0: وعود العهد القديم. وعشان كده مش بنشوف الكنيسة في الإصحاح ده، لكن بنشوف رسالة للشعب اليهودي وللأمم كمان، واللي هيكونوا موجودين في وقت الضيقة العظيمة. خلونا دلوقتي نبص بسرعة جدا على العلامات، لازم نسرع. يسوع قال في عدد 4: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وحاليا بيحصل حاجة شبه كده. إحنا عندنا نسخ مختلفة من يسوع، عندنا يسوع المورموني، ويسوع بتاع العصر الحديث، ويسوع بتعاملها بنفسك، ويسوع قص ولزق. الناس عندهم يسوع مختلف، لكن في الوقت ده ناس كتير هتقول أنا هو المسيح، وده خداع عالمي كبير. لاحظ أنه هيكون في حرب. في عدد 6 بيقول: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها. من سنين وعصت عن الكلمة الصغيرة دي، لابد، الحاجات اللي لابد تحصل، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيكون فيه حروب عالمية، وفترة الضيقة العظيمة هتنتهي بمعركة هرمجدون. عشان كده هتقوم مملكة على مملكة، وهيحصل مجاعة، وأكيد ده حاصل حاليا، وزلازل في أماكن مختلفة، وتقلي إنه عدد الزلازل هيزيد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. ده زي التسخين كده: حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ليه بينتشر الاضطهاد اللي بيخلي ناس كتير تموت ويكونوا شهداء؟ بيكمل يسوع وبيقول: وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وده ملوش علاقة بموضوع الضمان الأبدي. اللي يسوع بيقوله هنا إنه الشخص اللي هيصمد لنهاية فترة الضيقة بعد موت الملايين، يسوع هيخلصه وهيكون عنده فرصة يدخل لملكوت السماوات. وعشان كده لو اتحملت للنهاية، فنهاية فترة الضيقة هتكون هي اللي يسوع اتكلم عنها بالفعل. وفي علامة تانية في عدد 14 بيقول: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. في الحتة دي محتاجين نقول وقف، خلينا نفكر في النقطة دي شوية. الكنيسة هتتخطف، واللي ماسك إيدين الله هيترفع، الروح القدس هيفضل لسه موجود في العالم، لكن بنفس الشكل اللي كان موجود به في العهد القديم. هيبدأ ضد المسيح يحشد الناس علشان يعمل عهد مع إسرائيل، عهد سلام واضح. وبالرغم من ده بنلاقي العدد ده كله بيخلص في وقت الضيقة العظيمة. جم منين؟ لو كتبكم المقدسة مفتوحة، خلونا نروح للحظة لسفر الرؤيا وإصحاح 7، وهنلاقي في قصة 144,000. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 وبداية من عدد 1: وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الله بيقول هكتم غضبي لغاية ما يتختم 144,000 يهودي علشان ما يهلكوش في وقت الضيقة العظيمة. بعض الناس بيقروا الجزء ده وبيقولوا أكيد دي الكنيسة. الحقيقة هو بيسرد الأسباط. إزاي الله جاب العدد الأنيق ده 12,000 علشان يكونوا 144,000؟ الله وحده هو اللي يقدر يعمل ده. من الواضح أنه الله اختار بعض الناس وهيختمهم في نهاية الزمن، وممكن هيتغيروا بأعجوبة زي شاول كده لما كان في الطريق لدمشق. يعني ممكن الله يجي ببساطة من السماء ويقول آمن بيسوع علشان هتخلص، فهيخلص 144,000. دلوقتي لو كنت بتعتقد أن الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: إزاي هتوصل رسالة الإنجيل ل12,000 بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب إيه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح، وان 144 ألف بقوا كارزين. بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح انه مات وقطعوا راسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن انت بتقول ازاي نعرف انه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما انتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6 بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. احنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل، فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الإنجيل. فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟
1: صديقي، زي ما بنحب نقول كتير، ممكن نكون غلطانين من حيث تسلسل الأحداث، وعشان كده احنا مش بنأكد في السلسلة دي على وجهات النظر المختلفة بخصوص النبوة. لكن اللي عايزين الناس يعملوه هو انهم يدركوا ان الله أعلن لنا النبوة دي علشان نستعد لمجيئه في يوم زي ما بيقول بطرس الرسول: تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بيتك وعربيتك وحسابك وحسابي في البنك هيختفوا، وزي ما المثل بيقول حياة واحدة بس هتنتهي قريب، واللي اتعمل من أجل المسيح بس هو اللي هيدوم. خليك فاكر إن الهدف من العظات دي هو إننا نكون مستعدين لمجيء المسيح، وعشان كده بنشجعك تسمع باقي العظات، وفي نفس الوقت بنتمنى إن وإحنا بنعمل مسؤولياتنا الكتير في يومنا النهاردة يكون عندنا الإدراك الكامل إنه هيجي علشان ياخدنا ليه. علشان كده خلونا نعيش بالتقرب والفرح والثقة إن حياتنا بين إيديه. ربنا يبارككم. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامجنا الرجل حتى الفوز، ويسوع بيتنبأ عن ركسة الخراب لأن ضد المسيح هيحط نفسه مكان الله. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت، قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي، رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعا.

المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي. والآن يتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحي.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قلتي المستمعين اليوم حنكملوا قصة سيدنا إبراهيم، وكيف ما عرفنا في الحلقة الماضية إن سيدنا إبراهيم تحاور مع الله، وإن الله دز ملكين المدينة سودوم وعمورة باش يدمرهم، لأن الناس اللي فيهم داروا الشر واجد وزاد كفرهم عليه كفر. وطبعا كيف ما عارفين إن سيدنا إبراهيم قاعد يتحاور مع الله ويفاصل فيه باش يسامح المدينتين، وحكاية إن لو كان فيها عدد من المؤمنين وحتى ولو كانوا 5 يسامح المدينتين ما يدمرهمش. فعرفنا إن الله سيب سيدنا إبراهيم بعد المفاصلة ومشى، وسيدنا إبراهيم رجع الهلا، والملكين طبعا كانوا في اتجاههم للمدينتين. اليوم حنشوفوا شن صار مع الملكين لما وصلوا السودم وعمورة.

أما في سودم فجوها الملائكة في العشية، ولوط كان مجمز عند باب المدينة، وأول ما راهم صبا يعزمهم وسجد على الأرض احترام لهم وقال لهم مرحبا بيكم، تفضلوا في حوش عبدكم ورقدوا هنا الليلة عندي، وغسلوا كرعيكم وفي الصبح بدري عدوا في طريقكم كيف ما تبوا. قالوا له لا، الليلة حنرقدوا هنا برا في الساحة، لكن مسك فيهم واجد حتى وافقوا يرقدوا في حوشة. فدار لهم عزومة وخبزة مترودة وكلوا منها. وقبل ما يرقدوا جو كل أهل سودم رجال وشباب وحاصروا الحوش ونادوا على لوط وقالوا له وين الرجال اللي جو عندك اليوم؟ طلعهم لنا بيش نديروا فيهم كيف ما نديروا بعضنا. فطلع لهم لوط وسكر باب وراه وقال لهم اوعى راكم تديروا شر، ونالي بنتين بكر نطلعهم لكم وتديروا فيهم اللي يحلالكم، أما الرجالة ما تقربوهمش لأنهم في حوشي وراني مسؤول عليهم. فقالوا له هل بنادم جانا بيش يتغرب عندنا وهو يتحكم فينا، حنديروا فيك شر أكثر منهم. وهجموا على لوط وجو يب يكسروا الباب، لكن الملائكة مدوا إيديهم وكروا لوط جوا الحوش وسكروا الباب. وبعدها ضربوا الرجال صغيرهم على كبيرهم القاعدين قدام الباب بالعمى، لدرجة إنهم ما عادش عرفوا وين الباب. وقالوا الملائكة لوط هل عندك أقارب في المدينة؟ انساباتك وعويلتك وبناتك واللي أي شخص آخر عنده صلة بيك، طلعهم من هالبلاد هذه، لأن ربنا يريد منا ندمر هالمكان، لأن شكاوي من شره اكثر قدام ربنا فدزنا عشان ندمروه. فطلع لوط وكلم انساباته وقال لهم يلا أطلعوا وسيبوا هالمكان لأن ربنا حيدمر هالمدينة، لكنهم يسحبوا يبصر معاهم. ولما طلع الفجر جو الملائكة وقالوا لوط يلا أنهض وخذ وليتك وبناتك اللي هنا عشان ما تموتوش. ولما تراخى لوط امسكوه الملائكة من ايديه ويدين وليته وبناته وطلعوهم برا المدينة لأن ربنا حن عليهم. وأول ما طلعوهم بعيد قال واحد من الملائكة لوط راك تبهت وراك وما تصبيش في منطقة السهل، اهرب للجبل عشان ما تهلكش. فقال لوط مش هكي يا سيدي، راهو عبدك رضيت عليه وانت كثرت حنيتك ونغضت حياتي، ونا ما نقدرش نهرب لجبل حتى ما يصير لي شيء ونموت. اهل المدينة قريبة ساهل لهروب شورها، وهي مدينة صغيرة خليني نتجي لها مش مدينة صغيرة ننجى فيها بحياتي. فقال له الملاك قبل تطلبك ومش حندمر هالمدينة اللي ذكرتها، بسرعة اهرب شورها لاني مش حنقدر ندير شيء قبل ما توصلها. وبسبب هكي سموا المدينة صوغر. ولما شرقت الشمس على الارض كان لوط وصل للصوغر، فامطرت عليه سودم وعمورة كبريت ونار من عند ربنا من السماء، وقلب هذك المدن واللي ساكنين فيها وقلب السهل اللي يلاها وكل مزروعات الارض. اما وليت لوط فبهتت وراها فصارت عمود ملح.

0: هوتي وخواتي، نرجع نكمل قصتنا وكيف صار مع سيدنا لوط والملائكة لما طلعوه من المدينة ودمروها لأن ربي أمر أنها تدمر. بعد تدمير المدينة وطلع سيدنا لوط وهلا وشالوهم الملائكة وحطوهم في المدينة صغر. طبعا في الصبح بدري عد إبراهيم للمكلي وقف فيه قدام ربنا وكلم فيه وبهت شور سودم وعمورة وكل أرض السهل، فشاف الدخان طالع منها تقول طالع من كوشة، وهيك لما أمر الله تدمر مدن السهل تذكر إبراهيم. وطلع لوط قبل ما تصير كارثة لما قلب المدن اللي كان ساكن فيها لوط من قبل، وسيب لوط وبناته الصغر وسكنوا في الجبل لأنه خاف من سكنه في صغر، فالتجاه هو بناته المغارة في الجبل. وفي الوقت اللي قال عليه شاف ربنا سارة كيف ما قال ودار لها ما وعدها بيه، فحملت سارة ولدت ولد لإبراهيم وهو في آخر عمره، فسمى إبراهيم ولده اللي جبلت سارة إسحاق، وطهر في 8 يوم كيف وصية الله، وكان عمر إبراهيم 100 سنة لما جاء إسحاق هذا. وقالت سارة ربي ضحكني، اللي يسمع الخبر يضحك حتى هو معايا، من اللي كان يقول إبراهيم راهي سارة حتجيب عيال، راني جبت لأولاد في آخر عمره. وكبر إسحاق وانفطم ودار إبراهيم عزومة كبيرة يوم فطمة إسحاق. لكن بعد وقت شافت سارة أن ولد هاجر المصرية يضحك على ولدها إسحاق، فقالت لإبراهيم لز الخديمة ولدها، راه ولد الخديمة مش حيورث منك مع ولدي إسحاق. وهالكلام عقد إبراهيم عشان ولد إسماعيل. فقال ربنا ما يزعلكش لا العيل ولا خديمتك، اسمع كلام سارة في الكل اللي تقول لك، لان بإسحاق حيصير لك ذرية وحندير من ولاد الخديمة امه لان ذريتك. في الصبح بدري ناض ابراهيم وخذا خبزة وقربة مية واعطاها الهاجر وطلعها مع الولد، فراحت في ارض بير سبع. ولما كملت المية من القربة حطت العيل تحت الجرة وقمعزت قدامه لأنها قالت مش حنشوف ميتة العيل، وعلى حسها وبكت. وسمع الله بكى العيل، فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها إيش اللي مضايقك يا هاجر؟ ما تخافيش لأن الله سمع بكى ولدك، صبي وشيلي ولده ومسكيه كويس لأنه حيصير أمه عظيمة. وفتح عيونها فشافت بير مية، فعدت عبت القربة وسقت الولد. وكان الله مع العيل حتى كبر وسكن في صحراء فاران وصار شاطر في رمي القوس وجوزات أمه ولية من مصر. وبعدها امتحن الله إبراهيم وناداه يا إبراهيم، فجاوبه نتحت أمرك يا ربي، فقال له خذ ولدك اللي جبته سارة اللي حيورث منك وتحبه، وامشي شور أرض المورية وقدم ضحية على جبل من جبلني نوصلك لها. وصب إبراهيم بدري في الصبح وركب العدة على الحمار وخذ 2 عبيدة وولده ووتى حطب المهرقة وعدوا شور المكان اللي قال عليه ربنا. وفي اليوم الثالث بهت إبراهيم فشاف المكان من بعيد. فقال إبراهيم العبيدة اقعدوا هنا يلا للحمار لأن ما نمشي ناول الولاد فوق الجبل بيش نتعبدوا ونجوك مرة أخرى. فشال الولاد حطب المحرقة وهو شال الموس والنار وعدوا مع بعضهم. وقال الولاد البوه يا باتي، فجاوب ايش يا ولدي؟ فاسأله هذه النار والحطب ولكن وين حولي المحرقة؟ فرد عليه إبراهيم وقال له الله يدبر النفسه حول المحرقة يا ولدي، وعدوا مع بعضهم. فلما وصلوا للمكان اللي قال عليه الله دار إبراهيم مكان عشان يقدم الذبيحة ووتى الحطب وربط ولده الحبيب وحط على المذبح فوق الحطب، ومد إبراهيم يده وخذ الموس بيش يذبح ولده. فناداه ربنا وقال له يا إبراهيم يا إبراهيم، فجاوب ايش يا ربي؟ فقال له ربنا اوعك مد يدك على الولد وما تدير الشي، لأني نعرفت أنك تخاف الله وما منعتش ولدك الحبيب علي، ولما بعت إبراهيم يلاه شاف كبش عالق في الجرة فخذاه وقد ما محرقه بدل ولده. وسمى إبراهيم المكان هذكي يهوى يراه، ومعناها ربنا يدبر، يعني دبر نفسه خروف من أجل الذبيحة. وناداه ربنا مرة أخرى وقال له راني نقسم بذاتي لأنك درت كيف ما أمرتك، ومن بيتش تمنع ولدك الحبيب علي، نحن باركك ونكثر ذريتك وتصير كيف نجوم السماء وكيف رمل شاطئ البحر، وتورث ذريتك بلاد عدوها، وبذريتك تبارك كل أمم الأرض لأنك سمعت كلامي. بعدين رد إبراهيم اللي عند عبيدة وروحوا كلهم لعند بير سبع وين ما يسكن إبراهيم.
1: أخوتي المستمعين، هذه كانت قصة سيدنا إبراهيم وقصة هلا وقصة لوط ولاد خوه وشن صار معاهم بالضبط. ونستخلص من القصة هذه إن الله طبعا صادق في كلامه مع سيدنا إبراهيم ومع هلا، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مطيع لله، وولاد خوه لوط نفس الشيء كان مطيع ويسمع في كلام الله ويتبع في إرشادة الله وما يعصيش الله، لأن الطاعة أهم شيء في علاقتنا مع الله، مش كيف ما دار سيدنا آدم في الجنة عصى الله وسمع كلام الشيطان. طبعا نشوف في حياتنا الحاجات اللي نديرو فيهن من شر ومن قلة خير، طبعا هذه كلها عصيان لله. الله هدفه من وجود الإنسان الطاعة والخير. طبعا القصة هذه إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكونوا فهمتوها. إن شاء الله في حلقات جاية عندنا قصص ثانية جميلة وشيقة، وحتى هي نعرف منها شن هي علاقة الإنسان بالله اللي لازم تكون على الطريق المزبوط مبنية على الطاعة والإيمان. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في نهاية الحلقة، وإن شاء الله نجاوبكم على كل شيء مش فاهميننا. وإذا كان عندكم أي طلبات منا تحبوا يوصلكم الكتاب المقدس ولا سي دي بالكتاب المقدس في نفس الوقت حندزولكم، ونحن على تم الاستعداد لب كل طلباتكم اللي تطلبوها وتمنوها منا، ونقول لكم سلام المسيح لكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الأبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وديهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وديهم هناك عشان يغرقهم
1: بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزة الجميلة ومش بنحب الدرس الجميل، فلازم يدمج المعجزة الجميلة مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزة. لان انت لو تفتكر في القصة ان هم ما فهموش من الارغفة.
0: ايه الارغفة دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح؟
1: الكلام ده كان المعجزة كانت لا بعد الظهر، والقصة الدرامية بتاعتنا بدأت في بعد ما الشمس.
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر، عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس رغيف، بتقول
1: بخمس رغيف وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا، والناس سجدت له، قالت له انت ربنا بقى. ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس رغيف صغيرين، شعير وسمكتين، اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: وبعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين الرب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى من البحيره. كانت الدنيا ليلت خلاص، واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روحوا الناحيه الثانيه البحيره، الناحيه الثانيه على بعد كام؟ 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانش اقل من كده، كيلو ونص. فمش قضية، بس هما هناك، هو طلع جبل يصلي وهم راحوا يعدوا الناحية التانية، سبقوه يعني على أساس إنه يجي في مركباية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيصرعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. كان موقف منتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض كلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي، أو بعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجي لك.
0: مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت خدتنا في الكلام يعني. احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل. اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع ألزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده. هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا عدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معديين الناحيه الثانيه لقوا البحر الريح شديده هبت. مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب الميه تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب، الحق يا بطرس. هاجت الدنيا وفقدوا السيطره على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العمله دي وليه ربنا جابنا في الحته دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوشهم المركب ماشيه ازاي، رايحه لقدام ولا طالعه راجع لورا، لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجاه لقيوا خيال جاي على الميه، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهل كان يعني وزعت اكل الصبح بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا بعمل عزومه ببهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب. يعني ده ما كانش فيه مطور بتاع ولا ده كان بيجدف بايدين
1: طبعا.
0: وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل.
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه، ما اعرفش اعوم. وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج، يشوفوا الاغاخان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع، ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا. اترعبت
0: يا
1: كمان موقف
0: مره. تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم ورناناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني، موته في موته يعني، هارون دي لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض ان رمى نفسهم هيشدهم ويطلع يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط. بالنسبه لي انا مرعب، وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز نقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط. لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب ده انا صياد وبتاع البحر. وإيه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان فيه قدرة إلهية. ما فهمتش بالأرغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الآخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع، وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين، وروح تقعد تحكي نص ساعة ساعة الا ربع في القصة بتاعتك الصغنطوطة دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو.
0: لا لا طبعا السيناريو سخيف.
1: ومش عاوز نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه.
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك. مرني

0: بين يدي.
1: العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
2: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا القصة
1: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
2: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، والحياة بقت مليانة ليل.
1: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
2: لا ليل طبعا.
1: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
2: كنت.
1: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
2: ايوه.
1: المعلومة دي صحيحة؟ ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على المية؟
2: انت عارف انا مليش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
1: المستحيل انك انت
2: مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
1: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده احنا مش حاسين؟
2: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
1: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا ما عرفوش يصطادوا خالص في إنجيل لوقا أصحاح 5 وإنجيل يوحنا أصحاح 21، والمرة الثانية بتاعت إنجيل متى أصحاح 14 الآية، القصة بتاعت الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثانية هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني أو رأيي ده يعني أنت متفق معايا فيه ولا لا، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
2: واحنا حسب رمصنا
1: بالظبط كده، احنا في معترك الحياه. بحس انه جوانا مشكله في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل ومفيش صيد. وحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة أنا اللي أدي البركة، مش البحر اللي يدي الأمان أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعت أنه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق. طب إيه لازمة الكلام ده؟
2: ما هو ده جزء من الدرس، أنه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق، لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة، فهي القضية مش في الريح، شايف مليئة. الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قاله بكلمة تعالى، أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية، ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إن هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
1: كسر قانون الطفو كده
2: الأشميس بالظبط. فأنا خليني أعمل زيك، أنا عايز أعمل زيك، معجب بطرس. فالإعجاب دايما بياخدك عن الحقيقة شوية، بيخليك يعني تزجريت أو تبالغ في أنك في الحاجات، يعني ربنا عاوز الحاجة السوليد أكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوة المعجزة مش في حلاوتها، في حقيقتها.
1: حلوة قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلوة قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على سر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عبد الله. شخصية زكريا عبد الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل. انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياه عيل يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه حد قد عياله. ضحك قعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني ملوش علاقه بالشر قوي. تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف. هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عبد الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال.
1: لانه هو كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده. قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حته انت مش عايزها. يعني مش عارف هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على الميه زي ما هو عاوز، وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته.
1: الكريمه بتاعت الشخصيات البطرسيه
0: لا بالراحه بالراحه.
1: الكريمه ما انا هفسر لك اهو.
0: قول.
1: بتاعت الشخصيات البطرسيه او اندفاعيه او لذه واعجاب الشخصيه الحمراويه.
0: لا برضو
1: ماشي مالك
0: ايه اللي حصل؟ خلي احنا كويسين من اول الحلقه. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحه اللي بتقول بسرعه
0: يلا
1: ما يهمكش انا معاك اهو. بيجي وقت مش بيدرك حقيقه الامور لانه عاجبه الفكره، عاجبه النظريه، عاجبه الطلعه، عاجبه المشوار، يلا بينا.
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شويه. لان الكريمه واخده مخه شويه. الكريمه اللي هي الحاجه اللي من فوق دي اللي مش اساس الاكله دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو،
0: هو بيحب الفينش
1: بالظبط،
0: بس مش ملوش دعوه بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء يعني بيتاخد من مخه حته يا واو يدي كده. فبطرس اعتقد كان كده بس في اخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقه اللي هي مرات بتوجع يعني الواحد. فين بقى الكريمه؟ بس على الاقل موريل اكثر حقيقيه. وحتى لو الكريمه جت اوقات ما كانتش موجوده بس يعني مش عايزين نركز على المتعه. من الاخر يعني يعني يا اللي بتسمعني ما تركزش على المتعه. مش كل حاجه ممتعه بتاعت ربنا. مش كل حاجه لذيذه. الشوكولاته بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك، بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان. بس ايهما اكثر
0: حقيقيه؟
1: دكتور السنان.
0: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه، مش عارف انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل. اعتقد اصح 4 وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالظبط، لكن بطرس كان بيقول الكلام ده: الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس على فكرة سوري بقاطعك بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير. لا هي لا مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك بس دايما
0: استوعب. لا انا عايزك تقطعني بس قولي. انا مش فاهم معناك.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير. يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير. ربنا مش امين في عمل الخير.
0: انا
1: ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد. قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أنا آتي إليك.

0: احلى كلام احلى أيوة. كلام احلى كلام أيوة. انت كلو اعيوني.
1: ومن الناحيه اللغويه على فكره يعني من ناحيه اللغه انا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول انت عينك زايغه في كل حته وعملت تدبر نفسك ومش عارف
0: اعيون
1: اعيون وهكذا في ارجلي.
0: خدتش بالي من اعيوني انها بالجمع لكن عايز اقول يمكن العين وال وال والمعاين البصر والبصيره يعني أيوة. النظر بكل ما يحمل من معنى يعني
1: أيوة.
0: امتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله اعيوني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني بتزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكل من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف
1: أيوه.
0: يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وما تصون ازاي بقى عين ربنا تصون
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل. العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها أؤمرني أن أنا أجي لك يا رب

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة، وبيقولوا انها اقصر صلوة، اقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. عايز اقولك النهاردة مع اخويا بهجت، واحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: احب اصلي للناس اللي غرقانة وحاسة انها تفقد الامل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا واحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بايديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد. يا رب
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك، احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين
0: امين امين. كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: كلامك المرة الماضية يا عم قاسم حيرني، جعلني أغرق نفسي في قراءة كتب كثيرة عن الموضوع.
8: فأنت الآن حجتنا في هذا الموضوع، حدثنا بما وجدت.
7: يقولون ويؤكدون أنه قبل النهاية وقبل حلول يوم القيامة سيعود المسيح ويحكم العالم بالعدل.
8: هذا معروف ومقبول من الجميع.
7: وأن المسيح سينزل حكما عدلا.
8: ويقولون إن حال السلام والعدل هذه ستستمر سنوات عديدة،
7: 40 سنة
9: بل 1000 سنة.
10: 40
9: في سفر الرؤيا هي 1000 سنة. يقول يوحنا الرسول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يديه، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس الشيطان وقيده 1000 سنة.
7: 1000 سنة كاملة؟
8: 1000 سنة عند الله كيوم، واليوم 1000 سنة.
7: فيها المسيح سيحكم العالم.
9: المسيح لم يسعى إلى حكم أرضي، بل قال: مملكتي ليست من هذا العالم.
11: هذا صحيح، وطوال وجوده على الأرض كان يؤكد أن حكمه روحي على قلوب وعقول البشر.
7: اليهود لم يروا ذلك،
10: كانوا ينتظرونه ليحكم الأمة اليهودية.
8: وكيف يملك عليها المسيح؟
11: منذ القديم واليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحكمهم حكما ماديا ملموسا. كان الله بالنسبة لهم الملك الأرضي المباشر.
9: كانوا يرونه يخرج معهم للحرب ويتحدى أعداءهم وينتقم لهم، وكانت كما يقولون بينه وبينهم معاهدة.
7: معاهدة؟ معاهدة مثل المعاهدات بين الدول؟
10: أو تعهد أو اتفاق وقسم كما يحدث بين الحاكم ورعيته.
8: الله يكتب تعهدا واتفاقا.
11: في سفر الخروج أصحاح 20 نجد شيئا من هذا القبيل. نص معاهدة يقول الله لهم: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، وينص أن لا يكون لك آلهة أخرى.
9: ووضع لهم دستورا هو الوصايا العشر.
7: معاهدة كاملة فعلا بنصوصها ودستورها.

0: لكنهم لم يكونوا أمناء مع الله، لم يحفظوا نصوص المعاهدة.
1: فماذا حدث؟ عاقبهم طبعا،
2: رفضوا ملكهم وعاندوه وعصوه،
3: أنزل بهم العقاب وضربهم وشتتهم في كل البلاد.
0: وقال الله في هذا الشأن لصموئيل النبي حين جاء إلى الله يشتكي اليهود، قال له: لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
4: فانتهى بذلك ملك الله عليهم، تركهم كما تركوه.
2: وهل يعقل أن يملك الله على شعب الآن؟ يكون الملك هو الله أو المسيح؟ الله روح.
3: في العصور المظلمة كان الملوك يدعون الحق الإلهي ويوهمون الشعوب المحكومة أنهم الملوك الآلهة،
1: مثل الفراعنة كان الملك إلها يعبد،
0: وغيرهم من الطغاة الذين سعوا إلى استعباد شعوبهم وتهديدهم باللعنة إن عصوهم.
4: فالحكم الحسي المادي ليس صحيحا.
2: وكيف يسمح الله العادل سبحانه وتعالى بأن ينصر شعبا على باقي الشعوب؟
3: وهل يستحق هذا الشعب ذلك؟
1: وهل في سبيل نصرتهم يقيم حربا تقتل وتهلك وتبيد العالم؟
0: عندكم كل الحق، الله لا يميز ولا يفرق بين الشعوب، الناس بكل أجناسهم عبيده، الكل عنده سواسية، عبد وحر، رجل وامرأة، أبيض وأسود، كلنا خليقته ورعيته.
4: والعالم والفكر المعاصر لا يقبل الحروب بل يسعى إلى السلام، والأبطال الآن ليسوا أبطال القتال بل أبطال السلام.
2: نعم يا مريم، هذا صواب تماما. الدولة التي تشن حربا تواجهها قوى العالم جميعا لتوقفها.
1: السلام هو إرادة الجميع،
3: الكل يسعى وينادي به.
0: قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

0: قبل أن ننتقل من نظرية ملك المسيح هذه، نحتاج أن ننوه إلى عقيدة الألف سنة.
1: عقيدة الألف سنة؟
0: نعم يا سمر، برغم أن كل المسيحيين اتفقوا على عقيدة مجيء المسيح الثاني وآمنوا بها، لكنهم اختلفوا في تفسير حوادث وتاريخ المجيء الثاني.
1: هناك من يقول إن المسيح سيأتي وبظهوره تبدأ الألف سنة المجيدة لحكمه، وهناك من يقولون بل سيأتي بعد الألف سنة، وهناك من لا يعترفون بالتفسير الحرفي للألف سنة.
0: هذا كله في سفر الرؤيا الأصحاح 20.
1: الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي أولاً ثم تبدأ الألف سنة يرون العالم مملوءاً بالشر، وأنه لا بد أن يأتي المسيح أولاً فيقوم الأبرار ويهلك الأشرار ويقيد الشيطان، ويملك المسيح ملكاً بلا شر أو إثم،
0: تنتهي فيه الشرور ويعم السلام، وكما يصورها النبي إشعياء يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورمحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.
2: يصبح العالم عالم سلام وكمال.
3: كم هو جميل أن نتصور العالم هكذا.
1: أول من نادى بهذه النظرية كان المسيحيون الذين هم من أصل يهودي، وشاعت أول ما شاعت بين سنة 150 إلى 250 ميلادي.
0: لذلك تشمل النظرية عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الهيكل في أورشليم، وتجديد الأمة اليهودية والعبادة اليهودية،
4: وهي التي تعتمد على التفسير الحرفي
2: وتنادي بالحكم الحسي المادي للمسيح على الأرض،
3: والحرب والانتصار على قوى الشر، أليس كذلك؟
1: هي كذلك،

0: ثم هناك من يقول بأن المسيح سوف يأتي بعد انتهاء 1000 سنة وانتهاء الشر من العالم.
1: انتهاء الشر من العالم؟ وكيف ينتهي الشر؟
2: الشر لن ينتهي من العالم أبدا.
3: الشر يبقى مع الخير دائما حتى انقضاء العالم.
4: ذكر المسيح ذلك في مثل من الأمثال التي قصها على الناس.
1: في أي مثل هذا؟
4: مثل الحنطة والزوان، عن الزارع الذي زرع حنطة في حقله، وجاء عدوه وزرع زوانا وسط الحنطة، ولما طلع النبات طلع الزوان وسط الحنطة. حاول العبيد نزع الزوان، لكن السيد قال: بل دعوهما إلى الحصاد حتى لا تقلع الحنطة مع الزوان. ووقت الحصاد جمعت الحنطة وأحرق الزوان.
0: وفسر المسيح هذا المثل لتلاميذه: إن الحنطة هم الأبرار والزوان هم الأشرار، وسيبقان معا حتى انقضاء العالم. حينئذ يحرق الأشرار ويحيا الأبرار في ملكوت الله.
2: فالشر ملازم للخير حتى نهاية العالم،
3: ولن تكون هناك أوقات يعم فيها السلام والخير.
1: مهما سعى الإنسان للخير فلن يصل إلى الكمال التام.
4: إذا كانت هذه النظرية سليمة، فإنه يمكن معرفة وقت مجيء المسيح.
3: طبعا، بعد انتهاء 1000 سنة.
2: هذا صحيح.
0: الذين ينادون بهذا الرأي يرون بعكس أصحاب النظرية الأولى أن 1000 سنة هي المرحلة التي يملك فيها المسيح ملكا روحيا بانتشار الإنجيل وسيادته على قلوب الناس، ويقولون إن 1000 سنة قد بدأت منذ بدأت الكرازة بالإنجيل،
4: ويرون أن القيامة ليست قيامة أجساد بل قيامة روحية
1: ونهاية الحروب وسيادة السلام.
3: لابد أنهم فسروا ذلك تفسيرا روحيا أيضا.
2: والوحوش والسلام الذي سيسود بينهما روحي أيضا.
0: نعم، وفكرة عودة اليهود كل تفسير روحي.
1: وال1000 سنة العدد 1000 روحي أيضا، يعني غير محدد.
3: نعم، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
4: اختلفوا في ذلك. البعض يقول إنها غير محددة، فاليوم كـ1000 سنة والـ1000 سنة كيوم واحد، والشيطان قيد بصليب المسيح.
0: والبعض يحددها ويقول إن أولها عام 800 ميلادية منذ أول إمبراطور مسيحي، الإمبراطور شارلمان.
2: وهل كانت هذه السنوات الماضية فترات سلام فعلا؟ لا أبدا.
1: عندك حق يا سمر، هذه نظرية صعبة التصديق
3: مثل سابقتها الحرفية أيضا.
4: نحن عرضنا للنظريتين للتعريف بهما،
2: فما رأيكما إذن؟
0: أولا أحب أن أقول إنه ليس من الحكمة أن نتمسك بنظرية ما ونؤكد أنها هي الصحيحة وكل ما عداها باطل، الله وحده الذي يعلم.
4: ونحن نهتم بفكرة المجيء الثاني أكثر من النظريات التي تبنى حولها.
1: فالمسيح سيجيء ثانية؟
0: لا شك في ذلك، وبمجيئه تتحقق صورة السلام الكامل للمؤمنين.
4: كل ما حولنا يؤكد سرعة مجيء الرب، والمسيح وحده الذي يأتي بالسلام.
0: والملك الألفي حوادث جارية متعددة تتقدم نحو الخير إلى أن يقيم إله السماوات مملكته، لن تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد كما يقول دانيال النبي.
2: نعم، لذلك ندعو ونصلي قائلين: ليأتي ملكوتك
0: في الملك الألفي العظيم. نعم، ليأتي ملكوتك. آمين.
3: آمين.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: تحدث عن حكم المسيح للعالم. تحدث عن حكم المسيح للعالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفء وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها:
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له: أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي: هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها:
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له: أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها:
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوزة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السنة.

0: ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

يدفعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، الذاهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع، مجيء يجيء بالترنم حاملا أزمه. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتوما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي، والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. القصة هذه جتنا من أخ عزيز علينا اسمه هادي، وهي قصة حلوة برشا حبينا نتقاسموها معاكم. الحكاية هذه صارت من برشا عوام، في نهار من نهارات الصيف السخون في جنوب فلوريدا، وقت اللي قرر طفل صغير يمشي عوم في بحيرة. البحيرة هذه ورا دارهم باش يبرد روحه ويتفرهد. نحى دبشه وهو يزرب فرحان باش يعوم ويتبحبح في الماء البارد. دنقس في الماء والفرحة مستيعدته، اتخل وسط البحيرة وهو ما يعرفش انه في نفس الوقت كان فما تمساح يعوم في هالبحيرة. امه كانت تتفرج فيه من شباك دارهم، وفجأة رت التمساح، رتهم الزوز يقربوا من بعضهم بشوية بشوية. بخوف كبير جريت الأم بأقصى سرعتها للبحيرة وهي تعيط بأعلى صوتها، تعيط له وتنبه فيه من التمساح، تنبه فيه من الخطر. كي سمعت فل صوتها تفجع، اتلفت وراه ورا التمساح وبدأ يحاول يقاوم، يحاول يخرج ويهرب لأمه. لكن أول ما وصلت فل لآخر البحيرة وشد يدين أمه، كان التمساح زاد شده من ساقيه. من على حرف البحيرة شدت الأم يدين ولدها، والتمساح من الماء شد ساقيه، وهنا بدت الحرب بين الاثنين. التمساح كان أقوى من المرأة، لكن حب الأم لولدها خلاها تتمسك بيه، ما حبتش تضعف، ما حبتش تسلم، بقات تصارع فيه متمسكة بولدها الغالي. في الوقت هذاك تعدى فلاح كان قريب من البحيرة وسمع العياط اللي متاع الأم وولدها، خلى كل شيء، وقف الكاميونة متاعه وجبد المقرونة وضرب بيها التمساح وقتله. الطفل نجم يمنع، نجم يمنع ويعيش، لكن بعد ما عدى أشهر في السبيطار عداهم يداوي على ساقيه اللي كانت مشوها برشا بسبب عضات التمساح اللي حب يأكله. زاد في دي كانوا فما ندوب أخرى، ندوب كبيرة من ضوافر أمه اللي غرزتهم في لحمه وما حبتش تخليه للتمساح، ما حبتش تخليه لمحبتها الكبيرة لولدها. بعد ما راموا راس الأحد التلفز متاع الأخبار هالحادثة، مش اجتمع بطفل وعمل معاه لقاء صحفي وطلب منه يوريه التشوهات. هز الطفل حويجه ووريه ساقيه باش يوريه شنو عمل التمساح في ساقيه، لكن زادة هز مريوله وقال عندي جروح في يدي على خاطر أمي كانت أقوى من التمساح وما خلتنيش نفلت من يدها. أنا وانتي النجم ونكون نشبه برشا لهالطفل، نحن زادة عدنا تشوهات، عدنا ندوب مش بسبب تمساح قابلناه في بحيرة عمنا فيها من قبل، لكن بسبب الماضي الأليم اللي عشناه. بعض هالجروح نجم تكون خايبة برشا وتنجم تكون سبب في ندمة ووجيعة، لكن بعض الجروح يا أخواتي تنجم تكون بسبب ظروف عشناها، لكن ربي فض إنه يخلينا نبعدوا عليه. وتأكد إنه في وسط عركك فما ديما شكون متمسك بيك باش يمنعك من مخاطر حطيت روحك أنت فيها ولو يوصل يضرك. وهالإنجيل يعلم هذا، من الإنجيل تتعلم اللي ربي يحبك ويحب يحميك ويبعدك على كل طريقة تضرك. لكن ساعات نطيحوا في مواقف صعيبة وما نعرفوش شنو يستنى فينا من وراها، ما نعرفوش شنو يستنى فينا من ورا قراراتنا. بحيرة الدنيا فيها برشا مخاطر، ونحن ننساو اللي العدو ديما غادي ويستنى فينا باش يهاجمنا، ووقتها تبدأ حروباته ضدنا. كان انت عندك ندوب مخبي على يدك فشكر وبرش على خاطر هذا، يعني انه مش باش يخليك تتاخذ منه. ياريت كل واحد فينا يقول للي يحبهم واللي ما يحبهم زاد هالكلام، يوريهم المحبة الإلهية. نحنا ما نعرفوش شنو يستنى فينا، ما نعرفوش شنو يعيش غيرنا، ما نعرفوش الظروف اللي يمر بها، وزاد ما نحكموش على ندوب الناس الاخرين على خاطر ما نعرفوش الظروف اللي خلتهم يمروا بها واللي عانيوا منها من هالندوب. في هاللحظة فما شكون بحاجة يعرف إنه ربي يحبه وإنتي زادة تحبه، وما تخليهمش يمشوا بلا بركة. وفي آخر الحلقة أخواتي نحب نخلي معاكم شاهد في أمثال 27:6 يقول: أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبولات العدو.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب، إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب، أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام، أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت، أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم، وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل باستحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.
1: الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في ولد مشاكس وعصبي جدا، ووالده حب يعالجه من العصبية بتاعته، فقال له إيه رأيك إذا كنت أنت حابب أنك تتحكم في أعصابك، كل ما بتضايق حد أو كل ما بتفقد أعصابك دق مسمار في سور الحديقة الخشبي. فابتدى الولد في أول أسبوع كل ما يتعصب على حد ويقول له كلام صعب يدق مسمار. أول أسبوع دق 37 مسمار، تاني أسبوع دق عدد أقل، فضل يقل أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع لغاية ما توقف نهائيا من دق المسامير. رجع لباباه وهو فرحان قوي وقال له أنا خلاص بطلت أدق المسامير. بابا خده من إيده وراح الحديقة وقال له طيب كل مرة تتحكم في أعصابك اخلع مسمار من اللي انت دقيته. فابتدى كل يوم يتحكم في أعصابه في مشكلة أو في حاجة يخلع المسمار، فضل يخلع في المسامير اللي هو دقها كلها من غير عدد، يعني عدد كبير قوي كان دقه. بعد ما خلص راح لبابا وقال له أنا خلعت كل المسامير وأنا دلوقتي بقيت إنسان تقريبا قادر أن أنا أتعامل مع الناس بطريقة ظريفة ولطيفة. فوالده خده برفق كده وراح بيه على سور الحديقة وقال له بص في أماكن المسامير إزاي أنت دلوقتي ما تقدرش تصحح مكان المسمار لأن كل مسمار عمل جرح غائر في الخشب، فأنت رغم أنك أنت صفحت ورغم أنك أنت قبلت الناس ورغم أنك أنت تحكمت في نفسك لكن أنت زي ما تكون ضربت واحد بسكين وبعد كده عالجته، لكن هيبقى الجرح غائر في رقبة الراجل اللي أنت ضربته. فالولد اتأثر قوي بهذه الكلمات وقال أنا كنت عمري ما هقدر أوصل لفكرة أن أنا أتعصب على الناس أو أهين الناس. النظرة الجديدة اللي عايز أسيبها معاكو النهاردة أنه إزاي تكون تعاملاتنا مع البشر الآخرين زي ما كان الرب يسوع بيتعامل مع الآخرين وطلب مننا أن احنا نحب أعدائنا، ان احنا نحسن لمبغضينا، ان احنا نصلي لاجل الذين يسيئون الينا. ولما نحقق هذا الكلام بتاع الرب يسوع هنقدر قوي نتحكم في انفسنا ونحب الناس حتى الناس اللي بتسيء لينا كل يوم. كان معكم اكرام لمعي وبرنامج نظره جديده.

0: إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحي له من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا لآخر محطة كان فيها لما أخطأ ونزل مصر بسبب المجاعة، وقال على سارة مراته إن هي أخته. سارة اتخذت وراحت بيت فرعون. معرفش يعمل إبراهيم، ولكن الله تدخل في المشهد وأنقذ إبراهيم بطريقة معجزية. لو في حياتك أمور مش عارف لها حل بسبب أخطائك أو أخطاء الناس، بسبب ظروف وقعت فيها ومش لقي لها حل، يعرف الله يتدخل في الوقت المناسب. ارفع صوتك لي واطلبه دلوقتي دلوقتي، ما تنتظرش لما الحلقة تخلص، واطلب ربنا وقول له عايزك. تنتهي القصة ان إبراهيم يترك مصر ويرجع، لكن ما أجمل ما يقوله الكتاب المقدس. وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه من البداية، بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك إبرام باسم الرب. يرجع إبراهيم لفين؟ للمكان اللي بنى فيه مذبح. ما يرجعش للبداية تاني من أور الكلدانيين، لا، يرجع للمكان اللي وقع منه. لو مشيت مع ربنا فترة ووقعت، الله مش بيدعوك ارجع ابدأ من الجديد، لا، ارجع ابدأ من المكان اللي سقطت فيه، ابدأ من المكان تاني، تكمل المحطات من المكان اللي وقعت فيه. ما أجمل الله، ما بينساش التاريخ الجميل، ما بينساش الأيام الجميلة اللي عملتها معاه ويمحوها علشان خطأ في حياتي، يرجعني أكمل الرحلة. لكن أول ما بيوصل لكنعان بيحصل مشكلة كبيرة جدا. إيه المشكلة؟ مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط. مش إبراهيم ولوط اللي اتخانقوا مع بعض، لكن الرعاة هم اللي اتخانقوا مع بعض. لكن الكتاب المقدس يقول كلمة صعبة قوي: حدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. تخيل اتنين إخوات الرعاة بتاعتهم بيتخانقوا مع بعض، لكن أهل الأرض ساكنين بيتفرجوا علينا. ياه لما تلاقي اتنين إخوات في المحكمة والناس بتتفرج، يا لما تلاقي اتنين أصدقاء وأصحاب بيتخانقوا أو الرعاة بتاعتهم بيتخانقوا والناس بتتفرج، ناس قاعدة تتفرج، الناس بتتفرج، هم دول الإخوات؟ هم دول بيتخانقوا مع بعض؟ دول المفروض يكونوا أقرب ناس لبعض، دول المفروض يكونوا أحب ناس لبعض. إيه اللي وصلهم للمرحلة دي؟ الكنعانيون والفرزيون بيتفرجوا على خناقة جميلة. فيدخل إبراهيم في المشهد يقول: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. إحنا أخوات. ما ينفعش توصل بينا الحالة للدرجة دي. ما ينفعش مخاصمة عشان الرعاة، ما ينفعش مخاصمة عشان ميراث، ما ينفعش مخاصمة عشان أرض، ما ينفعش. لا تكن مخاصمة. إبراهيم بيقول له ما تستاهلش الأمور، ما تستاهلش الأرض، ما تستاهلش المبديات، ما تستاهلش. تعالى أنا بدي لك أنت الاختار، وأنا هقول لك اختار أنت زي ما أنت عايز. هقول لك إبراهيم لأنه سامع كلمة من سنين طويلة اسمها البركة من الرب، لأنه سامع كلمة إن الرب بيقول له أنا كافي ليك، عشان كده بيقول له لوط اختار أنت، اختار وسيب لي الأوحش. وهتكتشف بعد شوية ان لوط بيفكر انه يختار صح، لكنه بيكتشف انه اختار غلط. علشان كده المخاصمة كلمة غالية ملهاش وجود في قاموس حياتنا. لا تكن مخاصمة، الكلمة دي مفيش لها وجود في القاموس. اخواتي مش مستهلة لا الماديات ولا الميراث ولا التفاصيل كلها. ان يكون في خصام بينه وبين اخويا، ان يكون في خصام بينه وبين خادم معايا في الكنيسة، إن يكون في خصام بيني وبين ناس كانت لي عشرة معاهم ورحلات معاهم ومشيت رحلة طويلة معاهم، النهاردة بسبب الرعاة بنتخانق مع بعض. إبراهيم بيخير لوط بيقول له أنا مش عايزها تنتهي بخصام، اختار اللي انت عايزه، اختار كما تشاء، وأنا
أخذ التاني. فيقف إبراهيم ويعلن إعلام واضح وصريح إن أخويا أهم من المواشي، إن أخويا أهم من الأرض، إن أخويا أهم من أي تفاصيل فيها غنى وبهجة وفرحة، أخويا أهم. ويقول للوط اوعى تمشي وإحنا متخصمين مع بعض، وتنتهي المحطة دي وهم في كنعان. وإبراهيم بيعلن أنا وإنت أخوان، مفيش حاجة تخلينا نكمل في خصام. وإلى اللقاء في محطة جديدة من محطات

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

0: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 12: ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل.
1: للذل شر لا ينصب فقط على الذليل، لكن أولا على المذل. للذل ثمن يدفعه من رصيده الجبابرة دون اختيار. للذل صوت أعلى من صوت الصياط. للذل أجرة يدفعها آخر اليوم قبل أن يأوى إلى فراشهم العتات. فالله دائما ما يقف في القضاء في صف المضام. الله دائما ما يعوض الأبرياء بالجود والنماء. الله دائما ما يرفع يده في وجه الجبابرة العتات ليجبر الجميع على احترام أتباع الإله. إن أراد القدير أن يعز ذليل فلا يعوزه لذلك سبيل، فهو العزيز الذي إن أراد تقوم مشيئته دونه في هذا الفرعون ودستوره الهزيل. سيدك يا فرعون من يذل العتاة في تجبرهم قبل حتى أن تسنح فرصة أو يشاء قدر، ودون حاجة في أي حرب إلى أي دعم أو تمويل. واختشى المصريون من هذا الشعب العزيز دون أن يكون لهذا في قلب أحد منهم أي تفسير. علمتك سياستك الدهاء مع الأصدقاء قبل أن يتحولون حول كرسيك الأراجوزي إلى أعداء. فلتصادق من تشاء، ولتعادي من تشاء، فلتغير المعاملات وتنسى الابتسامات لتسقط الأقنعة وتشطب الشعارات، لتعلم بنيك في مدارسك كيف ينبذون الأصدقاء وتسقيهم بدلا من اللبن الجفاء. لكني أحذرك من هذا الشعب العزيز، فكل ما عندك من الرجال والخيول لا يمس شعرة واحدة من رأس واحد ممن أطلقت عليهم في أكاذيبك فلول. ففي وسطك مزج السيد روح ضلال، وكل رجال مشورتك في المشورة أغبياء، وهم في المطاردة نفس أدواتك للفناء لا لاستعراض القوة والبقاء.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 13 و14: فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
1: يبدأ العنف مباشرة بعد الخجل، يا للعجب، ويبدأ الاستعباد بعد الامتداد. أكرر يا للعجب. ارتبك المصري أمام بركات العبراني الغريب، وكان لهذا أشد الأثر في كتابة صفحة أخرى من نفس كتاب التاريخ. فلقد غالب المصري الخجل وغير المعاملة دون أسباب، واستبدل كل خشية ولطف لعقاب. وحيث أن لكل شيء سبب يرفع عن وجهه برقع العجب دون أن تجد لما حدث من العنف أي سبب. فالعنف لغة لا يعرف سواها إلا من كان في عمقه شيئا قد انكسر ونورا قد انطفأ، أو من يخشى على نفسه من انقلاب القدر. لهذا يأخذ العنف قوته من الخوف ووحشيته من الضعف، أما عن الباقي فهو يعرف كيف يسحبه من المرارة الخفية في أعماق نفسه من البشر على مهل. كان الطين في سفر التكوين هو أصل وبداية الإنسان، لكنه في سفر الخروج صار هو مصير ونهاية الإنسان، فحيث بدأ الإنسان انتهى. هذه خلاصة المشهد قبل أن يصل إليه في بؤسه الذي أتاه منتشلا ليس من الطين بل من الماء، ليحرره من الشقاء بالفداء. وهكذا يبدأ الإنسان الجديد مولودا من الماء والروح، فيدخل ليس تاريخ مصر بل يكتب حيا في ملكوت السماوات. حبس فرعون الشعب البكر في معاجن الطين، فأطلق الله نداء لفرعون بإطلاق شعبه للعيد. قرر الله القضاء على بكر فرعون في فراشه قبل أن يقضي على فرعون نفسه في مياهه. والسؤال: إن كان فرعون رمز للشيطان، فمن هو بكره؟ وكيف سيموت في فراشه ووطنه، رغم أن كل أبناء مصر يفدونه لو استطاعوا؟ وكيف في النهاية يحسم البكر الحقيقي معركته مع هذا البكر المزيف، ويخرج من مصر متقدما شعبه ليعيد معهم العيد الأبدي؟ بدأ فرعون في تنفيذ مخططه الجسور، وبدأ معه الله في نفس التوقيت في أول عملية لزعزعة الجزور. فرعون يتشدد والرب يترقب، فرعون يحشد الحشد بينما يد الله تحرك العش، فرعون يحمي كور الحديد وتتبدل كل وعوده لوعيد، وينتظر الله حتى يحين وقت الوعد يوم تحرير العبيد وتعويض أولئك العبيد بالعيد. كانت صخرة العبد في البيت والحقل. سكن المصري في الوقت الذي تأكد فيه العبراني من غربته، شبع المصري وذاق العبراني الطعم الحقيقي لمذلته. لست بحاجة إلى تخمين، إنه وقتها فقط تذكر جده صاحب الخزائن، تذكر أن عظام يوسف في تابوتها تؤكد عودته. زاد فرعون الأثقال على الشعب المتعب المنهار، ركز جرعات المرار في أفواه من عجزوا عن الفرار، رفض أن يتركهم، قرر أن يقتلهم وأن يستحوذ على الأبكار، وتركه إله موسى يرتب ويلاحق ويربك، والشعب أمامه يصرخ كما الفأر في مواجهة قط. لكنه أخيرا ترك له عفار أرجلهم وأبقى للشعب الغالي بعد كل شيء في كأس الأيام طعم الانتصار. وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

العالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: Welcome to this very special and important broadcast.
2: نرحب بكم في هذا البرنامج المتميز.
1: It is the last in a series of broadcasts on the blessings of surrender.
2: فهذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من سلسلة الرسائل التي قدمناها بعنوان بركات التسليم.
1: Last time I promised to tell you what God did to the Israeli general who made mockery of the man of God.
2: وعدتك في الحلقة الماضية أن أخبرك بما فعله الله لذلك الجنرال الإسرائيلي الذي سخر من كلام رجل الله.
1: What did he do?
2: ماذا فعل الله؟
1: Well, God first sent fear into the hearts of the Syrians.
2: الله أولا بعث الخوف في قلوب الآراميين.
1: And they were soon running like rabbits.
2: وبسرعة بدأوا يجرون كالأرانب.
1: They left everything behind.
2: وتركوا خلفهم كل شيء.
1: Not only their food and their drink.
2: ليس فقط طعامهم وشرابهم.
1: But their clothes, their gold and their silver.
2: بل أيضا ملابسهم وذهبهم وفضتهم.
1: In verse 3 of 2 Kings chapter 7.
2: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السابع والعدد الثالث.
1: We read that there were 4 lepers outside of the city wall.
2: نقرأ أنه كان هناك 4 رجال برص عند مدخل باب المدينة.
1: The Jewish people sent the lepers outside of the community.
2: كان الناس اليهود يعزلون البرص خارج المجتمعات.
1: Outside of the gate of Samaria.
2: خارج باب السامرة.
1: Lepers were put in a house outside of the city which was called the house of the unfortunate.
2: كان البرص يوضعون في بيت خاص خارج المدينة وكان ذلك البيت يسمى بيت التعساء.
1: Leprosy was repugnant to the Jews.
2: كان البرص عند اليهود بغيضا وكريها.
1: Not merely because it was contagious, but because it represented the ugliness of sin.
2: ليس فقط لأنه كان مرضا معديا، ولكن لأنه كان يمثل قبح الخطية.
1: The leper was a sinner and his life was a living death.
2: كان الأبرص يعتبر خاطئا وكان يعتبر ميتا مع أنه على قيد الحياة.
1: And that is why we read that only Jesus touched lepers.
2: ولذلك نقرأ أن يسوع وحده هو الذي كان يلمس البرص.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because he is our sin bearer.
2: لأنه هو حامل خطايانا.
1: You and I were spiritual lepers.
2: أنت وأنا كنا برصا روحيا.
1: But God loved us.
2: ولكن الله أحبنا.
1: God touched our hearts and God convicted us.
2: الله لمس قلوبنا والله بكتنا.
1: God cleansed us and forgave us.
2: الله طهرنا وغفر لنا خطايانا.
1: These 4 lepers were the first to discover the good news.
2: كان هؤلاء البرص الأربعة أول من اكتشف الأخبار السارة.
1: How did it happen?
2: كيف حدث ذلك؟
1: Well, they were starving to death in their house of isolation.
2: كانوا يكادون يموتون جوعا في بيت عزلتهم.
1: Normally, someone would come out of the city and push the food through a hole in the wall.
2: وعادة كان أحد الأشخاص يأتي من المدينة ويقذف لهم بالطعام خلال فتحة في الحائط.
1: But because the people were not able to come out of the city,
2: ولكن لأن الناس لم يكونوا يستطيعون الخروج من المدينة,
1: the lepers were not getting any food.
2: فلم يكن البرص يحصلون على أي طعام.
1: They were the first ones to suffer.
2: وبذلك كانوا هم أول من قاسى وتألم.
1: They began to detect that something was wrong.
2: وبدأوا يكتشفون أنه يوجد شيء ما خطأ.
1: So out of desperation, the 4 lepers came out of the house of imprisonment.
2: ولذلك وبدافع اليأس خرج البرص الأربعة من بيت السجن الذي كانوا فيه.
1: Out of desperation, they were willing to throw themselves at the mercy of anyone.
2: وبدافع اليأس كانوا راغبين أن يلقوا بأنفسهم ليكونوا تحت رحمة أي شخص.
1: How true this is in our lives.
2: ما أصدق هذه الصورة على حياتنا.
1: When people came to the end of themselves and their inadequacy.
2: عندما يصل الناس إلى أقصى ما لديهم من إمكانيات.
1: When they get to the end of their resourcefulness.
2: عندما يصلون إلى آخر ما لديهم من موارد.
1: When they begin to seek God out of desperation.
2: عندما يبدأون في طلب الله بسبب يأسهم.
1: They will find God.
2: سيجدون الله.
1: God is not only ready to receive them and to bless them, but also to save them.
2: الله هنا ليس فقط مستعدا أن يقبلهم وأن يباركهم، بل هو أيضا مستعد أن يخلصهم.
1: You may be in that place in your life right now.
2: ربما تكون أنت الآن في مثل ذلك المكان من حياتك.
1: You may feel that no one seems to understand you.
2: قد تشعر وكأنه لا يوجد هناك أي شخص يفهمك.
1: You may feel that no one seems to care about you.
2: قد تشعر وكأنه لا يوجد هناك من يهمه أمرك.
1: Things may be falling apart in your life, and in desperation you start listening to this broadcast today.
2: ربما يكون كل شيء في حياتك محطما وممزقا، وأنت في هذه الحالة من اليأس بدأت تنصت إلى هذه الحلقة من الإذاعة اليوم.
1: God is calling you because he loves you.
2: الله يدعوك لأنه يحبك.
1: God has a blessing and a feast in store for you.
2: الله قد أعد لك بركة ووليمة.
1: Will you throw yourself at his mercy today?
2: فهل تلقي بنفسك على رحمته اليوم؟
1: It will be the only decision that is worth making in life.
2: سيكون هذا هو القرار الوحيد الجدير بأن تتخذه في حياتك.
1: All other decisions pale in comparison.
2: بالمقارنة مع هذا القرار فإن كل القرارات الأخرى باهتة.
1: Let's look again at 2 Kings.
2: دعونا نعود مرة أخرى إلى سفر الملوك الثاني.
1: These lepers were looking for salvation in the camp of the Syrians.
2: هؤلاء البرص الأربعة كانوا يبحثون عن الخلاص في محلة الأراميين.
1: However, they made the greatest discovery of their life.
2: ولكنهم على أي حال توصلوا إلى أعظم اكتشاف في حياتهم.
1: As these lepers began to tiptoe around the first tent,
2: فعندما بدأ البرص يسيرون على أطراف أصابعهم داخل أول خيمة للأراميين,
1: they found that nobody was there.
2: لم يجدوا أحدا هناك.
1: The tent was full of food.
2: كانت الخيمة مملوءة بالطعام.
1: So they did not ask any questions, they just ate.
2: لذلك لم يسألوا أي أسئلة, ولكنهم اكتفوا بمجرد الأكل.
1: Then they went to the next tent.
2: ثم ذهبوا إلى الخيمة التالية.
1: Then the next tent.
2: ثم إلى الخيمة التالية.
1: Then the next tent.
2: ثم إلى الخيمة التالية.
1: It is hard to imagine the excitement that the poor lepers must have experienced.
2: من الصعب أن نتصور مدى الانفعال والإثارة الذي اختبره هؤلاء البرص المساكين.
1: This was the biggest feast of their lives.
2: كانت هذه أكبر وليمة في حياتهم.
1: But the challenge that this passage presents to everyone who knows the Lord Jesus Christ is this.
2: ولكن التحدي الذي يقدمه هذا الفصل إلى كل واحد يعرف الرب يسوع المسيح هو هذا.
1: Listen to what was said in verse 9 of 2 Kings chapter 7.
2: اسمع إلى ما قيل في سفر الملوك الثاني الأصحاح السابع والعدد التاسع.
1: They said to one another,
2: قال بعضهم لبعض,
1: We are not doing right. This day is a day of good news. If we are silent and wait until morning light, punishment will overtake us.
2: لسنا عاملين حسنا. هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون. فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر.
1: Now therefore come and let us go and tell the king's household.
2: فهلم الآن ندخل ونخبر بيت الملك.
1: Listen to this sentence very carefully.
2: استمع جيدا إلى هذه العبارات.
1: We are not doing right.
2: لسنا عاملين حسنا.
1: They have seen the good news.
2: لقد رأوا الأخبار السارة.
1: They have experienced the fulfillment of God's promise.
2: واختبروا تحقيق وعد الله.
1: They have been privileged to participate in God's blessings while the rest of the community was starving to death.
2: ونالوا امتياز المشاركة في بركة الله بينما كانت بقية الجماعة تموت جوعا.
1: They could have made many excuses.
2: كانوا يستطيعون أن يجدوا أعذارا وتبريرات كثيرة.
1: They could have said,
2: كانوا يستطيعون أن يقولوا,
1: They threw us out of the city. Why should we tell them?
2: لقد طوحوا بنا ورمونا خارج المدينة. فلماذا نخبرهم؟
1: They deserve their death.
2: إنهم يستحقون الموت.
1: They treated us badly. Why should we tell them?
2: لقد عملونا معاملة سيئة. فلماذا نخبرهم؟
1: We could keep it all to ourselves, and then they would stop rejecting us.
2: في وسعنا أن نحتفظ بهذا كله لأنفسنا. وعندئذ سيكفون عن رفضنا.
1: Or I could imagine that one of the four might have come up with some brilliant idea about how to handle all the blessings.
2: أو ربما أتصور واحدا من هؤلاء الأربعة يتقدم بفكرة ذكية عن كيفية التعامل مع كل هذه البركات.
1: One of them could have said,
2: كان يمكن الواحد منهم أن يقول,
1: Well, what we need to do first is to take care of ourselves, then we can announce the good news.
2: حسناً، نحن نحتاج أولاً أن نعتني بأنفسنا، وبعد ذلك يمكن أن نعلن الأخبار السارة.
1: Or another may have said,
2: أو ربما قال شخص آخر,
1: We need to strengthen ourselves first and then tell them the good news.
2: نحن نحتاج أن نقوي أنفسنا أولاً، ثم نقول لهم الأخبار السارة.
1: Or they could have said,
2: أو ربما كان في وسعهم أن يقولوا,
1: We should have a retreat on how to articulate the message first.
2: لابد أن نعقد خلوة روحية أو اجتماعا خاصا ندرس فيه كيفية صياغة الرسالة بوضوح.
1: After all, the Jews inside the besieged city wall won't believe us right away.
2: وربما مع ذلك لا يصدقنا اليهود داخل المدينة المحاصرة.
1: Or they could have said,
2: أو ربما كان في وسعهم أن يقولوا
1: Let us form a committee on how should we go and tell.
2: دعنا نشكل لجنة تدرس من الذي سيذهب ويخبرهم.
1: After all, this is a serious matter we're talking about.
2: وبرغم كل شيء فإن الموضوع الذي نتحدث عنه جد خطير.
1: You understand what I'm trying to say.
2: أنت تفهم ما أود أن أقوله لك.
1: In 2,000 years of Christian history,
2: خلال 2000 عام من التاريخ المسيحي
1: No group of Christians have had more abundant spiritual food than the Christians of today.
2: لم تكن هناك جماعة من المسيحيين لديهم طعام روحي فائض أكثر من المسيحيين اليوم.
1: And I believe Jesus expects more of us than just lip service.
2: وأعتقد أن يسوع يتوقع منا أكثر من مجرد خدمة الشفتين.
1: To whom much is given, much is required.
2: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير.
1: If you are a believer in Jesus Christ, please listen carefully.
2: إذا كنت مؤمنا بيسوع المسيح أرجو أنك تنصت جيدا.
1: You do not have to begin to get ready to start to learn to be equipped to tell the good news.
2: أنت لا تحتاج أن تبدأ في الاستعداد لكي تبدأ في تعلم كيف تؤهل لأن توصل الأخبار السارة.
1: The good news tells itself.
2: فالأخبار السارة تتحدث عن نفسها.
1: You make the decision and commitment to tell the good news.
2: كل ما عليك أن تفعله هو أنك تتخذ القرار والتعهد أن تبلغ الأخبار السارة.
1: And God will do the rest.
2: والله سيعمل الباقي.
1: You say to yourself.
2: وأنت تقول لنفسك.
1: I am not doing right and begin to speak.
2: لست عاملا حسنا. ثم تبدأ في الكلام.
1: And God will give you the words.
2: وسيعطيك الرب الكلمات.
1: I have a very precious friend who has a very simple message.
2: لي صديق عزيز علي جدا يقدم رسالة بسيطة للغاية.
1: He will say to a person.
2: يقول لشخص ما.
1: Would you watch your son die for a criminal?
2: هل تقبل أن ترى ابنك يموت لأجل شخص مجرم؟
1: Of course, the answer is no.
2: بالطبع تكون الإجابة بكلمة لا.
1: Then he will say to them.
2: وحينئذ يقول صديقي لهم.
1: That's what God did for me.
2: حسناً هذا ما فعله الله لأجلي.
1: It is so simple and yet so profound.
2: عبارة سهلة جداً ولكنها عميقة جداً.
1: Some of you might say.
2: وقد يقول بعضكم.
1: I don't have the gift to evangelize.
2: أنا ليس عندي موهبة الكرازة.
1: Fine. What gift do you have?
2: فليكن. ما هي إذن الموهبة التي لديك؟
1: Do you have the gift of prayer?
2: هل لديك موهبة الصلاة؟
1: Then intercede for the lost.
2: إذن صلي متشفعاً لأجل الضالين.
1: Do you have the gift of giving?
2: هل لديك موهبة العطاء؟
1: Then give generously to reach the lost.
2: إذن أعطي بسخاء لتصل الرسالة إلى الضالين.
1: Do you have the gift of mercy?
2: هل لديك موهبة الرحمة؟
1: Then express it and use it, and God will bring people to the kingdom through you.
2: إذن عبر عنها واستخدمها. وسوف يأتي الله بالناس إلى الملكوت عن طريقك.
1: Whatever gift God has given you,
2: مهما كانت الموهبة التي أعطاها الله لك,
1: He wants you to use it so that by any means some will be saved.
2: هو يريدك أن تستخدمها حتى يمكن أن يخلص بعض الناس بأي وسيلة من الوسائل.
1: The lepers said to one another,
2: قال البرص الواحد منهم للآخر,
1: This is a day of good news.
2: اليوم يوم بشارة.
1: And we are not doing right.
2: ونحن لسنا عاملين حسنا.
1: We cannot keep it to ourselves.
2: لا نستطيع أن نحتفظ بها لأنفسنا.
1: It is not right when we focus our energy, our activities, and our money all on ourselves.
2: ليس حسنا أن نركز كل طاقتنا وأنشطتنا ومالنا على أنفسنا.
1: While out there, millions of people are starving spiritually.
2: بينما يوجد هناك رجال وسيدات يموتون من الجوع الروحي.
1: The last words of Jesus to the disciples before he was ascended into heaven were not
2: كلمات يسوع الأخيرة التي قالها للتلاميذ قبيل صعوده لم تكن
1: Go and conduct seminars on how to get along with each other.
2: اذهبوا ونظموا دورات دراسية عن كيفية تعامل كل منكم مع الآخر.
1: Or go and spend your time on improving yourself.
2: أو اذهبوا واقضوا وقتكم في تحسين أنفسكم.
1: Or go and work hard on how to be accepted by society.
2: أو اذهبوا وعملوا بجد لتعرفوا كيف تكونون مقبولين من المجتمع.
1: Or go and form committees and study the subject.
2: أو اذهبوا وشكلوا لجانا لدراسة الموضوع.
1: No.
2: لا.
1: Matthew 28:18 Jesus said.
2: في إنجيل متى الأصحاح 28 والعدد 18 قال يسوع.
1: Go and make disciples of all nations.
2: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم.
1: In Mark 16:15 Jesus said.
2: وفي إنجيل مرقس الأصحاح 16 والعدد 15 قال يسوع.
1: Go and preach the gospel to the whole creation.
2: اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: In Luke 24:48 Jesus said.
2: وفي إنجيل لوقا الأصحاح 24 والعدد 48 قال يسوع.
1: You are my witnesses.
2: أنتم شهودي.
1: In John 20:21 Jesus said.
2: في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 والعدد 21 قال يسوع
1: As the Father sent me, even so send I you.
2: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.
1: In Acts 1:18
2: وفي سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد 8
1: Jesus said
2: قال يسوع
1: You shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and the end of the earth.
2: وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.
1: This is a day of good news and we are not doing right.
2: اليوم يوم بشارة ونحن لسنا عاملين حسنا.
1: Let's go and tell the good news to everyone who would listen.
2: دعنا نذهب ونخبر الأخبار السارة لكل من يسمع لنا.
1: The Bible said that when the good news was announced by these unlikely evangelists.
2: ويقول الكتاب المقدس أنه عندما أعلنت الأخبار السارة بواسطة أولئك الذين لم يكن متوقعا أن يكونوا مبشرين أو كارزين.
1: All the people ran out and in the process they trampled the general underfoot.
2: فإن الناس اندفعوا متعجلين وفي أثناء هذا الاندفاع داسوا الجندي تحت أقدامهم.
1: He saw it but could not experience it.
2: هذا الجندي رأى بعينيه ولكنه لم يختبر ما رآه.
1: My listening friends, as we bring this whole series to a close, please listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون ونحن نقترب من ختام هذه السلسلة أرجو من فضلكم أن تنصتوا إلي جيدا.
1: To those of you who are being challenged afresh today by the urgency of the message of sharing the gospel.
2: إلى أولئك الذين شعروا اليوم بالتحدي من جديد عن إلحاحية رسالة المشاركة بالإنجيل.
1: I hope that you will pray that God will renew the desire in your heart to share the good news.
2: أرجو أن تصلوا إلى الله لكي يجدد الرغبة في قلوبكم لمشاركة الآخرين بالأخبار السارة.
1: Anyone listening who might be cynical and unwilling to believe the message of salvation.
2: إلى أي مستمع متشائم وغير راغب أن يؤمن برسالة الخلاص.
1: You can turn around and be saved from the pending judgment.
2: غير اتجاهك لكي تخلص من الدينونة الوشيكة.
1: Or you may be a person who has been sitting on the sideline.
2: أو ربما تكون شخصا جالسا على الخط الجانبي متفرجا.
1: You have been indifferent until now.
2: ظللت غير مكترث وغير مبال حتى الآن.
1: But you heard the voice of God today.
2: ولكنك سمعت صوت الله اليوم.
1: You need to give your life over to him.
2: وأنت تحتاج أن تسلم حياتك له.
1: And receive his gift of eternal life.
2: لكي تتقبل هبته للحياة الأبدية.
1: Will you turn to him?
2: فهل تتجه إليه اليوم؟
1: And then write to us and tell us about it.
2: عندئذ اكتب إلينا عن ذلك، يسعدنا أن نتلقى رسائلك.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
2: وعندما نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: يا أخي، من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع. ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة التاسعة.

0: مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، واللي كان فيه قارن المثل بين شيء مألوف للناس وآخر ما هوش مألوف عندهم، وهذا بسبب أو يحب يوضح حقائق يبي يوصلها لهم. واستخدم المسيح أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء على خاطره علشان للعالم تانا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق على مثل الشبكة المطروحة في البحر والجامعة لكل نوع، وهي تمثل كل أنواع البشر طبعا، وفي نهاية العالم لما تصير دينونة الله يتم فرز الأشرار على الناس الأبرار. وعرفنا أن باش يصبح الإنسان من جماعة الأبرار عليه أن يؤمن بالمخلص المسيح والعمل الكفاري اللي دار على الصليب لأن الله، ومن كثرة محبته لنا نحن البشر الخاطئين قرر أن يدز المخلص المسيح الكلمة الأزلية للعالم متاعنا، وأن يقدم كفارة على الصليب باش يبر كل من يؤمن به. تكلم واحد من الكتاب عليه كارما في ميدان هامبتون في بريطانيا، وقال إن خيبت الأمل متاع المزارع والبستاني، لأن الكارما هذه كانت من نوع جيد لكن المحصول متاعها كان شوية بشكل غير طبيعي. ولكن صار في واحدة من السنوات إن الكارما هذه أو العنبة امتلت عنب واجد كما نقوله نحن، ولدت عنب واجد، فاستغرب البستاني وحب أن يعرف شنو السبب، فبدأ ينقب ويدور حول العنبة هذه ويتبع فيها حتى عرف أنها كبرت وماشي في طريقها لنهر تايمز. هذا العروق يتبع في العروق طبعا متاع العنبة، والعروق بدأ يمصن في المية الحلوة من النهر تاع التايمز، وهذا هو السبب لقوة العنبة وتجددت قوتها وحياتها وبدأت تجيب في ثمر واجد. وشبه المخلص المسيح ملكوت الله بمثل يشبه القصة الواقعية هذه اللي صارت في بريطانيا، فتكلم عليه مثل المزارع اللي ما كانش يزرع لأن في نوع من الزرع ينمو بروحه وينهض وحده كما نقوله. فقال في إنجيل مرقس الإصحاح 4 من آية 26 لآية 29، لما ركزوا على الآيات نشوفوا المسيح يقول: هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا. طبعا المزارع كان يعزق في البذور على الوطاء ويمشي يرقد، ما كانش يزرع فيها بيد يعني، كان يرمي فيها رمي على الأرض طبعا، وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل، وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حصر. يعني المثل واضح أخوتي المستمعين أن في أنواع معينة من البذور مجرد أنك تعزق على الأرض تنمو بروحها بسرعة. هذا اللي صار في المثل. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة بعدين نرجع نكمل موضوعنا.
1: أنا عارف إنك بتحبني

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا قبل الفاصل الموسيقي على المثل اللي ورد في إنجيل مرقس في الإصحاح الرابع، المخلص المسيح شبه ملكوت الله في المثل هذا بإنسان يعزق في البذور في كل مكان هنا وغادي، مع أنه ما يديرش في شيء، لكن كان يلقى في البذور تكبر وهو ما يعرفش كيف. طبعا تبين أن السبب يرجع أن الأرض تعطي الثمر من ذاتها، أولا نبات، بعدها سنابل، بعدها قمح، ولما يجي وقت الحصاد يكون في ثمر وفير، في ثمر واجد. فشن قصد المسيح بالمثل هذا يا ترى؟ المسيح حب أن يأكد أن ملكوت الله اللي هي بشارة الإنجيل المفرحة لابد أن تنتشر وتعم في العالم كله، مش هيك بس، لكن حتجيب ثمر واجد، فناس واجدين حيقبلوا البشارة هذه وحيؤمنوا بها، بالرغم أن في غرات لهم أرضية أو دنيوية يعني، أو أسباب واضحة تجذبهم للعالم هذا الشرير. إذا تفحصنا في كلام المسيح أخوتي المستمعين، نلقوا هنا في كلام المسيح ثقة كبيرة أو كاملة بالمستقبل بتاع ملكوت الله. يرجع السبب أن ملكوت الله ينتشر بواسطة عمل الله نفسه وروحه القدوس. طبعا اللي يرعى في انتشار كلمة الله أو في بشارة بالإنجيل على الأرض هو الله نفسه، وهذا عمل من أعمال الروح القدس. طبعا أمر النجاح هذا ما يتعلقش بالجهود البشرية، لكن يرجع لله وحده كيف ما قلنا، اللي ينمي ملكوته ويخلي بشارة الإنجيل طبعا تتمدد وتنتقل من نجاح النجاح وتكبر بسرعة غير طبيعية. والنبي إشعياء تكلم في الكتاب المقدس في العهد القديم على الشيء هذا، ونلقاه في كتابه اللي هو إشعياء في الإصحاح 25 من الآية 10 و 11، يقول: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما استرسلتها له. إذا شفنا أخوت المستمعين الكلام اللي يقول فيه إشعياء أو النبي إشعياء، حنعرف أن بشارة الإنجيل المفرحة اللي تنزرع يعلن عليها ويبشر بها في كل مكان، لازم أو لابد أنها تجيب ثمار، لأن الله نفسه هو اللي ينمي فيها ويرعى فيها ويخليها تثمر في قلوب الناس. وعشان هيك قال النبي إشعياء لسان الله: لا ترجعوا إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما استرسلتها له. والتاريخ أو وقائع التاريخ أثبتت أن صحة الكلام هذا، فالمسيحية انتشرت وعمت يعني أغلب بلدان العالم وأماكن ما كانش حد يتوقعها، وخذوا الناس أو بدوا يقبلوا في خلاص الله وتغير حياتهم بشكل عجيب ورهيب، وبدأ واضح عمل الله روحه القدوس في تبديل حياتهم. والله بروحه القدوس هو كيف المية اللي يروي النبات فيخليه يثمر. أخوتي المستمعين، ننتقلوا إلى استراحة قصيرة ونرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، هل تعرفوا أن الله هو اللي يعمل بالروح القدس في قلوب الناس؟ أو بمعنى آخر، الله هو اللي يحرك في قلوب الناس بالروح القدس بالهداية، كما نقول إحنا في العامية الله يهديك، يعني الله نفسه يهديك. فالروح القدس لما تعمل في قلب الإنسان فتلومه على الخطايا اللي يدير فيهن، ويتحرك قلبه لما يسمع بشارة الخلاص بيش يتوب ويؤمن. ولما يؤمنوا أو لما يؤمن الإنسان يحل الروح القدس فيه ويجدد حياته، وهذا اللي احنا نسموه فيه الولادة من جديد، ويملاها بفرح الله العجيب والسلام متاع الله. لهذا ما كان

0: غريب أنه يقول المخلص المسيح في المثل هذا أن البذار يطلع وينمو، وأن الذي ألقى البذار لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بالثمر. والمقصود هنا هو روح الله القدوس اللي يعمل في قلوب الناس لما يسمعوا بشارة الخلاص المفرحة. ومن جهة أخرى عليكم أن تعرفوا أخوت المستمعين أن التوبة والإيمان ما يحتاجنش منكم أي جهد ولا مجهود، لكن العكس، مجرد أنكم عندكم رغبة بأنكم تتوبوا وتؤمنوا يجي الروح القدس أو يحل في قلوبكم لنجدتكم ويساعدكم باش تخطوا الخطوة الهامة هذه في حياتكم. الخلاص المجاني الكامل هو هبة أو هدية من الله لنا. يقولنا ويخبرنا سفر أعمال الرسل أو كتاب أعمال الرسل اللي هو موجود في العهد الجديد، أن الرسول بولس اللي كان رسول من رسل المسيحية الأوائل ونشر المسيحية في أجزاء كبيرة من العالم، كان يبشر في مدينة فيليبي بمقدونية، وكانت تسمع مرأة اسمها ليدية كانت بياعة أرجوان، يعني نوع من أنواع العطور حاجة تذينة. فالرب فتح قلبها بيش تسمع اللي كان يقول فيه الرسول بولس، وآمنت بالمخلص المسيح. بعد تعمدت في المية هي وهالبيتها، يعني هي وزوجها وخوتها وخواتها وبناتها وعيالها، يعني وهالبيتها. والكلام هذا موجود في كتاب أعمال الرسل الإصحاح 16 من الآية 14 وإلى 16. معناها أخوت المستمعين الرب فتح قلب ليدية بيش تسمع اللي كان يقول فيه الرسول بولس. الروح القدس هنا حلت في قلبها وخلتها تسمع في كلام بولس وتفهم فيه، وهيك صاروا ان آمن بالمخلص المسيح. وهذا يأكد ان او الحادة هذه تأكد ان الله هو اللي يعمل بالروح القدس بيش يخلي بشارة الخلاص تثمر في قلوب الناس والبشر، ولما يؤمنوا يعطيهم الله كل بركات الخلاص، ومن ضمنها او واحدة من البركات اللي هي غفران الخطايا والحياة الأبدية. السؤال هنا اخوتي المستمعين عليكم انتو، شن موقعكم من الجملة هذه اللي هي جملة الخلاص أو بشارة الخلاص؟ ممكنكم سمعتوا بشارة الخلاص عن طريق المخلص المسيح، يعني مرات واجدة وصلتكم، لكن حتى تو يعني ما درتوش خطوة إيجابية في طريق التوبة والإيمان. الأمر هذا أو الخطوة هذه متكلفكم الشيء، لأن الله هو اللي حي بدل حياتكم من جوا أو من الداخل، ويعطيكم الغفران ويعطيكم الفرحة الدائمة وسلامة العجيب. فهل يعني حتجاوب مع نداء الروح القدس؟ هذه فرصة لكم إنكم تفتحوا قلوبكم للروح القدس بيش يغيركم من الداخل. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال واستفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: الموعظة على الجبل برنامج رقم 30.
1: اتخاذ القرار بقبول يسوع. الجزء الأول، متى 7:13-27. في هذه الحلقة نصل إلى خاتمة دراستنا لهذا التعليم العظيم الذي يسمى الموعظة على الجبل، ولقد وصلنا إلى نهاية هذا التعليم، وستكون هذه النهاية بشكل دعوة. ولقد رأينا منذ أن بدأنا الإصحاح السابع أنه في هذا الإصحاح السابع يصل يسوع بالأمور إلى الحكم النهائي، ولكن ابتداء من العدد 13 سوف يعمل هذا بتقديم دعوة. تذكروا عندما قدمنا حلقتنا الأولى عن هذا التعليم العظيم، أشرنا في تلك الحلقة الأولى إلى كيف سينتهي هذا التعليم. ولقد بدأ التعليم مع يسوع وهو يتحدى بعض الناس الذين كانوا جزءا من الجموع بكل ما لديهم من مشاكل، والذين كان يخدمهم يسوع. ولقد دعا يسوع من بين هذه الجموع بعض من الرجال ليلتقوا معه على رأس الجبل حيث أعطى تعليمه. قلنا أنه عندما عقد يسوع هذه الخلوة على رأس الجبل قسم الجمع إلى مجموعتين، فعند أسفل الجبل كان يوجد الناس الذين كانوا ليزالون جزء من المشكلة، ولربما سيكونون دائما جزء من المشكلة، ولكن معه على رأس الجبل كان يوجد الأشخاص الذين كانوا يتعلمون منه، لأنهم أرادوا أن يعرفوا كيف يكونون جزءا من حله وجزءا من جوابه. فإطار واستراتيجية تعليم الموعظة على الجبل، والتي نسميها الخلوة المسيحية الأولى، واجهتنا بالسؤال التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الجواب والحل؟ هل أنتم جزء من جواب يسوع أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى، أي أنكم لا تزالون تبحثون ولم تجدوا أجوبة على أسئلتكم بعد؟ أين أنتم؟ هل أنتم في أسفل الجبل أم أنكم على رأس الجبل؟ لقد أعطي التعليم للأشخاص الذين كانوا على رأس الجبل، فإذا أجبت على ذلك السؤال الأول بالقول بنعمة الله أريد أن أكون على رأس الجبل مع يسوع، ولا أريد أن أكون جزء من المشكلة، ولا أريد أن أكون مجرد علامة استفهام أخرى، بل أريد أن أكون جزء من الحل وجزء من الجواب، فأنا مؤمن بالمسيح علانية وأنا تابع له، وأريد أن أكون جزء من حله وجزء من جوابه. إذا أجبت على السؤال بهذه الطريقة في البداية، عندها سيكون كل التعليم الموجود في متى 5:6-7 موجها لك. ولكن في نهاية هذا التعليم، نحن الذين نعترف بأننا نتبع يسوع وبأننا ملح الأرض ونور العالم وجزء من جواب المسيح ومن حله، سوف نواجه دعوة مهوبة. إن زخم هذه الدعوة الختامية هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من الجواب هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأن هذه دعوة معطاة للتلاميذ، وهي ليست دعوة الخلاص كما أفهمها، وليست معطاة لجمع مختلط من الناس، حيث بعض الناس مؤمنون وبعضهم غير مؤمنين، بل جميع الذين سمعوا هذه الدعوة اعترفوا بكونهم مؤمنين. وزخم هذه الدعوة ليس جوابا على السؤال هل أنت مخلص أم لا، أو هل أنت مؤمن أم غير مؤمن، ولكن غالبا ما يطرح السؤال بهذه الطريقة. ولكن برأيي زخم هذه الدعوة هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأنه توجد إمكانيتان. 3 مرات في هذه الدعوة سوف يقول يسوع بوجود نوعين من التلاميذ، فهو سيقول أنه توجد الأكثرية وتوجد الأقلية. تظن الأكثرية أنه يوجد طريق سهل لنكون حلا وجوابا وملحا ونورا، ولكن هذه الأكثرية لا تصبح لا حلا ولا جوابا ولا ملحا ولا نورا، بل يكتفون بمجرد الاعتراف بكونهم كذلك. وإذا راقبت ما يحدث مع الأكثرية التي تتبع خطوط أقل مقاومة ممكنة، والتي تظن أنه يوجد طريق سهل لسيرورتهم جزءا من حل الله ومن جوابه، أظن أنك ستقرر أن لا تكون جزءا من الأكثرية. ولكن توجد أيضا الأقلية، ويوجد نوع آخر من التلاميذ. القلة تعرف أنه لا يوجد طريق سهل، الكثرة تؤمن أن القضية تبدأ بباب واسع يتبعه طريق فسيح مستقيم، ولكنه سوف يؤدي إلى الهلاك. كثيرون يسافرون على هذا الطريق ويدعون بكونهم تلاميذ يسوع، ولكن توجد القلة التي تعرف أنه ضيق الباب وكرب الطريق الذي يتبع هذا الباب، وصعب ويتطلب ضبط النفس، ولكنه يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. التحدي في الأعداد 13-14 هو التالي: هل أنت واحد من الكثيرين أم من القليلين؟ أي نوع من التلاميذ هو أنت؟ وهذه هي الدعوة: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. الجزء الثاني من الدعوة هو في الأعداد 15-20، وجوهر هذه الفقرة هو: هل أنت مزيف أم أنت حقيقي؟ فيسوع لم يحتج أن يخبره أحد بأنه سوف يكون الكثير من الذين يدعون كونهم تلاميذه رغم عدم كونهم تلاميذ حقيقيين له. أتعجب كم من الناس يعتقدون أن مسؤوليتهم هي أن يخبرون نحن القصوص كم يوجد من المرائين والمزيفين في الكنيسة. فلقد استمعت إلى الناس كراعي كنيسة، وكثيرون منهم كانوا يقولون: يوجد الكثير من المرائين يا قصيص، وهذا هو سبب عدم اهتمامنا وعدم مجيئنا إلى الكنيسة. وهم يعترفون بإخباري بوجود المرائين في الكنيسة. أشعر بالرغبة لأقول لهكذا أشخاص: اسمعوا، أنا خبير في هذا الأمر، وليس أحد يعرف المرائين في الكنيسة أكثر مما يعرفهم الرعاة. فنحن نعرف أن ليس كل واحد يعترف بكونه تابعا ليسوع المسيح هو تابع حقيقي للمسيح. في هذا الجزء من الدعوة يقول يسوع أنه توجد إمكانيتان، فبإمكانك أن تكون تلميذا حقيقيا، وبإمكانك أن تكون تلميذا مزيفا. فالقضية تتوقف على أي نوع من التلاميذ هو أنت، والسؤال ليس موجها إلى الجموع المختلطة، بل موجه إلى الذين يعترفون بالإيمان، أي إلى الأشخاص الذين يجلسون على مقاعد الكنيسة يوم الأحد. هذا هو نوع الدعوة الموجه لهم. أصغوا إلى ما يقوله هذا المقطع: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. أليس هذا رهيبا؟ أعتقد أنه كذلك. يعطينا يسوع هنا وصفا للكنيسة، وهو لم يكن مغفلا، بل كان يعرف تماما كيف ستكون الكنيسة. إذا درست تاريخ الكنيسة، قد يكون درسك هذا تحديا لإيمانك. توجد مراحل في تاريخ الكنيسة التي تغرق في الظلمة الحالكة إلى درجة أنها تخيب آمالك. فعندما تقرأ عن أمور مثل محاكم التفتيش وعن اضطهادات الكنيسة التقصية لمعارضيها عبر تاريخ الكنيسة، سوف تتعجب بينما تقرأ كيف أمكن أن تصل بهم الحال إلى هذا المستوى المتدني، وكيف أمكن لأي جماعة أن تقوم باسم المسيح بأمور كتلك التي حدثت في تاريخ الكنيسة، وأن يدعي هؤلاء أنهم كنيسة المسيح الحقيقية. ولكن كل هذه المساوئ ليست مفاجئة ليسوع، فالمسيح الذي كان والذي يكون والذي يأتي لن يتفاجأ بهذه الصفحات السوداء من تاريخ الكنيسة. فلقد أخبرنا في بداية الرحلة عند باب المدخل أن الحالة ستكون هكذا، وقال أنه سوف يكون هناك المزيفون وسوف يكون المسيحيون الحقيقيون. والتحدي هو: اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت الحقيقي بنعمة الله أم أنت المزيف؟ تخبرنا كلمة الله في الكثير من الأماكن مثل 2 كورنثوس 13 والعدد 5، حيث يقول بولس الرسول: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، عرفوا أنفسكم. ففي النهاية قد يكون بعض الناس مزيفين. تشجعنا كلمة الله على أن نمتحن أنفسنا نحن جميعا. فبنعمة الله هل نحن تلاميذ حقيقيون ليسوع المسيح؟ وبنعمة الله هل لدينا حقيقة المسيح فينا؟ أم لدينا صورة التقوى ولكننا منكرون قوتها، كما يقول بولس حرفيا في إحدى رسائله؟ هل نحن حقيقيون بنعمة الله؟ هذا هو التحدي الذي ينبغي أن يواجهه كل واحد منا. ولكون المسيح واقعيا كما كان، أعتقد أن ما قاله كان تعليما عظيما. فليس بإمكانكم أن تجنوا عنبا من الشوك ولا تينا من العلايق. هذا هو مجددا القانون الطبيعي في العالم الروحي. كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة ردية فتصنع أثمارا ردية. ثم نجد تصريحا أكثر صرامة: لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع ثمرا رديا. أليس هذا تصريحا مثيرا للاهتمام؟ فبنعمة الله إن كان المسيح الذي يحيا فيك، إن كان قد جددك وولدك ثانية، وإن كنت قد أصبحت خليقة جديدة بسبب قيام المسيح بمعجزة الولادة الجديدة في داخلك، ولهذا السبب أصبحت تلميذا حقيقيا له، وليس بسبب جهودك الذاتية أو أعمالك الصالحة، بل بسبب جهود المسيح وصلاحه، وإن كانت المعجزة قد تحققت فيك ولهذا أصبحت شجرة جيدة، عندها لن يكون بإمكانك أن تصنع ثمرا رديا. أوليس هذا وعدا رائعا؟ بهذه الطريقة نفسها لا تستطيع شجرة ردية أن تصنع ثمرا جيدا، فلا يمكن التزييف في هذا المجال. لقد سمعت أشخاصا يقترحون بالواقع هذا الشعار: زيف الأمر إلى أن تحققه فعلا. قد ينجح هذا في بعض المجالات، ولكنني لا أعتقد أنه سينجح هكذا أمر في كنيسة يسوع المسيح. أعتقد أن الكثيرين في الكنيسة تبنوا هذه الفكرة اليوم: ادع الأمر أو زيفه إلى أن تحققه. ولكن يبدو أن البعض لا ينجحون أبدا بتحقيق الأمر، ولكن هذه الواقعية المجردة. فهناك إمكانيتان: الشجرة الجيدة والشجرة الردية، وعاجلا أم آجلا سنعرفها من ثمرها، وهذا هو المبدأ العظيم. الأشجار الجيدة لا تستطيع أن تحمل أثمارا رديئة، والأشجار الرديئة لا تستطيع أن تحمل أثمارا جيدة. ففي النهاية سوف تعرفون أي نوع من الأشجار أنتم وأي نوع من الأشجار هم الآخرون. ثم تجدون التعليم الذي ينسجم مع تعليم الرب في أماكن أخرى: كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. تذكروا ما قاله يسوع في يوحنا 15 حيث شجعنا لنكون مثمرين. أحد أسباب قوله لنا أن نكون مثمرين هو أنه لا يوجد ما يسمى تلميذ غير مثمر للمسيح، وقال المسيح أنه هو بمثابة الكرمة، وأن نحن تلاميذه بمثابة أغصان مثبتة في الكرمة. فقال يسوع: إن أثمر غصن ثابت في الكرمة التي أنا إياها، فإن أبي السماوي سوف ينقيه ويجعله أكثر إثمارا. ولكن إن كان يوجد غصن في لا يأتي بثمر، فسوف يقطعه أبي السماوي، ليس لكي يحسن نوع ثمره وكميته، بل سيقطعه ويطرحه على الأرض، ومن ثم سوف يجمع العمال الأغصان اليابسة ويطرحوها في النار. فعاجلا أم آجلا سيدرك الناس أنهم لم يكونوا أغصانا حقيقية حية، بل كانوا مجرد أغصان ميتة. بإمكانك مستمع الكريم أن تجد تعليما رائعا هنا: فكل شجرة لا تصنع ثمرا لا في الحاضر ولا في المستقبل سوف تقطع وتلقى في النار. يا لهذا التعليم الرهيب. والتحدي هو: بنعمة الله، هل أنت واحد من تلاميذ يسوع المسيح الحقيقيين أم أنك مزيف؟ إن كنت قد تبت عن خطاياك وقبلت الرب يسوع المسيح مخلصا وربا على حياتك، فلابد كأنك تلميذ روحي للمسيح. فلا تخف، لأنه هو يقول: خرافي لا يخطفها أحد من يدي. ولكن إن كنت في إقرارة نفسك وفي أعماق قلبك تدرك أنك لم تتب بحق ولم تؤمن بحق بموت المسيح الكفاري بدلا عنك على الصليب، عليك أن تأتي الآن إلى المسيح وتطلب منه غفران الخطايا والخلاص والحياة الأبدية. في الفقرتين الأخيرتين من الإصحاح السابع نجد التشديد التالي: هل أنت واحد من الذين يقولون أم أنك واحد من الذين يفعلون؟ لم يكن أحد على الإطلاق أكثر اهتماما بالعمل من يسوع. وأعتقد أنه بإمكانك أن تلخص هذا الجزء الثالث من هذه الدعوة العظيمة التي يقدمها يسوع المسيح لك بالطريقة التالية: ما تؤمن به بحق سوف تعمل به بجد، وكل ما تبقى فهو مجرد كلام بكلام. فهل ترى كل أولئك الناس القابعين عند أسفل الجبل؟ إنهم لا يحتاجون إلى كلام ديني، فالكلام الديني لن يحل مشاكلهم، والكلام الديني لن يجد أجوبة لأسئلتهم. فالجواب الذي أريدك أن تكونه والحل الذي أريدك أن تكونه هو ليس مجرد كلام بكلام. فهناك الكثير من الناس الذين يتكلمون عن المسيحية، ويوجد الكثيرون من الناس الذين بإمكانهم أن يعطوك محاضرات في اللاهوت وأن يفسروا لك أعدادا من الكتاب المقدس. وبالطبع يوجد أولئك الذين يستطيعون إخبارك عن أخطاء الآخرين. أما يسوع على رأس الجبل فلم يكن يجند أشخاصا يلقون محاضرات على الآخرين بمثل هذه الأمور. سمعت عن مؤتمر للتلاميذ، وكان مؤتمرا عالميا حيث كان التلاميذ يناقشون إرسالية الكنيسة أو رسالتها، وكان يوجد في ذلك المؤتمر أشخاص من شتى أنحاء العالم ومن أمم مختلفة. وبينما كانوا يناقشون استراتيجيات المتنوعة التي كانت لديهم لتبشير العالم أو المنطقة التي كانوا يوجدون فيها من العالم، وكيف يحصلون على كلمة الله ويطبعونها ويوزعونها للناس، سألوا فتاة إفريقية: ماذا يعمل المسيحي الإفريقي لتحقيق هدف التبشير والعمل الإرسالي؟ فقالت: ما نعمله هو أننا غالبا ما نعيش في قرى، وهكذا نركز على عائلتين أو ثلاث عائلات تعرف الرب معرفة حقيقية، ونرسل هذه العائلات إلى قرية جديدة ونشجعهم على أن يعيشوا في تلك القرية لسنتين وأن يعملوا ويحصلوا عيشهم ويعيشوا حياتهم اليومية في وسط هذه القرية. ثم عندما يرى سكان تلك القرية كيف يعيش أتباع المسيح الحقيقيون وما هي قيمهم، سوف يرغبون بأن يصبحوا مؤمنين حقيقيين بالمسيح مثل هؤلاء. أعتقد أن هذه استراتيجية ممتازة للتبشير، فالكثير من تبشيرنا هو مجرد دعاية وهو مجرد كلام ديني. نحن نظن أنه علينا أن نكون خبراء في اللاهوت والعقيدة والمجادلات الدينية، ولكن كما فعل نيقوديموس عندما جاء إلى يسوع ليلا قال ما معناه: لقد رأينا الأمور التي تعملها ونحن نعلم أنك معلم أتى من الله. الذي قصد نيقوديموس قوله كان: لقد رأيت الطريقة التي بها تحيا يا يسوع، والآن أريد أن أسمع أقوالك الدينية. عندما درسنا الإصحاح الثالث من إنجيل يوحنا تذكروا أننا قلنا أن الأمور لا تزال على هذه الحال اليوم، فنحن نعتقد أن الناس مهتمون بحديثنا الديني، ولكن الناس سوف يهتمون بالحديث الديني فقط لشخص رأوه يسلك ويعمل بما يعلم. عليك أن تعمل بما تعلم، هذا ما كان يسوع يقوله في هذا المقطع. أصغوا الآن إلى التالي: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الأثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. في هاتين الفقرتين الأعداد 21 إلى 23 ثم 24 إلى 27 يختم يسوع دعوته العظيمة: اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت واحد من الأكثرية التي تظن أنه بإمكانك أن تكون حلا وجوابا وملح الأرض ونور العالم؟ بمجرد عبورك بابا واسعا يتبعه طريق رحب لا يصل بك إلى هدف؟ وهل أنت واحد من الكثيرين الذين يظنون أنه توجد طريقة سهلة لتكون بها حلا؟ وكل ما يتوجب عليك فعله هو أن تستسلم للطريق التي تحتوي على أقل مقاومة ممكنة، أم أنك واحد من القليلين الذين يعرفون ذلك الباب المستقيم الذي يتبعه طريق ضيق كرب وصعب بسبب شروط التلمذة الصارمة التي فيه؟ قال يسوع: قليلون فقط هم الذين يجدون هذا الطريق الذي يجعل منهم حلا، ولكن هذا هو الاحتمال الأول في دعوته. فهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ ثم هل أنت مزيف أم أنت حقيقي، أي تلميذ حقيقي للمسيح؟ وأخيرا، هل أنت واحد من الذين يقولون أم واحد من الذين يفعلون؟ توجد تعاليم رهيبة فيما يتعلق بالقول وبالعمل، وهذا واحد من أكثر المقاطع صرامة في كلمة الله. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، أي في يوم الدينونة، وكثيرون سيأتون إلي في يوم الدينونة وسوف يلخصون حياتهم على الأرض بثلاثة كلمات فقط: أعمالي كثيرة ورائعة. ولكن عندها سأقول لأمثال هؤلاء بتقييم مجمل قيمة وجودهم على الأرض، وسوف أقول لهم ثلاثة كلمات: يا فاعلي الإثم. إن هذا لتعليم رهيب بالفعل، فسوف يقول المسيح لهؤلاء: لم أعرفكم قط، فكل الأعمال التي عملتموها والتي تحتوي على إخراج الشياطين والعجائب وكل هذه الأمور المشابهة لا علاقة لي بها، فهذا كان من اختصاصكم وأنا لم أعرفكم قط، ولم يكن مجيئكم ناجحا ولا نافعا، بل كان لديكم فقط ذهاب، وفعلتم كل هذا بقوتكم الذاتية، فعلتم كل ذلك بما دعاه بولس عمل الجسد، ولم تكن لي علاقة بكل هذا، غربوا من أمام عيني. أليس هذا رهيبا؟ وكيف يستطيع الناس أن يشقوا طريقهم في الحياة وأن يفوتوا على أنفسهم الهدف إلى هذا الحد البعيد؟ لربما لم يصلوا أبدا إلى معرفة تعليم هذه الإصحاحات الثلاثة من موعظة يسوع على الجبل أو لم يفهموا بعمق ما قصد يسوع قوله فيها. الطريقة الثانية التي يوضح بها الأمر لنا هنا هو إيضاح الجمع الغفير. فلو كان لكل واحد منا، نحن المتجمهرين في هذا الجمع الحاشد، إن كان لدينا ريش للرسم ولوحات زيتية ومشغولة بالخيط والإبرة، وقلت أنا للجميع أننا سنلعب لعبة تسمى تجميع كلمة، فلنفترض أننا جميعا كنا فنانين أو رسامين محترفين، وقلت أنني سوف أنطق بكلمة وأنتم سترسمونها بصورة. فلنفترض أنني نطقت بكلمة حياة، ثم طلبت منكم أن ترسموا ما تعنيه لكم كلمة حياة. فما هي الحياة؟ أعتقد أن الشبان قد يرسمون صورة لشخص يلعب في الماء على شاطئ المحيط، فالشبان لديهم ميل ليكونوا مثاليين ومتسامين، فقد يرسمون شيئا مثل هذا. ولكن قد يرسم والد هذا الشاب صورة شخص يجلس في مركب بعيدا عن الشاطئ بدون مساعدة قريبة منه، إذ يعتقد المحللون النفسيون أن المتقدمين في السن يميلون ليرسموا صورا تدل على التشاؤم. في هذا الإيضاح النهائي يخبرنا يسوع ماذا كان سيرسم ليعبر بصورة عن كلمة حياة. فالصورة التي رسمها يسوع ليست مثالية ولا متشائمة، بل هي صورة واقعية جدا. يقول يسوع: هذه هي الحياة، منزلان جنبا إلى جنب تعصف بهما العواصف والأنواء وسيول الأمطار والرياح العاتية. وهذا وصف واقعي للغاية. فالذي يقوله هنا هو أنه يوجد نوعان من الناس في هذا العالم، فهناك احتمالان، ولكنهما يظهران متشابهين تماما إلى أن تعصف بهما الرياح. ولكن المسيح كان واقعيا للغاية في الصورة التي رسمها، لأنه يقول أن العواصف تهب على الجميع، لأن جميع الناس ممثلون بهذين البيتين، وهذا واقعي تماما. فيسوع يقول أنه لا يوجد أحد معفي أو محصن ضد العواصف، بل الكل سيواجهها. أشخاص كثيرون يظنون أنك عندما تعترف بكونك تابعا ليسوع وتتبعه وتصبح واحدا من تلاميذه، يعتقد هؤلاء أنك تكتسب مناعة ضد العواصف، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن العواصف تضرب الجميع. ولكن يسوع قال: بينما تضرب العواصف هذين البيتين يسقط واحد ويثبت الآخر، لأن أحد البيتين لديه أساس متين أما الآخر فلا. أتعلمون ما هو هذا الأساس المتين؟ الذي يسمع أقوالي ويعمل بها، يتمثلها، يستوعبها، يطبقها ويطيعها، هذا هو الأساس الذي يحفظ البيت الأول من السقوط. فكما ترون الأمر عملي للغاية. فيسوع لا يقول: أريد أشخاصا يعرفون الكثير، أريد أشخاصا يستطيعون أن يقولوا الكثير، بل يقول: أريد أشخاصا يفهمون ويطبقون ويطيعون. هؤلاء هم الذين سيكونون حلي وجوابي. فالتحدي المطروح الآن هو التالي: رجلان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ لكي نختم كل هذا التعليم وهذه الدعوة، أود أن أقرأ شعرا قال واحد من رجالات الله السود من أفريقيا أنه غير حياته عندما كان يتصارع مع القرار بمعارضة سياسات البيض في روديسيا، عندما قرر أن يدخل المعترك السياسي. قال أن أحدهم أعطاه هذا الشعر، فحرك هذا الشعر قلبه ودفعه لكي يخاطر بكل شيء. الناس غير معقولين وأنانيون، ولكن أحبب الناس على أي حال. إذا فعلت الخير سوف يتهمك الناس بالأنانية وبالدوافع الفوقية، ولكن اعمل الخير على أي حال. إن كنت ناجحا سوف تكسب أصدقاء مزيفين وأعداء حقيقيين، ولكن انجح على أي حال. الخير الذي ستعمله اليوم سوف ينسى غدا، ولكن اعمل الخير على أي حال. الصدق والصراحة قد يجعلان منك سريع العطب ومعرضا للضرر، ولكن كن صادقا وصريحا على أي حال. الأشخاص العظام ذوو الأفكار العظيمة سوف ينتقدون من أصغر الناس، ولكن فكر بعظمة على أي حال. الذي ستقضي سنوات طويلة في بنائه قد يدمر بين ليلة وضحاها، ولكن ابني على أي حال. قد يحتاج الناس إلى مساعدة، ولكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم، ولكن ساعدهم على أي حال. أعطي العالم أفضل ما عندك وسوف تلكم على وجهك، ولكن أعطي العالم أفضل ما عندك على أي حال. بهذه الطريقة ختم يسوع تعليمه العظيم في الخلوة المسيحية الأولى. أتساءل ما إذا كان بإمكانك أن تطبق ما علمه يسوع على قلبك وحياتك، فأين أنت؟ وهل أنت جزء من الحل؟ ثم أي نوع من الحلول هو أنت؟ وهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ وهل أنت واحد من المزيفين أم من التلاميذ الحقيقيين ليسوع؟ وهل أنت واحد من أولئك الذين يقولون أم واحد من أولئك الذين يفعلون؟ وهل أنت بالحقيقة وبالواقع ملح الأرض ونور العالم؟

0: أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك، معلومة النهاردة عن اختيار شريك حياتك وشوية حاجات مهمة ناخد بالنا منها. أول حاجة، مفيش أي داعي للاستعجال. وتاني حاجة، ابعدي عن أي تقليد لأي شخص تاني. كمان اعرفي عيوبه ومميزاته، وابعدي عن المظاهر الخارجية، لأن اللي جوه أهم بكتير من اللي بره، ومش لازم المبالغة بطلبات كتيرة. حبي عيلته، لأن دول هيكونوا عيلتك أنتي. فكري فيه مش بس كحبيب أو خطيب، لكن كزوج وأب لولادك. وقبل أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها، خلي عندك ثقة في الله في موضوع الارتباط ده. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه،
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: قصتي قصة عجيبة ممكن تكون ما حصلتش غير معايا. أنا كنت متعودة كل يوم أخرج أملى مية وأشرب الغنم، وفي يوم قابلت شخص كبير في السن ومش من بلدنا وطلب مني أشربه من المية اللي معايا، ولأني بحب أستضيف الغرباء شربته وكمان شربت جماله وطلبت منه يجي بيتنا ويستريح، وكان ده بخطة من ربنا علشان أروح مع الراجل ده بلده واتجوز شخص رائع وهو إسحاق ويكون ليا ابنين عيسو ويعقوب. وطبعا إني أسيب بيتي وأسرتي وأسافر كان الموضوع مش سهل، لكن كان عندي سلام وراحة وشفت تدبير ربنا الأمر جوازي بطريقة إلهية. نسيت أقول اسمي، أنا اسمي رفقة.

شفنا رفقة إنسانة بسيطة ومجتهدة وبتحب تساعد الناس بمحبة. شفنا إنها بتثق في الله وإنه المسؤول عن كل تفاصيل حياتها. كانت عندها الثقة وإيمان إن الله هو اللي هيدبر أمر ارتباطها وجوازها من إسحاق، حتى لو كان الأمر صعب عليها، لكن لأنها مشيت في مشيئة ربنا كان عندها سلام. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: وجنبي انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: اهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لكل بنت لسه ما ارتبطتش، ثقي ان الله هيدبر امر ارتباطك بطريقته. خدي ورقة واعلني فيها بكلماتك الخاصة ثقتك في الله انه يخطط لارتباطك حسب مشيئته. ولكل ام بتقلق على جواز بنتها، صلي من اجل بنتك ومن اجل موضوع ارتباطها بثقة كاملة في ربنا. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك ترسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت اندرو يوسف، والمخرج ايمن ذكري. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل يعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا،

معطلا. ولا تنسى أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي، لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيه.

يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل، وأضأت الطريق، وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود، أسست رجاؤنا بغير المنظور، وبكل وعد الآب، وبكل ما هو آت، قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد، وغلبة الحق على الباطل، وحقيقة الظهر الآتي، رفعت المحبة لنتخطى الألم، ونتجاوز الموت، ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد، أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي، الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوتك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعالى سريعاً.

0: في إنجيل متى إصحاح 24 يسوع بيوضح لنا إيه اللي هيحصل لما التاريخ يقرب ينتهي، الضيقة العظيمة، وقت الدينونة اللي قبل عودته المجيد للأرض. يسوع اتكلم عن علامات بتشير إن مجيئه قريب، وإحنا بنشوف علامات كتير من دي بتظهر في أيامنا دلوقتي. والنهاردة هنسمع تعليم أكتر من إصحاح رئيسي بيتكلم عن رجوع الملك للأرض. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر، وفي العظة 5 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون في الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد أننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم، لما زي ما هنشوف كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، لوقا 17 وعدد 24. إحنا بنتكلم عن المرحلة التانية من مجيئه. عشان كده لو السيناريو ده صح وآمنت بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك، فهتكون في السماء مستني المجيء مع المسيح، لكننا مش هنحضر الغضب الآتي، لأن هو ده الوقت اللي بينزل فيه غضب الله على الأرض. وفي سؤال تاني، وهو: هل العلامات اللي يسوع بيتكلم عنها هي العلامات اللي بتحصل النهاردة؟ الإجابة هي لأ، مش بالظبط. دي علامات هتحصل خلال فترة الضيقة، في النص الأولاني من فترة الضيقة. دي علامات لكن جذورها نقدر نشوفها حاليا. كل واحدة من العلامات دي بتحصل بطريقة أو بأخرى حاليا. بالمناسبة لما قريت الإصحاح ده، هل حسيت بمدى يهوديته؟ هو بيتكلم عن أورشليم، وبيتكلم عن صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت وما إلى ذلك. ليه الإصحاح ده يهودي جدا؟ أفضل طريقة نشوف بيها الكنيسة هنا هي إنها تكون بين قوسين. في العهد القديم الله اتعامل مع إسرائيل والكنيسة دخلت في النص، لكن دلوقتي بعد ما الكنيسة هتتخطف بيبدأ الله من النقطة اللي وقف عندها علشان يحقق وعود العهد القديم. وعشان كده مش بنشوف الكنيسة في الإصحاح ده، لكن بنشوف رسالة للشعب اليهودي وللأمم كمان، واللي هيكونوا موجودين في وقت الضيقة العظيمة. خلونا دلوقتي نبص بسرعة جدا على العلامات، لازم نسرع. يسوع قال في عدد 4: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وحاليا بيحصل حاجة شبه كده. إحنا عندنا نسخ مختلفة من يسوع، عندنا يسوع المورموني، ويسوع بتاع العصر الحديث، ويسوع بتعاملها بنفسك، ويسوع قص ولزق. الناس عندهم يسوع مختلف، لكن في الوقت ده ناس كتير هتقول أنا هو المسيح، وده خداع عالمي كبير. لاحظ أنه هيكون في حرب، في عدد 6 بيقول: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها. من سنين وعصت عن الكلمة الصغيرة دي لابد، الحاجات اللي لابد تحصل، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيكون فيه حروب عالمية، وفترة الضيقة العظيمة هتنتهي بمعركة هرمجدون. عشان كده هتقوم مملكة على مملكة، وهيحصل مجاعة، وأكيد ده حاصل حاليا، وزلازل في أماكن مختلفة، وتقال لي أنه عدد الزلازل هيزيد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، ده زي التسخين كده. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ليه بينتشر الاضطهاد اللي بيخلي ناس كتير تموت ويكونوا شهداء؟ بيكمل يسوع وبيقول: وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وده ملوش علاقة بموضوع الضمان الأبدي اللي يسوع بيقوله هنا، إنه الشخص اللي هيصمد لنهاية فترة الضيقة بعد موت الملايين يسوع هيخلصه، وهيكون عنده فرصة يدخل لملكوت السماوات. وعشان كده لو اتحملت للنهاية، فنهاية فترة الضيقة هتكون هي اللي يسوع اتكلم عنها بالفعل. وفي علامة تانية في عدد 14 بيقول: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. في الحتة دي محتاجين نقول وقف، خلينا نفكر في النقطة دي شوية. الكنيسة هتتخطف، واللي ماسك إيدين الله هيترفع، الروح القدس هيفضل لسه موجود في العالم، لكن بنفس الشكل اللي كان موجود به في العهد القديم. هيبدأ ضد المسيح يحشد الناس علشان يعمل عهد مع إسرائيل، عهد سلام واضح. وبالرغم من ده بنلاقي العدد ده كله بيخلص في وقت الضيقة العظيمة. جم منين؟ لو كتبكم المقدسة مفتوحة، خلونا نروح للحظة لسفر الرؤيا وإصحاح 7، وهنلاقي فيه قصة 144,000. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 وبداية من عدد 1: وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض، لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس، معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر، قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الله بيقول هكتم غضبي لغاية ما يتختم 144,000 يهودي علشان ما يهلكوش في وقت الضيقة العظيمة. بعض الناس بيقروا الجزء ده وبيقولوا أكيد دي الكنيسة. الحقيقة هو بيسرد الأسباط. إزاي الله جاب العدد الأنيق ده 12,000 علشان يكونوا 144,000؟ الله وحده هو اللي يقدر يعمل ده. من الواضح أن الله اختار بعض الناس وهيختمهم في نهاية الزمن، وممكن هيتغيروا بأعجوبة زي شاول كده لما كان في الطريق لدمشق. يعني ممكن الله يجي ببساطة من السماء ويقول آمن بيسوع علشان هتخلص، فهيخلص 144,000. دلوقتي لو كنت بتعتقد أن الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: إزاي هتوصل رسالة الإنجيل لـ 12,000 بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب إيه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح، وإن الـ 144,000 بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح أنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف أنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6 بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. إحنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل، ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي هو ده الإنجيل، فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟
0: صديقي، زي ما بنحب نقول كتير ممكن نكون غلطانين من حيث تسلسل الأحداث، وعشان كده احنا مش بنأكد في السلسلة دي على وجهات النظر المختلفة بخصوص النبوة، لكن اللي عايزين الناس يعملوه هو انهم يدركوا ان الله اعلى لينا النبوة دي علشان نستعد لمجيئه في يوم زي ما بيقول بطرس الرسول تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بيتك وعربيتك وحسابك وحسابي في البنك هيختفوا، وزي ما المثل بيقول حياة واحدة بس هتنتهي قريب، واللي اتعمل من أجل المسيح بس هو اللي هيدوم. خليك فاكر إن الهدف من العظات دي هو إننا نكون مستعدين لمجيء المسيح، وعشان كده بنشجعك تسمع باقي العظات، وفي نفس الوقت بنتمنى إن وإحنا بنعمل مسؤولياتنا الكتير في يومنا النهاردة يكون عندنا الإدراك الكامل إنه هيجي علشان ياخدنا ليه. علشان كده خلونا نعيش بالتقرب والفرح والثقة إن حياتنا بين إيديه. ربنا يبارككم. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامجنا الرجل حتى الفوز، ويسوع بيتنبأ عن ركسة الخراب لأن ضد المسيح هيحط نفسه مكان الله. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: السنية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قلت المستمعين اليوم حنكملوا قصة سيدنا إبراهيم، وكيف ما عرفنا في الحلقة الماضية إن سيدنا إبراهيم تحاور مع الله، وإن الله دز ملكين المدينة سودوم وعمورة باش يدمرهم، لأن الناس اللي فيهم داروا الشر واجد وزاد كفرهم عليه كفر. وطبعا كيف ما عارفين إن سيدنا إبراهيم قاعد يتحاور مع الله ويفاصل فيه باش يسامح المدينتين، وحكاية إن لو كان فيها عدد من المؤمنين وحتى ولو كانوا 5 يسامح المدينتين ما يدمرهمش. فعرفنا إن الله سيب سيدنا إبراهيم بعد المفاصلة ومشى، وسيدنا إبراهيم رجع الهلا، والملكين طبعا كانوا في اتجاههم للمدينتين. اليوم حنشوفوا شن صار مع الملكين لما وصلوا السودم وعمورة.

أما في سودم فجوها الملائكة في العشية، ولوط كان مجمز عند باب المدينة، وأول ما راهم صبا يعزمهم وسجد على الأرض احترام لهم وقال لهم مرحبا بيكم، تفضلوا في حوش عبدكم ورقدوا هنا الليلة عندي، وغسلوا كرعيكم وفي الصبح بدري عدوا في طريقكم كيف ما تبوا. قالوا له لا، الليلة حنرقدوا هنا برا في الساحة، لكن مسك فيهم واجد حتى وافقوا يرقدوا في حوشة. فدار لهم عزومة وخبزة مترودة وكلوا منها. وقبل ما يرقدوا جو كل أهل سودم رجال وشباب وحاصروا الحوش ونادوا على لوط وقالوا له وين الرجال اللي جو عندك اليوم؟ طلعهم لنا بيش نديروا فيهم كيف ما نديروا بعضنا. فطلع لهم لوط وسكر باب وراه وقال لهم اوعى راكم تديروا شر، ونالي بنتين بكر نطلعهم لكم وتديروا فيهم اللي يحلالكم، أما الرجالة ما تقربوهمش لأنهم في حوشي وراني مسؤول عليهم. فقالوا له هل بنادم جانا بيش يتغرب عندنا وهو يتحكم فينا، حنديروا فيك شر أكثر منهم. وهجموا على لوط وجو يب يكسروا الباب، لكن الملائكة مدوا إيديهم وكروا لوط جوا الحوش وسكروا الباب. وبعدها ضربوا الرجال صغيرهم على كبيرهم اللي قاعدين قدام الباب بالعمى، لدرجة إنهم ما عادش يعرفوا وين الباب. وقالوا الملائكة لوط هل عندك أقارب في المدينة؟ انساباتك وعويلتك وبناتك واللي أي شخص آخر عنده صلة بيك، طلعهم من هالبلاد هذه، لأن ربنا يريد منا ندمر هالمكان، لأن شكاوي من شره اكثر قدام ربنا فدزنا عشان ندمروه. فطلع لوط وكلم انساباته وقال لهم يلا أطلعوا وسيبوا هالمكان لأن ربنا حيدمر هالمدينة. لكنهم يسحبوا يبصر معاهم. ولما طلع الفجر جو الملائكة وقال اللوط يلا أنهض وخذ وليتك وبناتك اللي هنا عشان ما تموتوش. ولما تراخى لوط امسكوه الملائكة من يديه ويدين وليته وبناته وطلعوهم برا المدينة لأن ربنا حن عليهم. وأول ما طلعوهم بعيد قال واحد من الملائكة اللوط راك تبهت وراك وما تصبيش في منطقة السهل، اهرب للجبل عشان ما تهلكش. فقال لوط مش هيك يا سيدي، راهو عبدك رضيت عليه وانت كثرت حنيتك ونغضت حياتي، ونا ما نقدرش نهرب لجبل حتى ما يصير لي شيء ونموت. اهل المدينة قريبة ساهل لهروب شورها، وهي مدينة صغيرة خليني نتجي لها مش مدينة صغيرة ننجى فيها بحياتي. فقال له الملاك قبل تطلبك ومش حندمر هالمدينة اللي ذكرتها، بسرعة اهرب شورها لاني مش حنقدر ندير شيء قبل ما توصلها. وبسبب هكي سموا المدينة صوغر. ولما شرقت الشمس على الارض كان لوط وصل للصوغر، فامطرت عليه سودم وعمورة كبريت ونار من عند ربنا من السماء، وقلب هذك المدن واللي ساكنين فيها وقلب السهل اللي يلاها وكل مزروعات الارض. اما وليت لوط فبهتت وراها فصارت عمود ملح.

0: أخوتي وخواتي، نرجع نكمل قصتنا وكيف صار مع سيدنا لوط والملائكة لما طلعوا من المدينة ودمروها لأن ربي أمر أنها تتدمر. بعد تدمير المدينة وطلع سيدنا لوط وهلا وشالوهم الملائكة وحطوهم في المدينة صغر. طبعا في الصبح بدري عد إبراهيم للمكلي وقف فيه قدام ربنا وكلم فيه وبهت شور سودم وعمورة وكل أرض السهل، فشاف الدخان طالع منها تقول طالع من كوشة، وهيك لما أمر الله تدمر مدن السهل تذكر إبراهيم. وطلع لوط قبل ما تصير كارثة لما قلب المدن اللي كان ساكن فيها لوط من قبل، وسيب لوط وبناته الصغر وسكنوا في الجبل لأنه خاف من سكنة في صغر، فالتجاه هو بناته المغارة في الجبل. وفي الوقت اللي قال عليه شاف ربنا سارة كيف ما قال ودار لها ما وعدها به، فحملت سارة ولدت ولد لإبراهيم وهو في آخر عمره، فسمى إبراهيم ولد اللي جبت سارة إسحاق، وطهر في 8 يوم كيف وصية الله، وكان عمر إبراهيم 100 سنة لما جاء إسحاق هذا. وقالت سارة ربي ضحكني، اللي يسمع الخبر يضحك حتى هو معايا، من اللي كان يقول لإبراهيم راهي سارة حتجيب عيال، راني جبت لأولاد في آخر عمره. وكبر إسحاق وانفطم ودار إبراهيم عزومة كبيرة يوم فطمة إسحاق، لكن بعد وقت شافت سارة أن ولاد هاجر المصرية يضحك على ولدها إسحاق، فقالت لإبراهيم لز الخديمة ولدها، راه ولد الخديمة مش حيورث منك مع ولد إسحاق. وهالكلام عقد إبراهيم عشان ولد إسماعيل. فقال ربنا ما يزعلكش للعيل ولا خديمتك، أسمع كلام سارة في الكل اللي تقول لك، لأن بإسحاق حيصير لك ذرية وحندير من ولاد الخديمة أمه لأن ذريتك. في الصبح بدري ناض إبراهيم وخذا خبزة وقربة مية وعطاها الهاجر وطلعها مع الولد، فراحت في أرض بيرسبع، ولما كملت المية من القربة حطت العيل تحت الجرة وقمعزت قدامه لأنها قالت مش حنشوف ميتة العيل، وعلى حسها وبكت. وسمع الله بكى العيل، فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ايش اللي مضايقك يا هاجر؟ ما تخافيش، لأن الله سمع بكى ولدك، صبي وشيلي الولد ومسكيه كويس لأنه حيصير أمه عظيمة. وفتح عيونها فشافت بير مية، فعدت عبت القربة وسقت الولد، وكان الله مع العيل حتى كبر وسكن في صحراء فاران وصار شاطر في رمي القوس وجوزات أمه ولية من مصر. وبعدها امتحن الله إبراهيم وناداه يا إبراهيم، فجاوب نتحت أمرك يا ربي، فقال له خذ ولدك اللي جبات سارة اللي حيورث منك وتحبه، وامشي شور أرض المورية وقدم ضحية على جبل من جبلني نوصلك لها. وصب إبراهيم بدري في الصبح وركب العدة على الحمار وخذ 2 من عبيده وولده ووتى حطب المحرقة وعدوا شور المكان اللي قال عليه ربنا. وفي اليوم الثالث بهت إبراهيم فشاف المكان من بعيد. فقال إبراهيم العبيدة اقعدوا هنا يلا للحمار، لأن ما نمشي ناول الولاد فوق الجبل بيش نتعبدوا ونجوك مرة أخرى. فشال الولاد حطب المحرقة وهو شال الموس والنار وعدوا مع بعضهم. وقال الولد البوه يا باطي، فجاوب ايش يا ولدي؟ فسأله هذه النار والحطب، ولكن وين حولي المحرقة؟ فرد عليه إبراهيم وقال له الله يدبر النفس حول المحرقة يا ولدي، وعدوا مع بعضهم. فلما وصلوا للمكان اللي قال عليه الله دار إبراهيم مكان عشان يقدم الذبيحة، ووات الحطب وربط ولده الحبيب وحط على المذبح فوق الحطب، ومد إبراهيم يده وخذ الموس بيش يذبح ولده. فناداه ربنا وقال له يا إبراهيم يا إبراهيم، فجاوب إيش يا ربي؟ فقال له ربنا أوعك مد يدك على الولد وما تدير الشي، لأني نا عرفت أنك تخاف الله وما منعتش ولدك الحبيب علي، ولما بهت إبراهيم يلاه شاف كبش عالق في الجرة فخذاه قد ما محرقة بدل ولده. وسمى إبراهيم المكان هذكي يهوى يراه، ومعناها ربنا يدبر، يعني دبر نفسه خروف من أجل الذبيحة. وناداه ربنا مرة أخرى وقال له راني نقسم بذاتي لأنك درت كيف ما أمرتك، ومن بيتش تمنع ولدك الحبيب علي، نحن باركك ونكثر ذريتك وتصير كيف نجوم السماء وكيف رمل شاطئ البحر، وتورث ذريتك بلاد عدوها، وبذريتك تبارك كل أمم الأرض لأنك سمعت كلامي. بعدين رد إبراهيم اللي عند عبيدة وروحوا كلهم لعند بير سبع وين ما يسكن إبراهيم.
1: أخوتي المستمعين، هذه كانت قصة سيدنا إبراهيم وقصة هلا وقصة لوط ولاد خوه وشن صار معاهم بالضبط. ونستخلص من القصة هذه إن الله طبعا صادق في كلامه مع سيدنا إبراهيم ومع هلا، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مطيع لله، وولاد خوه لوط نفس الشيء كان مطيع ويسمع في كلام الله ويتبع في إرشادة الله وما يعصيش الله، لأن الطاعة أهم شيء في علاقتنا مع الله، مش كيف ما دار سيدنا آدم في الجنة عصى الله وسمع كلام الشيطان. طبعا نشوف في حياتنا الحاجات اللي نديرو فيهن من شر ومن قلة خير، طبعا هذه كلها عصيان لله. الله هدفه من وجود الإنسان الطاعة والخير. طبعا القصة هذه إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكونوا فهمتوها. إن شاء الله في حلقات جاية عندنا قصص ثانية جميلة وشيقة، وحتى هي نعرف منها شن هي علاقة الإنسان بالله اللي لازم تكون على الطريق المضبوط مبنية على الطاعة والإيمان. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في نهاية الحلقة، وإن شاء الله نجاوبكم على كل شيء مش فاهمينا. وإذا كان عندكم أي طلبات منا تحبوا يوصلكم الكتاب المقدس ولا سي دي بالكتاب المقدس في نفس الوقت حندزولكم، ونحن على تم الاستعداد للب كل طلباتكم اللي تطلبوها وتمنوها منا، ونقول لكم سلام المسيح لكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
3: Hello listening friends.
4: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
3: Welcome to this very special and important broadcast.
4: نرحب بكم في هذا البرنامج المتميز.
3: It is the last in a series of broadcasts on the blessings of surrender.
4: فهذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من سلسلة الرسائل التي قدمناها بعنوان بركات التسليم.
3: Last time I promised to tell you what God did to the Israeli general who made mockery of the man of God.
4: وعدتك في الحلقة الماضية أن أخبرك بما فعله الله لذلك الجنرال الإسرائيلي الذي سخر من كلام رجل الله.
3: What did he do?
4: ماذا فعل الله؟
3: Well, God first sent fear into the hearts of the Syrians.
4: الله أولاً بعث الخوف في قلوب الآراميين.
3: And they were soon running like rabbits.
4: وبسرعة بدأوا يجرون كالأرانب.
3: They left everything behind.
4: وتركوا خلفهم كل شيء.
3: Not only their food and their drink.
4: ليس فقط طعامهم وشرابهم.
3: But their clothes, their gold and their silver.
4: بل أيضا ملابسهم وذهبهم وفضتهم.
3: In verse 3 of 2 Kings chapter 7.
4: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السابع والعدد الثالث.
3: We read that there were 4 lepers outside of the city wall.
4: نقرأ أنه كان هناك 4 رجال برص عند مدخل باب المدينة.
3: The Jewish people sent the lepers outside of the community.
4: كان الناس اليهود يعزلون البرص خارج المجتمعات.
3: Outside of the gate of Samaria.
4: خارج باب السامرة.
3: Lepers were put in a house outside of the city which was called the house of the unfortunate.
4: كان البرص يوضعون في بيت خاص خارج المدينة، وكان ذلك البيت يسمى بيت التعساء.
3: Leprosy was repugnant to the Jews.
4: كان البرص عند اليهود بغيضا وكريها.
3: Not merely because it was contagious, but because it represented the ugliness of sin.
4: ليس فقط لأنه كان مرضا معديا، ولكن لأنه كان يمثل قبح الخطية.
3: The leper was a sinner and his life was a living death.
4: كان الأبرص يعتبر خاطئا، وكان يعتبر ميتا مع أنه على قيد الحياة.
3: And that is why we read that only Jesus touched lepers.
4: ولذلك نقرأ أن يسوع وحده هو الذي كان يلمس البرص.
3: Why?
4: لماذا؟
3: Because he is our sin bearer.
4: لأنه هو حامل خطايانا.
3: You and I were spiritual lepers.
4: أنت وأنا كنا برصا روحيا.
3: But God loved us.
4: ولكن الله أحبنا.
3: God touched our hearts and God convicted us.
4: الله لمس قلوبنا والله بكتنا.
3: God cleansed us and forgave us.
4: الله طهرنا وغفر لنا خطايانا.
3: These 4 lepers were the first to discover the good news.
4: كان هؤلاء البرص الأربعة أول من اكتشف الأخبار السارة.
3: How did it happen?
4: كيف حدث ذلك؟
3: Well, they were starving to death in their house of isolation.
4: كانوا يكادون يموتون جوعا في بيت عزلتهم.
3: Normally someone would come out of the city and push the food through a hole in the wall.
4: وعادة كان أحد الأشخاص يأتي من المدينة ويقذف لهم بالطعام خلال فتحة في الحائط.
3: But because the people were not able to come out of the city,
4: ولكن لأن الناس لم يكونوا يستطيعون الخروج من المدينة,
3: the lepers were not getting any food.
4: فلم يكن البرص يحصلون على أي طعام.
3: They were the first ones to suffer.
4: وبذلك كانوا هم أول من قاسى وتألم.
3: They began to detect that something was wrong.
4: وبدأوا يكتشفون أنه يوجد شيء ما خطأ.
3: So out of desperation, the 4 lepers came out of the house of imprisonment.
4: ولذلك وبدافع اليأس خرج البرص الأربعة من بيت السجن الذي كانوا فيه.
3: out of desperation, they were willing to throw themselves at the mercy of anyone.
4: وبدافع اليأس كانوا راغبين أن يلقوا بأنفسهم ليكونوا تحت رحمة أي شخص.
3: How true this is in our lives.
4: ما أصدق هذه الصورة على حياتنا.
3: When people came to the end of themselves and their inadequacy.
4: عندما يصل الناس إلى أقصى ما لديهم من إمكانيات.
3: When they get to the end of their resourcefulness.
4: عندما يصلون إلى آخر ما لديهم من موارد.
3: When they begin to seek God out of desperation.
4: عندما يبدأون في طلب الله بسبب يأسهم.
3: They will find God.
4: سيجدون الله.
3: God is not only ready to receive them and to bless them, but also to save them.
4: الله هنا ليس فقط مستعدا أن يقبلهم وأن يباركهم، بل هو أيضا مستعد أن يخلصهم.
3: You may be in that place in your life right now.
4: ربما تكون أنت الآن في مثل ذلك المكان من حياتك.
3: You may feel that no one seems to understand you.
4: قد تشعر وكأنه لا يوجد هناك أي شخص يفهمك.
3: You may feel that no one seems to care about you.
4: قد تشعر وكأنه لا يوجد هناك من يهمه أمرك.
3: Things may be falling apart in your life, and in desperation you start listening to this broadcast today.
4: ربما يكون كل شيء في حياتك محطما وممزقا، وأنت في هذه الحالة من اليأس بدأت تنصت إلى هذه الحلقة من الإذاعة اليوم.
3: God is calling you because he loves you.
4: الله يدعوك لأنه يحبك.
3: God has a blessing and a feast in store for you.
4: الله قد أعد لك بركة ووليمة.
3: Will you throw yourself at his mercy today?
4: فهل تلقي بنفسك على رحمته اليوم؟
3: It will be the only decision that is worth making in life.
4: سيكون هذا هو القرار الوحيد الجدير بأن تتخذه في حياتك.
3: All other decisions pale in comparison.
4: بالمقارنة مع هذا القرار فإن كل القرارات الأخرى باهتة.
3: Let's look again at 2 Kings.
4: دعونا نعود مرة أخرى إلى سفر الملوك الثاني.
3: These lepers were looking for salvation in the camp of the Syrians.
4: هؤلاء البرص الأربعة كانوا يبحثون عن الخلاص في محلة الأراميين.
3: However, they made the greatest discovery of their life.
4: ولكنهم على أي حال توصلوا إلى أعظم اكتشاف في حياتهم.
3: As these lepers began to tiptoe around the first tent,
4: فعندما بدأ البرص يسيرون على أطراف أصابعهم داخل أول خيمة للأراميين,
3: they found that nobody was there.
4: لم يجدوا أحدا هناك.
3: The tent was full of food.
4: كانت الخيمة مملوءة بالطعام.
3: So they did not ask any questions, they just ate.
4: لذلك لم يسألوا أي أسئلة, ولكنهم اكتفوا بمجرد الأكل.
3: Then they went to the next tent.
4: ثم ذهبوا إلى الخيمة التالية.
3: Then the next tent.
4: ثم إلى الخيمة التالية.
3: Then the next tent.
4: ثم إلى الخيمة التالية.
3: It is hard to imagine the excitement that the poor lepers must have experienced.
4: من الصعب أن نتصور مدى الانفعال والإثارة الذي اختبره هؤلاء البرص المساكين.
3: This was the biggest feast of their lives.
4: كانت هذه أكبر وليمة في حياتهم.
3: But the challenge that this passage presents to everyone who knows the Lord Jesus Christ is this.
4: ولكن التحدي الذي يقدمه هذا الفصل إلى كل واحد يعرف الرب يسوع المسيح هو هذا.
3: Listen to what was said in verse 9 of 2 Kings chapter 7.
4: اسمع إلى ما قيل في سفر الملوك الثاني الأصحاح السابع والعدد التاسع.
3: They said to one another.
4: قال بعضهم لبعض.
3: We are not doing right. This day is a day of good news. If we are silent and wait until morning light, punishment will overtake us.
4: لسنا عاملين حسنا. هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون. فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر.
3: Now therefore come and let us go and tell the king's household.
4: فهلم الآن ندخل ونخبر بيت الملك.
3: Listen to this sentence very carefully.
4: استمع جيدا إلى هذه العبارات.
3: We are not doing right.
4: لسنا عاملين حسنا.
3: They have seen the good news.
4: لقد رأوا الأخبار السارة.
3: They have experienced the fulfillment of God's promise.
4: واختبروا تحقيق وعد الله.
3: They have been privileged to participate in God's blessings while the rest of the community was starving to death.
4: ونالوا امتياز المشاركة في بركة الله بينما كانت بقية الجماعة تموت جوعا.
3: They could have made many excuses.
4: كانوا يستطيعون أن يجدوا أعذارا وتبريرات كثيرة.
3: They could have said,
4: كانوا يستطيعون أن يقولوا,
3: they threw us out of the city, why should we tell them?
4: لقد طوحوا بنا ورمونا خارج المدينة, فلماذا نخبرهم?
3: They deserve their death.
4: إنهم يستحقون الموت.
3: They treated us badly, why should we tell them?
4: لقد عاملونا معاملة سيئة, فلماذا نخبرهم?
3: We could keep it all to ourselves and then they would stop rejecting us.
4: في وسعنا أن نحتفظ بهذا كله لأنفسنا. وعندئذ سيكفون عن رفضنا.
3: Or I could imagine that one of the four might have come up with some brilliant idea about how to handle all the blessings.
4: أو ربما أتصور واحدا من هؤلاء الأربعة يتقدم بفكرة ذكية عن كيفية التعامل مع كل هذه البركات.
3: One of them could have said,
4: كان يمكن لواحد منهم أن يقول,
3: Well, what we need to do first is to take care of ourselves, then we can announce the good news.
4: حسناً، نحن نحتاج أولاً أن نعتني بأنفسنا، وبعد ذلك يمكن أن نعلن الأخبار السارة.
3: Or another may have said,
4: أو ربما قال شخص آخر،
3: We need to strengthen ourselves first and then tell them the good news.
4: نحن نحتاج أن نقوي أنفسنا أولاً، ثم نقول لهم الأخبار السارة.
3: Or they could have said,
4: أو ربما كان في وسعهم أن يقولوا,
3: We should have a retreat on how to articulate the message first.
4: لابد أن نعقد خلوة روحية أو اجتماعا خاصا ندرس فيه كيفية صياغة الرسالة بوضوح.
3: After all, the Jews inside the besieged city wall won't believe us right away.
4: وربما مع ذلك لا يصدقنا اليهود داخل المدينة المحاصرة.
3: Or they could have said,
4: أو ربما كان في وسعهم أن يقولوا
3: Let us form a committee on how should we go and tell.
4: دعنا نشكل لجنة تدرس من الذي سيذهب ويخبرهم.
3: After all, this is a serious matter we are talking about.
4: وبرغم كل شيء فإن الموضوع الذي نتحدث عنه جد خطير.
3: You understand what I'm trying to say.
4: أنت تفهم ما أود أن أقوله لك.
3: In 2000 years of Christian history,
4: خلال 2000 عام من التاريخ المسيحي
3: No group of Christians have had more abundant spiritual food than the Christians of today.
4: لم تكن هناك جماعة من المسيحيين لديهم طعام روحي فائض أكثر من المسيحيين اليوم.
3: And I believe Jesus expects more of us than just lip service.
4: وأعتقد أن يسوع يتوقع منا أكثر من مجرد خدمة الشفتين.
3: To whom much is given, much is required.
4: كل من أعطي كثيراً يطلب منه كثير.
3: If you are a believer in Jesus Christ, please listen carefully.
4: إذا كنت مؤمناً بيسوع المسيح، أرجو أنك تنصت جيداً.
3: You do not have to begin to get ready to start to learn to be equipped to tell the good news.
4: أنت لا تحتاج أن تبدأ في الاستعداد لكي تبدأ في تعلم كيف تؤهل لأن توصل الأخبار السارة.
3: The good news tells itself.
4: فالأخبار السارة تتحدث عن نفسها.
3: You make the decision and commitment to tell the good news.
4: كل ما عليك أن تفعله هو أنك تتخذ القرار والتعهد أن تبلغ الأخبار السارة.
3: And God will do the rest.
4: والله سيعمل الباقي.
3: You say to yourself.
4: وأنت تقول لنفسك.
3: I am not doing right and begin to speak.
4: لست عاملا حسنا. ثم تبدأ في الكلام.
3: And God will give you the words.
4: وسيعطيك الرب الكلمات.
3: I have a very precious friend who has a very simple message.
4: لي صديق عزيز علي جدا يقدم رسالة بسيطة للغاية.
3: He will say to a person.
4: يقول لشخص ما.
3: Would you watch your son die for a criminal?
4: هل تقبل أن ترى ابنك يموت لأجل شخص مجرم؟
3: Of course, the answer is no.
4: بالطبع تكون الإجابة بكلمة لا.
3: Then he will say to them.
4: وحينئذ يقول صديقي لهم.
3: That's what God did for me.
4: حسنا هذا ما فعله الله لأجلي.
3: It is so simple and yet so profound.
4: عبارة سهلة جدا ولكنها عميقة جدا.
3: Some of you might say.
4: وقد يقول بعضكم.
3: I don't have the gift to evangelize.
4: أنا ليس عندي موهبة الكرازة.
3: Fine. What gift do you have?
4: فليكن. ما هي إذن الموهبة التي لديك؟
3: Do you have the gift of prayer?
4: هل لديك موهبة الصلاة؟
3: Then intercede for the lost.
4: إذن صلي متشفعا لأجل الضالين.
3: Do you have the gift of giving?
4: هل لديك موهبة العطاء؟
3: Then give generously to reach the lost.
4: إذن أعطي بسخاء لتصل الرسالة إلى الضالين.
3: Do you have the gift of mercy?
4: هل لديك موهبة الرحمة؟
3: Then express it and use it and God will bring people to the kingdom through you.
4: إذن عبر عنها واستخدمها وسوف يأتي الله بالناس إلى الملكوت عن طريقك.
3: Whatever gift God has given you.
4: مهما كانت الموهبة التي أعطاها الله لك.
3: He wants you to use it so that by any means some will be saved.
4: هو يريدك أن تستخدمها حتى يمكن أن يخلص بعض الناس بأية وسيلة من الوسائل.
3: The lepers said to one another.
4: قال البرص الواحد منهم للآخر.
3: This is a day of good news.
4: اليوم يوم بشارة.
3: And we are not doing right.
4: ونحن لسنا عاملين حسنا.
3: We cannot keep it to ourselves.
4: لا نستطيع أن نحتفظ بها لأنفسنا.
3: It is not right when we focus our energy, our activities, and our money all on ourselves.
4: ليس حسنا أن نركز كل طاقتنا وأنشطتنا ومالنا على أنفسنا.
3: While out there, millions of people are starving spiritually.
4: بينما يوجد هناك رجال وسيدات يموتون من الجوع الروحي.
3: The last words of Jesus to the disciples before he was ascended into heaven were not.
4: كلمات يسوع الأخيرة التي قالها للتلاميذ قبيل صعوده لم تكن.
3: Go and conduct seminars on how to get along with each other.
4: اذهبوا ونظموا دورات دراسية عن كيفية تعامل كل منكم مع الآخر.
3: Or go and spend your time on improving yourself.
4: أو اذهبوا واقضوا وقتكم في تحسين أنفسكم.
3: Or go and work hard on how to be accepted by society.
4: أو اذهبوا وعملوا بجد لتعرفوا كيف تكونون مقبولين من المجتمع.
3: Or go and form committees and study the subject.
4: أو اذهبوا وشكلوا لجانا لدراسة الموضوع.
3: No.
4: لا.
3: Matthew 28:18 Jesus said.
4: في إنجيل متى الأصحاح 28 والعدد 18 قال يسوع.
3: Go and make disciples of all nations.
4: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم.
3: In Mark 16:15 Jesus said.
4: وفي إنجيل مرقس الأصحاح 16 والعدد 15 قال يسوع.
3: Go and preach the gospel to the whole creation.
4: اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
3: In Luke 24:48 Jesus said.
4: وفي إنجيل لوقا الأصحاح 24 والعدد 48 قال يسوع.
3: You are my witnesses.
4: أنتم شهودي.
3: In John 20:21 Jesus said.
4: في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 والعدد 21 قال يسوع.
3: As the Father sent me, even so send I you.
4: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.
3: In Acts 1:18.
4: وفي سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد 8.
3: Jesus said.
4: قال يسوع.
3: You shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and the end of the earth.
4: وتكونون لي شهودا في أورشليم. وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.
3: This is a day of good news and we are not doing right.
4: اليوم يوم بشارة ونحن لسنا عاملين حسنا.
3: Let's go and tell the good news to everyone who would listen.
4: دعنا نذهب ونخبر الأخبار السارة لكل من يسمع لنا.
3: The Bible said that when the good news was announced by these unlikely evangelists.
4: ويقول الكتاب المقدس أنه عندما أعلنت الأخبار السارة بواسطة أولئك الذين لم يكن متوقعا أن يكونوا مبشرين أو كارزين.
3: All the people ran out and in the process they trampled the general underfoot.
4: فإن الناس اندفعوا متعجلين وفي أثناء هذا الاندفاع داسوا الجندي تحت أقدامهم.
3: He saw it but could not experience it.
4: هذا الجندي رأى بعينيه ولكنه لم يختبر ما رآه.
3: My listening friends, as we bring this whole series to a close, please listen carefully.
4: أيها الأصدقاء المستمعون ونحن نقترب من ختام هذه السلسلة، أرجو من فضلكم أن تنصتوا إلي جيداً.
3: To those of you who are being challenged afresh today by the urgency of the message of sharing the gospel.
4: إلى أولئك الذين شعروا اليوم بالتحدي من جديد عن إلحاحية رسالة المشاركة بالإنجيل.
3: I hope that you will pray that God will renew the desire in your heart to share the good news.
4: أرجو أن تصلوا إلى الله لكي يجدد الرغبة في قلوبكم لمشاركة الآخرين بالأخبار السارة.
3: Anyone listening who might be cynical and unwilling to believe the message of salvation.
4: إلى أي مستمع متشائم وغير راغب أن يؤمن برسالة الخلاص.
3: You can turn around and be saved from the pending judgment.
4: غير اتجاهك لكي تخلص من الدينونة الوشيكة.
3: Or you may be a person who has been sitting on the sideline.
4: أو ربما تكون شخصا جالسا على الخط الجانبي متفرجا.
3: You have been indifferent until now.
4: ظللت غير مكترث وغير مبال حتى الآن.
3: But you heard the voice of God today.
4: ولكنك سمعت صوت الله اليوم.
3: You need to give your life over to him.
4: وأنت تحتاج أن تسلم حياتك له.
3: And receive his gift of eternal life.
4: لكي تتقبل هبته للحياة الأبدية.
3: Will you turn to him?
4: فهل تتجه إليه اليوم؟
3: And then write to us and tell us about it.
4: عندئذ اكتب إلينا عن ذلك، يسعدنا أن نتلقى رسائلك.
3: Until next time, I wish you God's richest blessing.
4: وعندما نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفية.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: كلامك المرة الماضية يا عم قاسم حيرني، جعلني أغرق نفسي في قراءة كتب كثيرة عن الموضوع.
8: فأنت الآن حجتنا في هذا الموضوع، حدثنا بما وجدت.
7: يقولون ويؤكدون أنه قبل النهاية وقبل حلول يوم القيامة سيعود المسيح ويحكم العالم بالعدل.
8: هذا معروف ومقبول من الجميع.
7: وأن المسيح سينزل حكما عدلا.
8: ويقولون إن حال السلام والعدل هذه ستستمر سنوات عديدة.
7: 40 سنة.
9: بل 1000 سنة.
10: 40.
9: في سفر الرؤيا هي 1000 سنة. يقول يوحنا الرسول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يديه، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس الشيطان وقيده 1000 سنة.
7: 1000 سنة كاملة؟
8: 1000 سنة عند الله كيوم، واليوم كـ1000 سنة.
7: فيها المسيح سيحكم العالم.
9: المسيح لم يسعى إلى حكم أرضي، بل قال: مملكتي ليست من هذا العالم.
11: هذا صحيح، وطوال وجوده على الأرض كان يؤكد أن حكمه روحي على قلوب وعقول البشر.
7: اليهود لم يروا ذلك،
10: كانوا ينتظرونه ليحكم الأمة اليهودية.
8: وكيف يملك عليها المسيح؟
11: منذ القديم واليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحكمهم حكما ماديا ملموسا. كان الله بالنسبة لهم الملك الأرضي المباشر.
9: كانوا يرونه يخرج معهم للحرب ويتحدى أعداءهم وينتقم لهم، وكانت كما يقولون بينه وبينهم معاهدة.
7: معاهدة؟ معاهدة مثل المعاهدات بين الدول؟
10: أو تعهد أو اتفاق وقسم كما يحدث بين الحاكم ورعيته.
8: الله يكتب تعهدا واتفاقا.
11: في سفر الخروج أصحاح 20 نجد شيئا من هذا القبيل. نص معاهدة يقول الله لهم: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، وينص أن لا يكون لك آلهة أخرى.
9: ووضع لهم دستورا هو الوصايا العشر.
7: معاهدة كاملة فعلا بنصوصها ودستورها.

0: لكنهم لم يكونوا أمناء مع الله، لم يحفظوا نصوص المعاهدة.
1: فماذا حدث؟ عاقبهم طبعا،
2: رفضوا ملكهم وعاندوه وعصوه،
3: أنزل بهم العقاب وضربهم وشتتهم في كل البلاد.
0: وقال الله في هذا الشأن لصموئيل النبي حين جاء إلى الله يشتكي اليهود، قال له: لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
4: فانتهى بذلك ملك الله عليهم، تركهم كما تركوه.
2: وهل يعقل أن يملك الله على شعب الآن؟ يكون الملك هو الله أو المسيح؟ الله روح.
3: في العصور المظلمة كان الملوك يدعون الحق الإلهي ويوهمون الشعوب المحكومة أنهم الملوك الآلهة،
1: مثل الفراعنة كان الملك إلها يعبد،
0: وغيرهم من الطغاة الذين سعوا إلى استعباد شعوبهم وتهديدهم باللعنة إن عصوهم.
4: فالحكم الحسي المادي ليس صحيحا.
2: وكيف يسمح الله العادل سبحانه وتعالى بأن ينصر شعبا على باقي الشعوب؟
3: وهل يستحق هذا الشعب ذلك؟
1: وهل في سبيل نصرتهم يقيم حربا تقتل وتهلك وتبيد العالم؟
0: عندكم كل الحق، الله لا يميز ولا يفرق بين الشعوب، الناس بكل أجناسهم عبيده، الكل عنده سواسية، عبد وحر، رجل وامرأة، أبيض وأسود، كلنا خليقته ورعيته.
4: والعالم والفكر المعاصر لا يقبل الحروب بل يسعى إلى السلام، والأبطال الآن ليسوا أبطال القتال بل أبطال السلام.
2: نعم يا مريم، هذا صواب تماما. الدولة التي تشن حربا تواجهها قوى العالم جميعا لتوقفها.
1: السلام هو إرادة الجميع،
3: الكل يسعى وينادي به.
0: قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

0: قبل أن ننتقل من نظرية ملك المسيح هذه، نحتاج أن ننوه إلى عقيدة الألف سنة.
1: عقيدة الألف سنة؟
0: نعم يا سمر، برغم أن كل المسيحيين اتفقوا على عقيدة مجيء المسيح الثاني وآمنوا بها، لكنهم اختلفوا في تفسير حوادث وتاريخ المجيء الثاني.
1: هناك من يقول إن المسيح سيأتي وبظهوره تبدأ الألف سنة المجيدة لحكمه، وهناك من يقولون بل سيأتي بعد الألف سنة، وهناك من لا يعترفون بالتفسير الحرفي للألف سنة.
0: هذا كله في سفر الرؤيا الأصحاح 20.
1: الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي أولاً ثم تبدأ الألف سنة يرون العالم مملوءاً بالشر، وأنه لا بد أن يأتي المسيح أولاً فيقوم الأبرار ويهلك الأشرار ويقيد الشيطان ويملك المسيح ملكاً بلا شر أو إثم.
0: تنتهي فيه الشرور ويعم السلام، وكما يصورها النبي إشعياء يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورمحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.
2: يصبح العالم عالم سلام وكمال.
3: كم هو جميل أن نتصور العالم هكذا.
1: أول من نادى بهذه النظرية كان المسيحيون الذين هم من أصل يهودي، وشاعت أول ما شاعت بين سنة 150 إلى 250 ميلادي.
0: لذلك تشمل النظرية عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الهيكل في أورشليم وتجديد الأمة اليهودية والعبادة اليهودية،
4: وهي التي تعتمد على التفسير الحرفي
2: وتنادي بالحكم الحسي المادي للمسيح على الأرض
3: والحرب والانتصار على قوى الشر، أليس كذلك؟
1: هي كذلك،

0: ثم هناك من يقول بأن المسيح سوف يأتي بعد انتهاء 1000 سنة وانتهاء الشر من العالم.
1: انتهاء الشر من العالم؟ وكيف ينتهي الشر؟
2: الشر لن ينتهي من العالم أبدا.
3: الشر يبقى مع الخير دائما حتى انقضاء العالم.
4: ذكر المسيح ذلك في مثل من الأمثال التي قصها على الناس.
1: في أي مثل هذا؟
4: مثل الحنطة والزوان، عن الزارع الذي زرع حنطة في حقله، وجاء عدوه وزرع زوانا وسط الحنطة، ولما طلع النبات طلع الزوان وسط الحنطة. حاول العبيد نزع الزوان، لكن السيد قال: بل دعوهما إلى الحصاد حتى لا تقلع الحنطة مع الزوان. ووقت الحصاد جمعت الحنطة وأحرق الزوان.
0: وفسر المسيح هذا المثل لتلاميذه إن الحنطة هم الأبرار والزوان هم الأشرار، وسيبقان معا حتى انقضاء العالم. حينئذ يحرق الأشرار ويحيا الأبرار في ملكوت الله.
2: فالشر ملازم للخير حتى نهاية العالم،
3: ولن تكون هناك أوقات يعم فيها السلام والخير.
1: مهما سعى الإنسان للخير فلن يصل إلى الكمال التام.
4: إذا كانت هذه النظرية سليمة فإنه يمكن معرفة وقت مجيء المسيح.
3: طبعا، بعد انتهاء 1000 سنة.
2: هذا صحيح.
0: الذين ينادون بهذا الرأي يرون بعكس أصحاب النظرية الأولى أن 1000 سنة هي المرحلة التي يملك فيها المسيح ملكا روحيا بانتشار الإنجيل وسيادته على قلوب الناس، ويقولون إن 1000 سنة قد بدأت منذ بدأت الكرازة بالإنجيل،
4: ويرون أن القيامة ليست قيامة أجساد بل قيامة روحية
1: ونهاية الحروب وسيادة السلام.
3: لابد أنهم فسروا ذلك تفسيرا روحيا أيضا.
2: والوحوش والسلام الذي سيسود بينهما روحي أيضا.
0: نعم، وفكرة عودة اليهود كل تفسير روحي.
1: وال1000 سنة العدد 1000 روحي أيضا، يعني غير محدد.
3: نعم، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
4: اختلفوا في ذلك. البعض يقول إنها غير محددة، فاليوم كـ1000 سنة والـ1000 سنة كيوم واحد، والشيطان قيد بصليب المسيح.
0: والبعض يحددها ويقول إن أولها عام 800 ميلادية منذ أول إمبراطور مسيحي، الإمبراطور شارلمان.
2: وهل كانت هذه السنوات الماضية فترات سلام فعلا؟ لا أبدا.
1: عندك حق يا سمر، هذه نظرية صعبة التصديق
3: مثل سابقتها الحرفية أيضا.
4: نحن عرضنا للنظريتين للتعريف بهما،
2: فما رأيكما إذن؟
0: أولا أحب أن أقول إنه ليس من الحكمة أن نتمسك بنظرية ما ونؤكد أنها هي الصحيحة وكل ما عداها باطل. الله وحده الذي يعلم.
4: ونحن نهتم بفكرة المجيء الثاني أكثر من النظريات التي تبنى حولها.
1: فالمسيح سيجيء ثانية؟
0: لا شك في ذلك، وبمجيئه تتحقق صورة السلام الكامل للمؤمنين.
4: كل ما حولنا يؤكد سرعة مجيء الرب، والمسيح وحده الذي يأتي بالسلام.
0: والملك الألفي حوادث جارية متعددة تتقدم نحو الخير إلى أن يقيم إله السماوات مملكته، لن تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد كما يقول دانيال النبي.
2: نعم، لذلك ندعو ونصلي قائلين: ليأتي ملكوتك
0: في الملك الألفي العظيم. نعم، ليأتي ملكوتك. آمين.
3: آمين.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: تحدث عن حكم المسيح للعالم. تحدث عن حكم المسيح للعالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

كرة نفسي ولا تدعني أجري وراء ميولي لألا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: أعزائي المستمعين مرحبا بكم، معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي، والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. القصة هذه جتنا من اخ عزيز علينا اسمه هادي، وهي قصة حلوة برشا حبينا نتقاسموها معاكم. الحكاية هذه صارت من برشا عوام، في نهار من نهارات الصيف السخون في جنوب فلوريدا، وقت اللي قرر طفل صغير يمشي عوم في بحيرة. البحيرة هذه ورا دارهم باش يبرد روحه ويتفرهد. نحى دبشه وهو يزرب فرحان باش يعوم ويتبحبح في الماء البارد. دنقس في الماء والفرحة مستيعدته، اتخل وسط البحيرة وهو ما يعرفش انه في نفس الوقت كان فما تمساح يعوم في هالبحيرة. أمه كانت تتفرج فيه من شباك دارهم، وفجأة رت التمساح، رتهم الزوز يقربوا من بعضهم بشوية بشوية. بخوف كبير جريت الأم بأقصى سرعتها للبحيرة وهي تعيط بأعلى صوتها. تعيط له وتنبه فيه من التمساح، تنبه فيه من الخطر. كي سمع الطفل صوتها تفجع، اتلفت وراه ورا التمساح وبدأ يحاول يقاوم، يحاول يخرج ويهرب لأمه. لكن أول ما وصل الطفل لآخر البحيرة وشد يدين أمه، كان التمساح زاد شده من ساقيه من على حرف البحيرة. شدت الأم يدين ولدها والتمساح من الماء شد ساقيه، وهنا بدت الحرب بين الاثنين. التمساح كان أقوى من المرأة، لكن حب الأم لولدها خلاها تتمسك بيه، ما حبتش تضعف، ما حبتش تسلم، بقات تصارع فيه متمسكة بولدها الغالي. في الوقت هذاك تعدى فلاح كان قريب من البحيرة وسمع العياط اللي متاع الأم وولدها، خلى كل شيء، وقف الكاميونة متاعه وجبد المقرونة وضرب بيها التمساح وقتله. الطفل نجم يمنع، نجم يمنع ويعيش، لكن بعد ما عدى أشهر في السبيطار عداهم يداوي على ساقيه اللي كانت مشوها برشا بسبب عضات التمساح اللي حب يأكله. زاد في دي كانوا فما ندوب أخرى، اندوب كبيرة من ذويفر أمه اللي غرزتهم في لحمه وما حبتش تخليه للتمساح، ما حبتش تخليه لمحبتها الكبيرة لولدها. بعد ما راموا راس الأحد التلفز متاع الأخبار هالحادثة، مشي اجتمع بطفل وعمل معاه لقاء صحفي وطلب منه يوريه التشوهات. هز الطفل حويجه ووريه ساقيه باش يوريه شنو عمل التمساح في ساقيه، لكن زاد هز مريوله وقال عندي جروح في يدي على خاطر أمي كانت أقوى من التمساح وما خلتنيش نفلت من يدها. أنا وانتي النجم ونكون نشبه برشا لهالطفل، نحن زيدا عدنا تشوهات، عدنا ندوب مش بسبب تمساح قابلناه في بحيرة عمنا فيها من قبل، لكن بسبب الماضي الأليم اللي عشناه. بعض هالجروح نجم تكون خايبة برشا وتنجم تكون سبب في ندمة ووجيعة، لكن بعض الجروح يا أخواتي تنجم تكون بسبب ظروف عشناها، لكن ربي رفض انه يخلينا نبعد عليه. وتأكد انه في وسط عركك فما ديما شكون متمسك بيك باش يمنعك من مخاطر حطيت روحك انت فيها ولو يوصل يضرك. وهالانجيل يعلم هذا، من الانجيل تتعلم اللي ربي يحبك ويحب يحميك ويبعدك على كل طريقة تضرك. لكننا ساعات نطيحوا في مواقف صعيبة وما نعرفوش شنو يستنى فينا من وراها، ما نعرفوش شنو يستنى فينا من وراء قراراتنا. بحيرة الدنيا فيها برشا مخاطر، ونحن ننساوي اللي العدو ديما غادي ويستنى فينا باش يهاجمنا، ووقتها تبدا حروباته ضدنا. كان انت عندك ندوب مخبي على يدك فشكره برشا على خاطر هذا، يعني انه مش باش يخليك تتاخذ منه. ياريت كل واحد فينا يقول للي يحبهم واللي ما يحبهم زادة هالكلام، يوريهم المحبة الإلهية. نحنا ما نعرفوش شنو يستنى فينا، ما نعرفوش شنو يعيش غيرنا، ما نعرفوش الظروف اللي يمر بها، وزيدا ما نحكموش على ندوب الناس الاخرين على خاطر ما نعرفوش الظروف اللي خلتهم يمروا بها واللي عانيوا منها من هالندوب. في هاللحظه فما شكون بحاجة يعرف إنه ربي يحبه وإنتي زادة تحبه، وما تخليهمش يمشوا بلا بركة. وفي آخر الحلقة أخواتي نحب نخلي معاكم شاهد في أمثال 27:6 يقول: أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبولات العدو.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في ولد مشاكس وعصبي جدا، ووالده حب يعالجه من العصبية بتاعته، فقال له إيه رأيك إذا كنت أنت حابب أنك تتحكم في أعصابك، كل ما بتضايق حد أو كل ما بتفقد أعصابك دق مسمار في سور الحديقة الخشبي. فابتدى الولد في أول أسبوع كل ما يتعصب على حد ويقول له كلام صعب يدق مسمار. أول أسبوع دق 37 مسمار، تاني أسبوع دق عدد أقل، فضل يقل أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع لغاية ما توقف نهائيا من دق المسامير. رجع لباباه وهو فرحان قوي وقال له أنا خلاص بطلت أدق المسامير. بابا خده من إيده وراح الحديقة وقال له طيب كل مرة تتحكم في أعصابك اخلع مسمار من اللي انت دقيته. فابتدى كل يوم يتحكم في أعصابه في مشكلة أو في حاجة يخلع المسمار، فضل يخلع في المسامير اللي هو دقها كلها من غير عدد، يعني عدد كبير قوي كان دقه. بعد ما خلص راح لبابا وقال له أنا خلعت كل المسامير وأنا دلوقتي بقيت إنسان تقريبا قادر أن أنا أتعامل مع الناس بطريقة ظريفة ولطيفة. فوالده خده برفق كده وراح بيه على سور الحديقة وقال له بص في أماكن المسامير إزاي أنت دلوقتي ما تقدرش تصحح مكان المسمار لأن كل مسمار عمل جرح غائر في الخشب، فأنت رغم أنك أنت صفحت ورغم أنك أنت قبلت الناس ورغم أنك أنت تحكمت في نفسك لكن أنت زي ما تكون ضربت واحد بسكين وبعد كده عالجته، لكن هيبقى الجرح غائر في رقبة الراجل اللي أنت ضربته. فالولد اتأثر قوي بهذه الكلمات وقال أنا كنت عمري ما هقدر أوصل لفكرة أن أنا أتعصب على الناس أو أهين الناس. النظرة الجديدة اللي عايز أسيبها معاكو النهاردة أنه إزاي تكون تعاملاتنا مع البشر الآخرين زي ما كان الرب يسوع بيتعامل مع الآخرين وطلب مننا أن احنا نحب أعدائنا، ان احنا نحسن لمبغضينا، ان احنا نصلي لاجل الذين يسيئون الينا. ولما نحقق هذا الكلام بتاع الرب يسوع هنقدر قوي نتحكم في انفسنا ونحب الناس حتى الناس اللي بتسيء لينا كل يوم. كان معكم اكرام لمعي وبرنامج نظره جديده.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلص من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث، وأعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا

0: كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: شمس حامية وطريق صحراوي ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: Good morning, everybody. Sabah al-khir. Ana ismi Habiba. My name is Habiba. And I'll be your host for the praise hour this morning of Passion Radio, joined with Selavi. I'm excited to praise the Lord with you this morning. I'm excited to praise Him and to give Him thanks no matter the circumstances around us, and to always look to Him and may our eyes ever be toward the Lord. We have listened together to Lift Me Up by Blessing Ofer, Wahanisma Abad Tarnimit, Him to You Alone by House of Prayer, Asr Duborum.
1: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: ايه اللي وداهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وداهم هناك.
1: عشان يغرقهم بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزة الجميلة ومش بنحب الدرس الجميل، فهو لازم يدمج المعجزة الجميلة مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزة. لان انت لو تفتكر في القصة ان هم ما فهموش من الارغفة.
0: ايه الارغفة دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح؟
1: الكلام ده كان المعجزة كانت لا بعد الظهر، والقصة الدرامية بتاعتنا بدأت في بعد ما الشمس.
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر، عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف، بتقول
1: بخمس ترغيف وسمكتين،
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا، والناس سجدت له، قالت له انت ربنا بقى. ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين، شعير وسمكتين، اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: وبعدين ايه اللي حصل؟
1: بعدين الرب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى، الدنيا كانت بحيره، كانت الدنيا ليلت خلاص. واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روحوا الناحيه الثانيه البحيره، الناحيه الثانيه على بعد كام؟ 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانتش اقل من كده، كيلو ونص. فمش قضية، بس هما هناك، هو طلع جبل يصلي وهم راحوا يعدوا الناحية التانية، سبقوه يعني على أساس إنه يجي في مركباية وراهم. لقوا نفسهم على لغاية وش الفجر بيصرعوا مع الريح الشديدة والموجة المرعبة. كان موقف منتهى الصعوبة.
0: طيب نسمع مع بعض الكلمات العدد الأولاني من الترنيمة دي، أو بعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق أكتر شوية.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجي لك.
0: مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت خدتنا في الكلام يعني. احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل. اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده. هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا عدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت. مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب، الحق يا بطرس، هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوشهم المركب ماشيه ازاي، رايحه لقدام ولا طالعه راجع لورا، لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجاه لقيوا خيال جاي على الميه، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه
0: انا بديت اتغاظ بجد؟ مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهلكان، ويعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا بعمل عزومه بهلك وبعديها تقوم تقول لي روحوا ركبوا من المركب. يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدف بايديه. وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل.
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه، ما اعرفش اعوم. وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج، يشوفوا الاغاخان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع، ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا اترعبت.
0: كموقف مرعب. تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم ورنيناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني، موته في موته يعني، هارون دي لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمى نفسهم هيشدهم ويطلع يقول له، يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط. بالنسبه لي انا مرعب، وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه. مش عايز نقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط. لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب ده انا صياد وبتاع البحر. ويه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان فيه قدرة الهية. ما فهمتش بالارغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الاخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع، وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين، وروح تقعد تحكي نص ساعة ساعة الا ربع في القصة بتاعتك الصغنطوطة دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو.
0: لا طبعا السيناريو سخيف،
1: ومش عاوز نستدفه الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمة.
1: دي كلمات الترنيمة. حس بالكلمات الدرامية الحلوة دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمة مرني أنا آتي إليك.

0: بين يدا. العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
1: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مفيش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا القصة
0: ايه اللي الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
1: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهارده كل الناس واوقات كتيره من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب، الظروف الاقتصاديه والنفسيه والاسريه والعيال، ومحدش راضي، والبيوت محتاجه، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمه والراسماليه، الحياه بقت مليانه ليل.
0: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
1: لا ليل طبعا.
0: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
1: كنت.
0: انا بسمع ان كلمه مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشيه على ميه.
1: ايوه
0: المعلومه دي صحيحه. ايه ارتباطها بقصه ان بطرس يمشي على الماء؟
1: انت عارف انا مش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان كثافه الجسم اكتر من كثافه الماء، فالمفروض الجسم يغوص في الماء.
0: المستحيل انك انت
1: تمشي، مستحيل ان الجسم يمشي على الماء.
0: الصوره دي، الصوره الادبيه دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليوميه؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده واحنا مش حاسين؟
1: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة أنا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، أركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا أنا هو إتصيام أهيا، أنا أهيا، أنا الكائن، أنا الله، أنا اللي بعرفه كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
0: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المره الاولى لما حبوا يصطادوا، ما عرفوش يصطادوا خالص، في انجيل لوقا اصحاح 5 وانجيل يوحنا اصحاح 21، والمره الثانيه بتاعه انجيل متى اصحاح 14، الايه القصه بتاعه الغرق دي. الاولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثاني هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. ومعرفش يعني انت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني او رأيي دي يعني انت متفق معايا فيه ولا لا، انه دول اكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والامان.
1: واحنا حسب هرم مصر.
0: بالضبط كده، احنا في معترك الحياة. بحس انه جوانا مشكلة في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل، ومفيش صيد. واحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركه انا اللي ادي البركه، مش البحر اللي يدي الامان انا اللي ادي الامان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعت انه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق.
1: ايوه.
0: طب ايه لازمة الكلام ده؟
1: ما هو ده جزء من الدرس، انه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق. لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة. هي القضية مش في الريح، شاف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قاله بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إن هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
0: كسر قانون الطفو كده.
1: بالظبط. فأنا خليني أعمل زيك، أنا عايز أعمل زيك، معجب بطرس. فالإعجاب دايما بياخدك عن الحقيقة شوية، بيخليك يعني تزجريت أو تبالغ في إنك في الحاجات، يعني هو ربنا عاوز الحاجة السوليد أكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوة المعجزة مش في حلاوتها، في حقيقتها.
0: حلوة قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلوة قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على سر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عوض الله. شخصية زكريا عوض الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل. انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عوض الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياة عيل يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه حد قد عياله ضحك قاعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك يعني ملوش علاقة بالشر قوي تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمة عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف. هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمة يعيش الموقف والقصة ويحط زكريا
0: عوض الله. بس حد بالبلاغة دي معقولة مخه يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعة اطفال
1: لانه هو كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائية الحياة مع الله كده. انا بحب الشخصيات زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد الثلاثة بيقول انه رغم ثقل جسدي وده بيخليني افتكر حتة المسيح قالها لبطرس بعد كده قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حتة انت مش عايزها. يعني مش عارف هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على المية زي ما هو عاوز وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته.
1: الكريمة بتاعت الشخصيات البطرسية
0: لا بالراحة بالراحة.
1: الكريمة ما انا هفسر لك اهو. بتاعت الشخصيات البطرسية او اندفاعية او لذة واعجاب الشخصية الحمراوية.
0: لا برضو
1: مالك
0: ايه اللي حصل احنا كويسين من اول الحلقة. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحة اللي بتقول بسرعة
0: المندفعة
1: يلا مهمكش انا معاك اهو بيجي وقت مش بيدرك حقيقة الامور لانه عجبه الفكرة عجبه النظرية عجبال طلعة عجب المشوار يلا بينا
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شوية لأن الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي اللي مش أساس الأكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو
0: اللي بيحب الفينش
1: بالزبط.
0: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء يعني بيتاخد من مخه حتة يوم هاو يدي كده. فبطرس أعتقد كان كده بس في إخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده عن على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقة اللي هي مرات بتوجع يعني الواحد فين بقى الكريمة بس على الاقل موريل اكثر حقيقية. وحتى لو الكريمة جات اوقات ما كانتش موجودة بس يعني مش عايزين نركز على المتعة. من الاخر يعني يعني يلي بتسمعني ما تركزش على المتعة. مش كل حاجة ممتعة بتاعت ربنا. مش كل حاجة لذيذة الشوكولاتة بتاكلها وتروح لدكتور السنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان. بس ايهما اكثر
0: حقيقيه؟
1: دكتور السنان.
0: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه مش عارف انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل. اعتقد اصح 4 وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط لكن بطرس كان بيقول الكلام ده الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس بقى على فكرة سوري بقاطعك بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير ده لا هي الآية مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك بس دايما
0: لا انا عايزك تقطعني بس قولي انا مش فاهم معناك.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير ربنا مش امين في عمل الخير
0: انا
1: ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أن أتي إليك.

0: احلى كلام احلى أيوة. كلام احلى كلام أيوة. انت كله اعيوني.
1: هو من ناحيه اللغويه على فكره يعني من ناحيه اللغه انا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول انت عينك زايغه في كل حته وعملت تدبر نفسك ومش عارف
0: اعيون
1: وهكذا في ارجلي.
0: خدتش بالي من اعيوني انها بالجمع لكن عايز اقول يمكن العين وال وال والمعاين البصر والبصيره يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني. امتى الواحد ممكن عينيه تكل؟
1: اللي بيكبر في السن.
0: انت كله اعيوني
1: كبار السن بتكل عينيهم. هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا.
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر، العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني بتزهق. ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو. وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين، ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع. فمرات الواحد بيتكل من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف.
1: أيوه.
0: يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا، حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني. فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وما تصون. ازاي بقى عين ربنا تصون؟
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا. لما عيني تكل عينك تشوف لي، ولما رجلي تقع قلبك يسندني. تعبير جميل قوي.
0: جميل جميل جميل. العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك. مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها أؤمرني إن أنا أجي لك يا رب.

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا واحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد. يا رب
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك احملنا وشيلنا، احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين
0: امين امين. كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة 9.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، واللي كان فيه قارن المثل بين شيء مألوف للناس وآخر ما هوش مألوف عندهم، وهذا بسبب أو يحب يوضح حقائق يبي يوصلها لهم. واستخدم المسيح أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء على خاطره علشان للعالم تاعنا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق على مثل الشبكة المطروحة في البحر والجامعة لكل نوع، وهي تمثل كل أنواع البشر طبعا، وفي نهاية العالم لما تصير دينونة الله يتم فرز الأشرار على الناس الأبرار. وعرفنا أن باش يصبح الإنسان من جماعة الأبرار عليه أن يؤمن بالمخلص المسيح والعمل الكفاري اللي دار على الصليب لأن الله، ومن كثرة محبته لنا نحن البشر الخاطئين قرر أن يدز المخلص المسيح الكلمة الأزلية للعالم متاعنا، وأن يقدم كفارة على الصليب باش يبر كل من يؤمن به. تكلم واحد من الكتاب عليه كارما في ميدان هامبتون في بريطانيا، وقال إن خيبت الأمل متاع المزارع والبستاني، لأن الكارما هذه كانت من نوع جيد لكن المحصول متاعها كان شوية بشكل غير طبيعي. ولكن صار في واحدة من السنوات إن الكارما هذه أو العنبة امتلت عنب واجد كما نقوله نحن، ولدت عنب واجد، فاستغرب البستاني وحب أن يعرف شن السبب، فبدأ ينقب ويدور حول العنبة هذه ويتبع فيها حتى عرف أنها كبرت وماشي في طريقها لنهر تايمز. هذا العروق يتبع في العروق طبعا تاع العنبة، والعروق بدأ يمصن في المية الحلوة من النهر تاع التايمز، وهذا هو السبب لقوات العنبة وتجددت قوتها وحياتها وبدأت تجيب في ثمر واجد. وشبه المخلص المسيح ملكوت الله بمثل يشبه القصة الواقعية هذه اللي صارت في بريطانيا، فتكلم عليه مثل المزارع اللي ما كانش يزرع لأن في نوع من الزرع ينمو بروحه وينهض وحده كما نقوله. فقال في إنجيل مرقس الإصحاح 4 من آية 26 لآية 29، لما ركزوا على الآيات نشوفوا المسيح يقول: هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي بذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا. طبعا المزارع كان يعزق في البذور على الوطاء ويمشي يرقد، ما كانش يزرع فيها بيد، يعني كان يرمي فيها رمي على الأرض طبعا، وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل، وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حصر. يعني المثل واضح أخوتي المستمعين أن في أنواع معينة من البذور مجرد أنك تعزق على الأرض تنمو بروحها بسرعة. هذا اللي صار في المثل. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة بعدين نرجع نكمل موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا قبل الفصل الموسيقي على المثل اللي ورد في إنجيل مرقس في الإصحاح الرابع، المخلص المسيح شبه ملكوت الله في المثل هذا بإنسان يعزك في البذور في كل مكان هنا وغادي، مع أن ما يدير في شيء، لكن كان يلقى في البذور تكبر وهو ما يعرفش كيف. طبعا تبين أن السبب يرجع أن الأرض تعطي الثمر من ذاتها، أولا نبات، بعدها سنابل، بعدها قمح، ولما يجي وقت الحصاد يكون في ثمر وفير، في ثمر واجد. فشن قصد المسيح بالمثل هذا يا ترى؟ المسيح حب أن يأكد أن ملكوت الله اللي هي بشارة الإنجيل مفرحة لابد أن تنتشر وتعم في العالم كله، مش هيك بس، لكن حتجيب ثمر واجد. فناس واجدين حيقبلوا البشارة هذه وحيؤمنوا بها، بالرغم أن في غرات لهم أرضية أو دنيوية يعني، أو أسباب واضحة تجذبهم للعالم هذا الشرير. إذا تفحصنا في كلام المسيح خوت المستمعين، نلقوا هنا في كلام المسيح ثقة كبيرة أو كاملة بالمستقبل بتاع ملكوت الله. يرجع السبب أن ملكوت الله ينتشر بواسطة عمل الله نفسه وروحه القدوس. طبعا اللي يرعى في انتشار كلمة الله أو في بشارة بالإنجيل على الأرض هو الله نفسه، وهذا عمل من أعمال الروح القدس. طبعا أمر النجاح هذا ما يتعلقش بالجهود البشرية، لكن يرجع لله وحده كيف ما قلنا، اللي ينمي ملكوته ويخلي بشارة الإنجيل طبعا تتمدد وتنتقل من نجاح النجاح وتكبر بسرعة غير طبيعية. والنبي إشعياء تكلم في الكتاب المقدس في العهد القديم على الشيء هذا، ونلقاه في كتابه اللي هو إشعياء في الإصحاح 25 من الآية 10 و11، يقول: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما استرسلتها له. إذا شفنا أخوة المستمعين الكلام اللي يقول فيه إشعية أو النبي إشعية، حنعرف أن بشارة الإنجيل المفرحة اللي تنزرع يعلن عليها ويبشر بها في كل مكان، لازم أو لابد أنها تجيب ثمار، لأن الله نفسه هو اللي ينمي فيها ويرعى فيها ويخليها تثمر في قلوب الناس. وعشان هيك قال النبي إشعياء لسان الله: لا ترجعوا إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما استرسلتها له. والتاريخ أو وقائع التاريخ أثبتت أن صحة الكلام هذا، فالمسيحية انتشرت وعمت يعني أغلب بلدان العالم وأماكن ما كانش حد يتوقعها، وخذوا الناس أو بدوا يقبلوا في خلاص الله وتغير حياتهم بشكل عجيب ورهيب، وبدأ واضح عمل الله روحه القدوس في تبديل حياتهم. والله بروحه القدوس هو كيف المية اللي يروي النبات فيخليه يثمر. أخوتي المستمعين، ننتقلوا إلى استراحة قصيرة ونرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، هل تعرفوا أن الله هو اللي يعمل بالروح القدس في قلوب الناس؟ أو بمعنى آخر، الله هو اللي يحرك في قلوب الناس بالروح القدس بالهداية، كما نقول إحنا في العامية، الله يهديك، يعني الله نفسه يهديك. فالروح القدس لما تعمل في قلب الإنسان فتلومه على الخطايا اللي يدير فيهن، ويتحرك قلبه لما يسمع بشارة الخلاص بيش يتوب ويؤمن. ولما يؤمن أو لما يؤمن الإنسان يحل الروح القدس فيه ويجدد حياته، وهذا نحن نسمه فيه الولادة من جديد، ويملاها بفرح الله العجيب والسلام متاع الله. لهذا ما كانش غريب أنه يقول المخلص المسيح في المثل هذا أن البذار يطلع وينمو، وأن الذي ألقى البذار لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بالثمر. والمقصود هنا هو روح الله القدوس اللي يعمل في قلوب الناس لما يسمع بشارة الخلاص المفرحة. ومن جهة أخرى، عليكم أن تعرفوا أخوتي المستمعين أن التوبة والإيمان ما يحتاجنش منكم أي جهد والله مجهود، لكن العكس، مجرد أنكم عندكم رغبة بأنكم تتوبوا وتؤمنوا، يجي الروح القدس أو يحل في قلوبكم لنجدتكم ويساعدكم باش تخطوا الخطوة الهامة هذه في حياتكم. الخلاص المجاني الكامل هو هبة أو هدية من الله لنا. يقولنا ويخبرنا سفر أعمال الرسل أو كتاب أعمال الرسل اللي هو موجود في العهد الجديد، أن الرسول بولس اللي كان رسول من رسل المسيحية الأوائل ونشر المسيحية في أجزاء كبيرة من العالم، كان يبشر في مدينة فيليبي بمقدونية، وكانت تسمع مرأة اسمها ليدية، كانت بياعة أرجوان، يعني نوع من أنواع العطور حاجة تذينة. فالرب فتح قلبها بيش تسمع اللي كان يقول فيه الرسول بولس، وآمنت بالمخلص المسيح. بعد تعمدت في المية هي وهالبيتها، يعني هي وزوجها وخوتها وخواتها وبناتها وعيالها، يعني وهالبيتها. والكلام هذا موجود في كتاب أعمال الرسل الإصحاح 16 من الآية 14 وإلى 16. معناها أخوتي المستمعين، الرب فتح قلب ليدية بيش تسمع اللي كان يقول فيه الرسول بولس. الروح القدس هنا حلت في قلبها وخلتها تسمع في كلام بولس وتفهم فيه، وهيك صاروا ان آمن بالمخلص المسيح. وهذا يأكد ان او الحادة هذه تأكد ان الله هو اللي يعمل بالروح القدس بيش يخلي بشارة الخلاص تثمر في قلوب الناس والبشر، ولما يؤمنوا يعطيهم الله كل بركات الخلاص، ومن ضمنها او واحدة من البركات اللي هي غفران الخطايا والحياة الأبدية. السؤال هنا اخوتي المستمعين، عليكم انتو شن موقعكم من الجملة هذه اللي هي جملة الخلاص أو بشارة الخلاص؟ ممكن كم سمعتوا بشارة الخلاص عن طريق المخلص المسيح، يعني مرات واجدة وصلتكم، لكن حتى تو يعني ما درتوش خطوة إيجابية في طريق التوبة والإيمان. الأمر هذا أو الخطوة هذه ما تكلفكم الشيء، لأن الله هو اللي حي بدل حياتكم من جوا أو من الداخل، ويعطيكم الغفران ويعطيكم الفرحة الدائمة وسلامة العجيب. فهل يعني حتجاوب مع نداء الروح القدس؟ هذه فرصة لكم إنكم تفتحوا قلوبكم للروح القدس بيش يغيركم من الداخل. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الموعظة على الجبل برنامج رقم 30.
3: اتخاذ القرار بقبول يسوع. الجزء الأول، متى 7:13-27. في هذه الحلقة نصل إلى خاتمة دراستنا لهذا التعليم العظيم الذي يسمى الموعظة على الجبل، ولقد وصلنا إلى نهاية هذا التعليم، وستكون هذه النهاية بشكل دعوة. ولقد رأينا منذ أن بدأنا الإصحاح السابع أنه في هذا الإصحاح السابع يصل يسوع بالأمور إلى الحكم النهائي، ولكن ابتداء من العدد 13 سوف يعمل هذا بتقديم دعوة. تذكروا عندما قدمنا حلقتنا الأولى عن هذا التعليم العظيم، أشرنا في تلك الحلقة الأولى إلى كيف سينتهي هذا التعليم. ولقد بدأ التعليم مع يسوع وهو يتحدى بعض الناس الذين كانوا جزءا من الجموع بكل ما لديهم من مشاكل، والذين كان يخدمهم يسوع. ولقد دعا يسوع من بين هذه الجموع بعض من الرجال ليلتقوا معه على رأس الجبل حيث أعطى تعليمه. قلنا أنه عندما عقد يسوع هذه الخلوة على رأس الجبل قسم الجمع إلى مجموعتين، فعند أسفل الجبل كان يوجد الناس الذين كانوا لا يزالون جزءا من المشكلة، ولربما سيكونون دائما جزءا من المشكلة، ولكن معه على رأس الجبل كان يوجد الأشخاص الذين كانوا يتعلمون منه لأنهم أرادوا أن يعرفوا كيف يكونون جزءا من حله وجزءا من جوابه. فإطار واستراتيجية تعليم الموعظة على الجبل والتي نسميها الخلوة المسيحية الأولى واجهتنا بالسؤال التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الجواب والحل؟ هل أنتم جزء من جواب يسوع أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى، أي أنكم لا تزالون تبحثون ولم تجدوا أجوبة على أسئلتكم بعد؟ أين أنتم؟ هل أنتم في أسفل الجبل أم أنكم على رأس الجبل؟ لقد أعطي التعليم للأشخاص الذين كانوا على رأس الجبل، فإذا أجبت على ذلك السؤال الأول بالقول بنعمة الله أريد أن أكون على رأس الجبل مع يسوع، ولا أريد أن أكون جزءا من المشكلة، ولا أريد أن أكون مجرد علامة استفهام أخرى، بل أريد أن أكون جزءا من الحل وجزءا من الجواب، فأنا مؤمن بالمسيح علانية وأنا تابع له وأريد أن أكون جزءا من حله وجزءا من جوابه. إذا أجبت على السؤال بهذه الطريقة في البداية، عندها سيكون كل التعليم الموجود في متى 5:6-7 موجها لك. ولكن في نهاية هذا التعليم، نحن الذين نعترف بأننا نتبع يسوع وبأننا ملح الأرض ونور العالم وجزء من جواب المسيح ومن حله، سوف نواجه دعوة مهوبة. إن زخم هذه الدعوة الختامية هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من الجواب هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأن هذه دعوة معطاة للتلاميذ، وهي ليست دعوة الخلاص كما أفهمها، وليست معطاة لجمع مختلط من الناس حيث بعض الناس مؤمنون وبعضهم غير مؤمنين، بل جميع الذين سمعوا هذه الدعوة اعترفوا بكونهم مؤمنين. وزخم هذه الدعوة ليس جوابا على السؤال هل أنت مخلص أم لا، أو هل أنت مؤمن أم غير مؤمن، ولكن غالبا ما يطرح السؤال بهذه الطريقة. ولكن برأيي زخم هذه الدعوة هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأنه توجد إمكانيتان. 3 مرات في هذه الدعوة سوف يقول يسوع بوجود نوعين من التلاميذ، فهو سيقول أنه توجد الأكثرية وتوجد الأقلية. تظن الأكثرية أنه يوجد طريق سهل لنكون حلا وجوابا وملحا ونورا، ولكن هذه الأكثرية لا تصبح لا حلا ولا جوابا ولا ملحا ولا نورا، بل يكتفون بمجرد الاعتراف بكونهم كذلك. وإذا راقبت ما يحدث مع الأكثرية التي تتبع خطوط أقل مقاومة ممكنة والتي تظن أنه يوجد طريق سهل لسيرورتهم جزءا من حل الله ومن جوابه، أظن أنك ستقرر أن لا تكون جزءا من الأكثرية. ولكن توجد أيضا الأقلية، ويوجد نوع آخر من التلاميذ. القلة تعرف أنه لا يوجد طريق سهل، الكثرة تؤمن أن القضية تبدأ بباب واسع يتبعه طريق فسيح مستقيم، ولكنه سوف يؤدي إلى الهلاك. كثيرون يسافرون على هذا الطريق ويدعون بكونهم تلاميذ يسوع، ولكن توجد القلة التي تعرف أنه ضيق الباب وكرب الطريق الذي يتبع هذا الباب وصعب ويتطلب ضبط النفس، ولكنه يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. التحدي في الأعداد 13-14 هو التالي: هل أنت واحد من الكثيرين أم من القليلين؟ أي نوع من التلاميذ هو أنت؟ وهذه هي الدعوة، ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. الجزء الثاني من الدعوة هو في الأعداد 15-20، وجوهر هذه الفقرة هو: هل أنت مزيف أم أنت حقيقي؟ فيسوع لم يحتج أن يخبره أحد بأنه سوف يكون الكثير من الذين يدعون كونهم تلاميذه، رغم عدم كونهم تلاميذ حقيقيين له. أتعجب كم من الناس يعتقدون أن مسؤوليتهم هي أن يخبرون نحن القصوص كم يوجد من المرائين والمزيفين في الكنيسة. فلقد استمعت إلى الناس كراعي كنيسة، وكثيرون منهم كانوا يقولون: يوجد الكثير من المرائين يا قصيص، وهذا هو سبب عدم اهتمامنا وعدم مجيئنا إلى الكنيسة. وهم يعترفون بإخباري بوجود المرائين في الكنيسة. أشعر بالرغبة لأقول لهكذا أشخاص: اسمعوا، أنا خبير في هذا الأمر، وليس أحد يعرف المرائين في الكنيسة أكثر مما يعرفهم الرعاة. فنحن نعرف أن ليس كل واحد يعترف بكونه تابعا ليسوع المسيح هو تابع حقيقي للمسيح. في هذا الجزء من الدعوة يقول يسوع أنه توجد إمكانيتان، فبإمكانك أن تكون تلميذا حقيقيا، وبإمكانك أن تكون تلميذا مزيفا. فالقضية تتوقف على أي نوع من التلاميذ هو أنت، والسؤال ليس موجها إلى الجموع المختلطة، بل موجه إلى الذين يعترفون بالإيمان، أي إلى الأشخاص الذين يجلسون على مقاعد الكنيسة يوم الأحد. هذا هو نوع الدعوة الموجه لهم. أصغوا إلى ما يقوله هذا المقطع: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. أليس هذا رهيبا؟ أعتقد أنه كذلك. يعطينا يسوع هنا وصفا للكنيسة، وهو لم يكن مغفلا، بل كان يعرف تماما كيف ستكون الكنيسة. إذا درست تاريخ الكنيسة، قد يكون درسك هذا تحديا لإيمانك. توجد مراحل في تاريخ الكنيسة التي تغرق في الظلمة الحالكة إلى درجة أنها تخيب آمالك. فعندما تقرأ عن أمور مثل محاكم التفتيش وعن اضطهادات الكنيسة التقصية لمعارضيها عبر تاريخ الكنيسة، سوف تتعجب بينما تقرأ كيف أمكن أن تصل بهم الحال إلى هذا المستوى المتدني، وكيف أمكن لأي جماعة أن تقوم باسم المسيح بأمور كتلك التي حدثت في تاريخ الكنيسة، وأن يدعي هؤلاء أنهم كنيسة المسيح الحقيقية. ولكن كل هذه المساوئ ليست مفاجئة ليسوع، فالمسيح الذي كان والذي يكون والذي يأتي لن يتفاجأ بهذه الصفحات السوداء من تاريخ الكنيسة. فلقد أخبرنا في بداية الرحلة عند باب المدخل أن الحالة ستكون هكذا، وقال أنه سوف يكون هناك المزيفون، وسوف يكون المسيحيون الحقيقيون. والتحدي هو: اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت الحقيقي بنعمة الله أم أنت المزيف؟ تخبرنا كلمة الله في الكثير من الأماكن، مثل 2 كورنثوس 13 والعدد 5، حيث يقول بولس الرسول: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، عرفوا أنفسكم. ففي النهاية قد يكون بعض الناس مزيفين. تشجعنا كلمة الله على أن نمتحن أنفسنا نحن جميعا. فبنعمة الله هل نحن تلاميذ حقيقيون ليسوع المسيح؟ وبنعمة الله هل لدينا حقيقة المسيح فينا؟ أم لدينا صورة التقوى ولكننا منكرون قوتها، كما يقول بولس حرفيا في إحدى رسائله؟ هل نحن حقيقيون بنعمة الله؟ هذا هو التحدي الذي ينبغي أن يواجهه كل واحد منا. ولكون المسيح واقعيا كما كان، أعتقد أن ما قاله كان تعليما عظيما. فليس بإمكانكم أن تجنوا عنبا من الشوك ولا تينا من العلايق. هذا هو مجددا القانون الطبيعي في العالم الروحي. كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. ثم نجد تصريحا أكثر صرامة: لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع ثمرا رديا. أليس هذا تصريحا مثيرا للاهتمام؟ فبنعمة الله إن كان المسيح الذي يحيى فيك، إن كان قد جددك وولدك ثانية، وإن كنت قد أصبحت خليقة جديدة بسبب قيام المسيح بمعجزة الولادة الجديدة في داخلك، ولهذا السبب أصبحت تلميذا حقيقيا له، وليس بسبب جهودك الذاتية أو أعمالك الصالحة، بل بسبب جهود المسيح وصلاحه، وإن كانت المعجزة قد تحققت فيك ولهذا أصبحت شجرة جيدة، عندها لن يكون بإمكانك أن تصنع ثمرا رديا. أوليس هذا وعدا رائعا؟ بهذه الطريقة نفسها لا تستطيع شجرة ردية أن تصنع ثمرا جيدا، فلا يمكن التزييف في هذا المجال. لقد سمعت أشخاصا يقترحون بالواقع هذا الشعار: زيف الأمر إلى أن تحققه فعلا. قد ينجح هذا في بعض المجالات، ولكنني لا أعتقد أنه سينجح هكذا أمر في كنيسة يسوع المسيح. أعتقد أن الكثيرين في الكنيسة تبنوا هذا الفكر اليوم: ادع الأمر أو زيفه إلى أن تحققه، ولكن يبدو أن البعض لا ينجحون أبدا بتحقيق الأمر. ولكن هذه الواقعية المجردة، فهناك إمكانيتان: الشجرة الجيدة والشجرة الردية، وعاجلا أم آجلا سنعرفها من ثمرها، وهذا هو المبدأ العظيم. الأشجار الجيدة لا تستطيع أن تحمل أثمارا رديئة، والأشجار الرديئة لا تستطيع أن تحمل أثمارا جيدة. ففي النهاية سوف تعرفون أي نوع من الأشجار أنتم، وأي نوع من الأشجار هم الآخرون. ثم تجدون التعليم الذي ينسجم مع تعليم الرب في أماكن أخرى: كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. تذكروا ما قاله يسوع في يوحنا 15 حيث شجعنا لنكون مثمرين. أحد أسباب قوله لنا أن نكون مثمرين هو أنه لا يوجد ما يسمى تلميذ غير مثمر للمسيح، وقال المسيح أنه هو بمثابة الكرمة، وأن نحن تلاميذه بمثابة أغصان مثبتة في الكرمة. فقال يسوع: إن أثمر غصن ثابت في الكرمة التي أنا إياها، فإن أبي السماوي سوف ينقيه ويجعله أكثر إثمارا. ولكن إن كان يوجد غصن فيا لا يأتي بثمر، فسوف يقطعه أبي السماوي، ليس لكي يحسن نوع ثمره وكميته، بل سيقطعه ويطرحه على الأرض، ومن ثم سوف يجمع العمال الأغصان اليابسة ويطرحوها في النار. فعاجلا أم آجلا سيدرك الناس أنهم لم يكونوا أغصانا حقيقية حية، بل كانوا مجرد أغصان ميتة. بإمكانك مستمع الكريم أن تجد تعليما رائعا هنا: فكل شجرة لا تصنع ثمرا لا في الحاضر ولا في المستقبل سوف تقطع وتلقى في النار. يا لهذا التعليم الرهيب. والتحدي هو: بنعمة الله، هل أنت واحد من تلاميذ يسوع المسيح الحقيقيين أم أنك مزيف؟ إن كنت قد تبت عن خطاياك وقبلت الرب يسوع المسيح مخلصا وربا على حياتك، فلابد كأنك تلميذ روحي للمسيح. فلا تخف، لأنه هو يقول: خرافي لا يخطفها أحد من يدي. ولكن إن كنت في أقرارة نفسك وفي أعماق قلبك تدرك أنك لم تتب بحق ولم تؤمن بحق بموت المسيح الكفاري بدلا عنك على الصليب، عليك أن تأتي الآن إلى المسيح وتطلب منه غفران الخطايا والخلاص والحياة الأبدية. في الفقرتين الأخيرتين من الإصحاح السابع نجد التشديد التالي: هل أنت واحد من الذين يقولون أم أنك واحد من الذين يفعلون؟ لم يكن أحد على الإطلاق أكثر اهتماما بالعمل من يسوع، وأعتقد أنه بإمكانك أن تلخص هذا الجزء الثالث من هذه الدعوة العظيمة التي يقدمها يسوع المسيح لك بالطريقة التالية: ما تؤمن به بحق سوف تعمل به بجد، وكل ما تبقى فهو مجرد كلام بكلام. فهل ترى كل أولئك الناس القابعين عند أسفل الجبل؟ إنهم لا يحتاجون إلى كلام ديني، فالكلام الديني لن يحل مشاكلهم، والكلام الديني لن يجد أجوبة لأسئلتهم. فالجواب الذي أريدك أن تكونه، والحل الذي أريدك أن تكونه، هو ليس مجرد كلام بكلام. فهناك الكثير من الناس الذين يتكلمون عن المسيحية، ويوجد الكثيرون من الناس الذين بإمكانهم أن يعطوك محاضرات في اللاهوت وأن يفسروا لك أعدادا من الكتاب المقدس. وبالطبع يوجد أولئك الذين يستطيعون إخبارك عن أخطاء الآخرين، أما يسوع على رأس الجبل فلم يكن يجند أشخاصا يلقون محاضرات على الآخرين بمثل هذه الأمور. سمعت عن مؤتمر للتلاميذ، وكان مؤتمرا عالميا حيث كان التلاميذ يناقشون إرسالية الكنيسة أو رسالتها، وكان يوجد في ذلك المؤتمر أشخاص من شتى أنحاء العالم ومن أمم مختلفة. وبينما كانوا يناقشون استراتيجيات المتنوعة التي كانت لديهم لتبشير العالم أو المنطقة التي كانوا يوجدون فيها من العالم، وكيف يحصلون على كلمة الله ويطبعونها ويوزعونها للناس، سألوا فتاة إفريقية: ماذا يعمل المسيحي الإفريقي لتحقيق هدف التبشير والعمل الإرسالي؟ فقالت: ما نعمله هو أننا غالبا ما نعيش في قرى، وهكذا نركز على عائلتين أو ثلاث عائلات تعرف الرب معرفة حقيقية، ونرسل هذه العائلات إلى قرية جديدة ونشجعهم على أن يعيشوا في تلك القرية لسنتين وأن يعملوا ويحصلوا عيشهم ويعيشوا حياتهم اليومية في وسط هذه القرية. ثم عندما يرى سكان تلك القرية كيف يعيش أتباع المسيح الحقيقيون وما هي قيمهم، سوف يرغبون بأن يصبحوا مؤمنين حقيقيين بالمسيح مثل هؤلاء. أعتقد أن هذه استراتيجية ممتازة للتبشير، فالكثير من تبشيرنا هو مجرد دعاية وهو مجرد كلام ديني. نحن نظن أنه علينا أن نكون خبراء في اللاهوت والعقيدة والمجادلات الدينية، ولكن كما فعل نيقوديموس عندما جاء إلى يسوع ليلا قال ما معناه: لقد رأينا الأمور التي تعملها ونحن نعلم أنك معلم أتى من الله. الذي قصد نيقوديموس قوله كان: لقد رأيت الطريقة التي بها تحيا يا يسوع، والآن أريد أن أسمع أقوالك الدينية. عندما درسنا الإصحاح الثالث من إنجيل يوحنا تذكروا أننا قلنا أن الأمور لا تزال على هذه الحال اليوم، فنحن نعتقد أن الناس مهتمون بحديثنا الديني، ولكن الناس سوف يهتمون بالحديث الديني فقط لشخص رأوه يسلك ويعمل بما يعلم. عليك أن تعمل بما تعلم، هذا ما كان يسوع يقوله في هذا المقطع. أصغوا الآن إلى التالي: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الأثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. في هاتين الفقرتين الأعداد 21 إلى 23 ثم 24 إلى 27 يختم يسوع دعوته العظيمة: اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت واحد من الأكثرية التي تظن أنه بإمكانك أن تكون حلا وجوابا وملح الأرض ونور العالم؟ بمجرد عبورك بابا واسعا يتبعه طريق رحب لا يصل بك إلى هدف؟ وهل أنت واحد من الكثيرين الذين يظنون أنه توجد طريقة سهلة لتكون بها حلا؟ وكل ما يتوجب عليك فعله هو أن تستسلم للطريق التي تحتوي على أقل مقاومة ممكنة، أم أنك واحد من القليلين الذين يعرفون ذلك الباب المستقيم الذي يتبعه طريق ضيق كرب وصعب بسبب شروط التلمذة الصارمة التي فيه؟ قال يسوع: قليلون فقط هم الذين يجدون هذا الطريق الذي يجعل منهم حلا، ولكن هذا هو الاحتمال الأول في دعوته. فهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ ثم هل أنت مزيف أم أنت حقيقي، أي تلميذ حقيقي للمسيح؟ وأخيرا، هل أنت واحد من الذين يقولون أم واحد من الذين يفعلون؟ توجد تعاليم رهيبة فيما يتعلق بالقول وبالعمل، وهذا واحد من أكثر المقاطع صرامة في كلمة الله. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، أي في يوم الدينونة، وكثيرون سيأتون إلي في يوم الدينونة، وسوف يلخصون حياتهم على الأرض بثلاثة كلمات فقط: أعمالي كثيرة ورائعة. ولكن عندها سأقول لأمثال هؤلاء بتقييم مجمل قيمة وجودهم على الأرض، وسوف أقول لهم ثلاثة كلمات: يا فاعلي الإثم. إن هذا لتعليم رهيب بالفعل، فسوف يقول المسيح لهؤلاء: لم أعرفكم قط، فكل الأعمال التي عملتموها والتي تحتوي على إخراج الشياطين والعجائب وكل هذه الأمور المشابهة لا علاقة لي بها، فهذا كان من اختصاصكم وأنا لم أعرفكم قط، ولم يكن مجيئكم ناجحا ولا نافعا، بل كان لديكم فقط ذهاب، وفعلتم كل هذا بقوتكم الذاتية، فعلتم كل ذلك بما دعاه بولس عمل الجسد، ولم تكن لي علاقة بكل هذا، اغربوا من أمام عيني. أليس هذا رهيبا؟ وكيف يستطيع الناس أن يشقوا طريقهم في الحياة وأن يفوتوا على أنفسهم الهدف إلى هذا الحد البعيد؟ لربما لم يصلوا أبدا إلى معرفة تعليم هذه الإصحاحات الثلاثة من موعظة يسوع على الجبل، أو لم يفهموا بعمق ما قصد يسوع قوله فيها. الطريقة الثانية التي يوضح بها الأمر لنا هنا هو إيضاح الجمع الغفير. فلو كان لكل واحد منا، نحن المتجمهرين في هذا الجمع الحاشد، إن كان لدينا ريش للرسم ولوحات زيتية ومشغولة بالخيط والإبرة، وقلت أنا للجميع أننا سنلعب لعبة تسمى تجميع كلمة، فلنفترض أننا جميعا كنا فنانين أو رسامين محترفين، وقلت أنني سوف أنطق بكلمة وأنتم سترسمونها بصورة. فلنفترض أنني نطقت بكلمة حياة، ثم طلبت منكم أن ترسموا ما تعنيه لكم كلمة حياة. فما هي الحياة؟ أعتقد أن الشبان قد يرسمون صورة لشخص يلعب في الماء على شاطئ المحيط، فالشبان لديهم ميل ليكونوا مثاليين ومتسامين، فقد يرسمون شيئا مثل هذا. ولكن قد يرسم والد هذا الشاب صورة شخص يجلس في مركب بعيدا عن الشاطئ بدون مساعدة قريبة منه، إذ يعتقد المحللون النفسيون أن المتقدمين في السن يميلون ليرسموا صورا تدل على التشاؤم. في هذا الإيضاح النهائي يخبرنا يسوع ماذا كان سيرسم ليعبر بصورة عن كلمة حياة. فالصورة التي رسمها يسوع ليست مثالية ولا متشائمة، بل هي صورة واقعية جدا. يقول يسوع: هذه هي الحياة، منزلان جنبا إلى جنب تعصف بهما العواصف والأنواء وسيول الأمطار والرياح العاتية. وهذا وصف واقعي للغاية. فالذي يقوله هنا هو أنه يوجد نوعان من الناس في هذا العالم، فهناك احتمالان، ولكنهما يظهران متشابهين تماما إلى أن تعصف بهما الرياح. ولكن المسيح كان واقعيا للغاية في الصورة التي رسمها، لأنه يقول أن العواصف تهب على الجميع، لأن جميع الناس ممثلون بهذين البيتين، وهذا واقعي تماما. فيسوع يقول أنه لا يوجد أحد معفي أو محصن ضد العواصف، بل الكل سيواجهها. أشخاص كثيرون يظنون أنك عندما تعترف بكونك تابعا ليسوع وتتبعه وتصبح واحدا من تلاميذه، يعتقد هؤلاء أنك تكتسب مناعة ضد العواصف، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن العواصف تضرب الجميع. ولكن يسوع قال: بينما تضرب العواصف هذين البيتين يسقط واحد ويثبت الآخر، لأن أحد البيتين لديه أساس متين أما الآخر فلا. أتعلمون ما هو هذا الأساس المتين؟ الذي يسمع أقوالي ويعمل بها، يتمثلها، يستوعبها، يطبقها ويطيعها، هذا هو الأساس الذي يحفظ البيت الأول من السقوط. فكما ترون الأمر عملي للغاية. فيسوع لا يقول: أريد أشخاصا يعرفون الكثير، أريد أشخاصا يستطيعون أن يقولوا الكثير، بل يقول: أريد أشخاصا يفهمون ويطبقون ويطيعون. هؤلاء هم الذين سيكونون حلي وجوابي. فالتحدي المطروح الآن هو التالي: رجلان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ لكي نختم كل هذا التعليم وهذه الدعوة، أود أن أقرأ شعرا قال واحد من رجالات الله السود من أفريقيا أنه غير حياته عندما كان يتصارع مع القرار بمعارضة سياسات البيض في روديسيا، عندما قرر أن يدخل المعترك السياسي. قال أن أحدهم أعطاه هذا الشعر، فحرك هذا الشعر قلبه ودفعه لكي يخاطر بكل شيء. الناس غير معقولين وأنانيون، ولكن أحبب الناس على أي حال. إذا فعلت الخير سوف يتهمك الناس بالأنانية وبالدوافع الفوقية، ولكن اعمل الخير على أي حال. إن كنت ناجحا سوف تكسب أصدقاء مزيفين وأعداء حقيقيين، ولكن انجح على أي حال. الخير الذي ستعمله اليوم سوف ينسى غدا، ولكن اعمل الخير على أي حال. الصدق والصراحة قد يجعلان منك سريع العطب ومعرضا للضرر، ولكن كن صادقا وصريحا على أي حال. الأشخاص العظام ذو الأفكار العظيمة سوف ينتقدون من أصغر الناس، ولكن فكر بعظمة على أي حال. الذي ستقضي سنوات طويلة في بنائه قد يدمر بين ليلة وضحاها، ولكن ابني على أي حال. قد يحتاج الناس إلى مساعدة، ولكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم، ولكن ساعدهم على أي حال. أعط العالم أفضل ما عندك وسوف تلكم على وجهك، ولكن أعط العالم أفضل ما عندك على أي حال. بهذه الطريقة ختم يسوع تعليمه العظيم في الخلوة المسيحية الأولى. أتساءل ما إذا كان بإمكانك أن تطبق ما علمه يسوع على قلبك وحياتك، فأين أنت؟ وهل أنت جزء من الحل؟ ثم أي نوع من الحلول هو أنت؟ وهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ وهل أنت واحد من المزيفين أم من التلاميذ الحقيقيين ليسوع؟ وهل أنت واحد من أولئك الذين يقولون أم واحد من أولئك الذين يفعلون؟ وهل أنت بالحقيقة وبالواقع ملح الأرض ونور العالم؟

0: أهلا بك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك، معلومة النهاردة عن اختيار شريك حياتك وشوية حاجات مهمة ناخد بالنا منها. أول حاجة، مفيش أي داعي للاستعجال. وتاني حاجة، ابعدي عن أي تقليد لأي شخص تاني. كمان اعرفي عيوبه ومميزاته، وابعدي عن المظاهر الخارجية، لأن اللي جوه أهم بكتير من اللي بره، ومش لازم المبالغة بطلبات كتيرة. حبي عيلته، لأن دول هيكونوا عيلتك أنتي. فكري فيه مش بس كحبيب أو خطيب، لكن كزوج وأب لولادك. وقبل أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها، خلي عندك ثقة في الله في موضوع الارتباط ده. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص، تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه،
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: قصتي قصة عجيبة، ممكن تكون ما حصلتش غير معايا. أنا كنت متعودة كل يوم أخرج أملى مية وأشرب الغنم، وفي يوم قابلت شخص كبير في السن ومش من بلدنا وطلب مني أشربه من المية اللي معايا، ولأني بحب أستضيف الغرباء شربته، وكمان شربت جماله وطلبت منه يجي بيتنا ويستريح، وكان ده بخطة من ربنا علشان أروح مع الراجل ده بلده واتجوز شخص رائع وهو إسحاق، ويكون ليا ابنين عيسو ويعقوب. وطبعا إني أسيب بيتي وأسرتي وأسافر كان الموضوع مش سهل، لكن كان عندي سلام وراحة وشفت تدبير ربنا الأمر جوازي بطريقة إلهية. نسيت أقول اسمي، أنا اسمي رفقة.

شفنا رفقة إنسانة بسيطة ومجتهدة وبتحب تساعد الناس بمحبة. شفنا إنها بتثق في الله وإنه المسؤول عن كل تفاصيل حياتها. كانت عندها الثقة وإيمان إن الله هو اللي هيدبر أمر ارتباطها وجوازها من إسحاق، حتى لو كان الأمر صعب عليها، لكن لأنها مشيت في مشيئة ربنا كان عندها سلام. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مر جنبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لكل بنت لسه ما ارتبطتش، ثقي إن الله هيدبر أمر ارتباطك بطريقته. خدي ورقة واعلني فيها بكلماتك الخاصة ثقتك في الله إنه يخطط لارتباطك حسب مشيئته. ولكل أم بتقلق على جواز بنتها، صلي من أجل بنتك ومن أجل موضوع ارتباطها بثقة كاملة في ربنا. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم، ليكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع، انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.
2: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن من الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لنا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

0: في إنجيل متى إصحاح 24 يسوع بيوضح لنا إيه اللي هيحصل لما التاريخ يقرب ينتهي، الضيقة العظيمة، وقت الدينونة اللي قبل عودته المجيد للأرض. يسوع اتكلم عن علامات بتشير إن مجيئه قريب، وإحنا بنشوف علامات كتير من دي بتظهر في أيامنا دلوقتي. والنهاردة هنسمع تعليم أكتر من إصحاح رئيسي بيتكلم عن رجوع الملك للأرض. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إروي لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إروي لوتسر، وفي العزة 5 من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون في الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد أننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم، لما زي ما هنشوف كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، لوقا 17 وعدد 24. إحنا بنتكلم عن المرحلة التانية من مجيئه. عشان كده لو السيناريو ده صح وآمنت بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك، فهتكون في السماء مستني المجيء مع المسيح، لكننا مش هنحضر الغضب الآتي، لأنه هو دلوقتي اللي بينزل فيه غضب الله على الأرض. وفي سؤال تاني، وهو: هل العلامات اللي يسوع بيتكلم عنها هي العلامات اللي بتحصل النهاردة؟ الإجابة هي لأ، مش بالظبط. دي علامات هتحصل خلال فترة الضيقة، في النص الأولاني من فترة الضيقة. دي علامات لكن جذورها نقدر نشوفها حاليا. كل واحدة من العلامات دي بتحصل بطريقة أو بأخرى حاليا. بالمناسبة لما قريت الإصحاح ده، هل حسيت بمدى يهوديته؟ هو بيتكلم عن أورشليم، وبيتكلم عن صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت وما إلى ذلك. ليه الإصحاح ده يهودي جدا؟ أفضل طريقة نشوف بيها الكنيسة هنا هي إنها تكون بين قوسين. في العهد القديم الله اتعامل مع إسرائيل والكنيسة دخلت في النص، لكن دلوقتي بعد ما الكنيسة هتتخطف بيبدأ الله من النقطة اللي وقف عندها علشان يحقق وعود العهد القديم. وعشان كده مش بنشوف الكنيسة في الإصحاح ده، لكن بنشوف رسالة للشعب اليهودي وللأمم كمان، واللي هيكونوا موجودين في وقت الضيقة العظيمة. خلونا دلوقتي نبص بسرعة جدا على العلامات، لازم نسرع. يسوع قال في عدد 4: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. وحاليا بيحصل حاجة شبه كده. إحنا عندنا نسخ مختلفة من يسوع، عندنا يسوع المورموني، ويسوع بتاع العصر الحديث، ويسوع بتعاملها بنفسك، ويسوع قص ولزق. الناس عندهم يسوع مختلف، لكن في الوقت ده ناس كتير هتقول أنا هو المسيح، وده خداع عالمي كبير. لاحظ أنه هيكون في حرب، في عدد 6 بيقول: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها. من سنين وعصت عن الكلمة الصغيرة دي لابد، الحاجات اللي لابد تحصل، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيكون فيه حروب عالمية، وفترة الضيقة العظيمة هتنتهي بمعركة هرمجدون. عشان كده هتقوم مملكة على مملكة وهيحصل مجاعة، وأكيد ده حاصل حاليا، وزلازل في أماكن مختلفة، وتقال لي أنه عدد الزلازل هيزيد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، ده زي التسخين كده. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ليه بينتشر الاضطهاد اللي بيخلي ناس كتير تموت ويكونوا شهداء؟ بيكمل يسوع وبيقول: وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وده ملوش علاقة بموضوع الضمان الأبدي اللي يسوع بيقوله هنا، إنه الشخص اللي هيصمد لنهاية فترة الضيقة بعد موت الملايين يسوع هيخلصه، وهيكون عنده فرصة يدخل لملكوت السماوات. وعشان كده لو اتحملت للنهاية، فنهاية فترة الضيقة هتكون هي اللي يسوع اتكلم عنها بالفعل. وفي علامة تانية في عدد 14 بيقول: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. في الحتة دي محتاجين نقول وقف، خلينا نفكر في النقطة دي شوية. الكنيسة هتتخطف، واللي ماسك إيدين الله هيترفع، الروح القدس هيفضل لسه موجود في العالم، لكن بنفس الشكل اللي كان موجود به في العهد القديم. هيبدأ ضد المسيح يحشد الناس علشان يعمل عهد مع إسرائيل، عهد سلام واضح. وبالرغم من ده بنلاقي العدد ده كله بيخلص في وقت الضيقة العظيمة. جم منين؟ لو كتبكم المقدسة مفتوحة، خلونا نروح للحظة لسفر الرؤيا وإصحاح 7، وهنلاقي فيه قصة 144,000. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 وبداية من عدد 1: وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض، لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس، معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر، قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الله بيقول هكتم غضبي لغاية ما يتختم 144,000 يهودي علشان ما يهلكوش في وقت الضيقة العظيمة. بعض الناس بيقروا الجزء ده وبيقولوا أكيد دي الكنيسة. الحقيقة هو بيسرد الأسباط. إزاي الله جاب العدد الأنيق ده 12,000 علشان يكونوا 144,000؟ الله وحده هو اللي يقدر يعمل ده. من الواضح أن الله اختار بعض الناس وهيختمهم في نهاية الزمن، وممكن هيتغيروا بأعجوبة زي شاول كده لما كان في الطريق لدمشق. يعني ممكن الله يجي ببساطة من السماء ويقول آمن بيسوع علشان هتخلص، فهيخلص 144,000. دلوقتي لو كنت بتعتقد أن الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: إزاي هتوصل رسالة الإنجيل لـ 12,000 بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب إيه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح، وإن الـ 144,000 بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح أنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف أنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6 بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. إحنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل، ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي هو ده الإنجيل، فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟
0: صديقي، زي ما بنحب نقول كتير ممكن نكون غلطانين من حيث تسلسل الأحداث، وعشان كده احنا مش بنأكد في السلسلة دي على وجهات النظر المختلفة بخصوص النبوة، لكن اللي عايزين الناس يعملوه هو انهم يدركوا ان الله أعلن لنا النبوة دي علشان نستعد لمجيئه في يوم زي ما بيقول بطرس الرسول تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بيتك وعربيتك وحسابك وحسابي في البنك هيختفوا، وزي ما المثل بيقول حياة واحدة بس هتنتهي قريب، واللي اتعمل من أجل المسيح بس هو اللي هيدوم. خليك فاكر إن الهدف من العظات دي هو إننا نكون مستعدين لمجيء المسيح، وعشان كده بنشجعك تسمع باقي العظات، وفي نفس الوقت بنتمنى إن وإحنا بنعمل مسؤولياتنا الكتير في يومنا النهاردة يكون عندنا الإدراك الكامل إنه هيجي علشان ياخدنا ليه. علشان كده خلونا نعيش بالتقرب والفرح والثقة إن حياتنا بين إيديه. ربنا يبارككم. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامجنا الرجد حتى الفوز، ويسوع بيتنبأ عن ركسة الخراب لأن ضد المسيح هيحط نفسه مكان الله. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو، ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

أخوكم مجدي من تونس. صليتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن رد يدك. يا رب رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

كنتوا المستمعين، اليوم حنكملوا قصة سيدنا إبراهيم، وكيف ما عرفنا في الحلقة الماضية إن سيدنا إبراهيم تحاور مع الله، وإن الله دز ملكين المدينة سودوم وعمورة بش يدمرهم، لأن الناس اللي فيهم داروا الشر واجد وزاد كفرهم عليه كفر. وطبعا كيف ما عارفين إن سيدنا إبراهيم قاعد يتحاور مع الله ويفاصل فيه بش يسامح المدينتين، وحكاية إن لو كان فيها عدد من المؤمنين وحتى ولو كانوا 5 يسامح المدينتين ما يدمرهمش. فعرفنا إن الله سيب سيدنا إبراهيم بعد المفاصلة ومشاء، وسيدنا إبراهيم رجع الهلا، والملكين طبعا كانوا في اتجاههم للمدينتين. اليوم حنشوفوا شن صار مع الملكين لما وصلوا السودم وعمورة.

أما في سودم فجوها الملائكة في العشية، ولوط كان مجمز عند باب المدينة، وأول ما راهم صبا يعزمهم وسجد على الأرض احترام لهم وقال لهم مرحبا بيكم، تفضلوا في حوش عبدكم ورقدوا هنا الليلة عندي، وغسلوا كرعيكم وفي الصبح بدري عدوا في طريقكم كيف ما تبوا. قالوا له لا، الليلة حنرقدوا هنا برا في الساحة، لكن مسك فيهم واجد حتى وافقوا يرقدوا في حوشة. فدار لهم عزومة وخبزة مترودة وكلوا منها. وقبل ما يرقدوا جو كل أهل سودم رجال وشباب وحاصروا الحوش ونادوا على لوط وقالوا له وين الرجال اللي جو عندك اليوم؟ طلعهم لنا بيش نديروا فيهم كيف ما نديروا بعضنا. فطلع لهم لوط وسكر باب وراه وقال لهم هو عراكم تديروا شر، ونالي بنتين بكر نطلعهم لكم وتديروا فيهم اللي يحلالكم، أما الرجالة ما تقربوهمش لأنهم في حوشي وراني مسؤول عليهم. فقالوا له هل بنادم جانا بيش يتغرب عندنا وهو يتحكم فينا، حنديروا فيك شر أكثر منهم. وهجموا على لوط وجو يكسروا الباب، لكن الملائكة مدوا إيديهم وكروا لوط جوا الحوش وسكروا الباب. وبعدها ضربوا الرجال صغيرهم على كبيرهم اللي قاعدين قدام الباب بالعمى لدرجة إنهم ما عادش عرفوا وين الباب. وقالوا الملائكة لوط هل عندك أقارب في المدينة؟ انساباتك وعويلتك وبناتك واللي أي شخص آخر عنده صلة بيك، طلعهم من هالبلاد هذه، لأن ربنا يريد منا ندمر هالمكان، لأن شكاوى من شره اكثر قدام ربنا فدزنا عشان ندمروه. فطلع لوط وكلم انساباته وقال لهم يلا أطلعوا وسيبوا هالمكان لأن ربنا حيدمر هالمدينة، لكنهم يسحبوا يبصر معاهم. ولما طلع الفجر جو الملائكة وقالوا لوط يلا أنهض وخذ وليتك وبناتك اللي هنا عشان ما تموتوش. ولما تراخى لوط امسكوه الملائكة من ايديه ويدين وليته وبناته وطلعوهم برا المدينة لأن ربنا حن عليهم. وأول ما طلعوهم بعيد قال واحد من الملائكة لوط راك تبهت وراك وما تصبيش في منطقة السهل، اهرب للجبل عشان ما تهلكش. فقال لوط مش هكي يا سيدي، راهو عبدك رضيت عليه وانت كثرت حنيتك ونغذت حياتي، ونام ما نقدرش نهرب لجبل حتى ما يصير لي شيء ونموت. اهي المدينة قريبة ساهل الهروب شورها، وهي مدينة صغيرة خليني نتجي لها مش مدينة صغيرة ننجى فيها بحياتي. فقال للملاك قبلت تطلبك ومش حندمر هالمدينة اللي ذكرتها، بسرعة اهرب شورها لاني مش حنقدر ندير شيء قبل ما توصلها. وبسبب هكي سموا المدينة صوغر. ولما شرقت الشمس على الارض كان لوط وصل للصوغر، فامطرت عليه سودم وعمورة كبريت ونار من عند ربنا من السماء، وقلب هذك المدن واللي ساكنين فيها وقلب السهل اللي يلاها وكل مزروعات الارض. اما وليت لوط فبهتت وراها فصارت عمود ملح.

0: هوتي وخواتي، نرجع نكمل قصتنا وكيف صار مع سيدنا لوط والملائكة لما طلعوا من المدينة ودمروها لأن ربي أمر أنها تدمر. بعد تدمير المدينة وطلع سيدنا لوط وهلا وشالوهم الملائكة وحطوهم في المدينة صغر. طبعا في الصبح بدري عد إبراهيم للمكلي وقف فيه قدام ربنا وكلم فيه وبهت شور سودم وعمورة وكل أرض السهل، فشاف الدخان طالع منها تقول طالع من كوشة، وهيك لما أمر الله تدمر مدن السهل تذكر إبراهيم. وطلع لوط قبل ما تصير كارثة لما قلب المدن اللي كان ساكن فيها لوط من قبل، وسيب لوط وبناته الصغر وسكنوا في الجبل لأنه خاف من سكنة في صغر، فالتجاه هو بناته المغارة في الجبل. وفي الوقت اللي قال عليه شاف ربنا سارة كيف ما قال ودار لها ما وعدها بيه، فحملت سارة ولدت ولد لإبراهيم وهو في آخر عمره، فسمى إبراهيم ولده اللي جبلت سارة إسحاق، وطهر في 8 يوم كيف وصية الله، وكان عمر إبراهيم 100 سنة لما جاء إسحاق هذا. وقالت سارة ربي ضحكني، اللي يسمع الخبر يضحك حتى هو معايا، من اللي كان يقول إبراهيم راهي سارة حتجيب عيال، راني جبت لأولاد في آخر عمره. وكبر إسحاق وانفطم ودار إبراهيم عزومة كبيرة يوم فطمة إسحاق، لكن بعد وقت شافت سارة أن ولاد هاجر المصرية يضحك على ولدها إسحاق، فقالت لإبراهيم لز الخديمة ولدها، راه ولد الخديمة مش حيورث منك مع ولد إسحاق. وهالكلام عقد إبراهيم عشان ولد إسماعيل. فقال ربنا ما يزعلكش لا العيل ولا خديمتك، أسمع كلام سارة في الكل اللي تقول لك، لأن بإسحاق حيصير لك ذرية وحندير من ولاد الخديمة أمه لأن ذريتك. في الصبح بدري ناض إبراهيم وخذا خبزة وقربة مية وعطاها الهاجر وطلعها مع الولد، فراحت في أرض بير سبع. ولما كملت المية من القربة حطت العيل تحت الجرة وقام عزت قدامه، لأنها قالت مش حنشوف ميتة العيل وعلى حسها وبكت. وسمع الله بكى العيل، فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ايش اللي مضايقك يا هاجر؟ ما تخافيش، لأن الله سمع بكى ولدك، صبي وشيلي الولد ومسكيه كويس لأنه حيصير أمه عظيمة. وفتح عيونها فشافت بير مية، فعدت عبت القربة وسقت الولد. وكان الله مع العيل حتى كبر وسكن في صحراء فاران وصار شاطر في رمي القوس وجوزات أمه ولية من مصر. وبعدها امتحن الله إبراهيم وناداه يا إبراهيم، فجاوبه نتحت أمرك يا ربي، فقال له خذ ولدك لجبات سارة اللي حيورث منك وتحبه، وامشي شور أرض المورية وقدم ضحية على جبل من جبلني نوصلك لها. وصب إبراهيم بدري في الصبح وركب العدة على الحمار وخذ 2 من عبيدة وولده ووتى حطب المهرقة وعدوا شور المكان اللي قال عليه ربنا. في اليوم الثالث باهت إبراهيم فشاف المكان من بعيد. فقال إبراهيم العبيدة اقعدوا هنا يلا للحمار لأن ما نمشي ناول الولاد فوق الجبل بيش نتعبدوا ونجوك مرة أخرى. فشال الولاد حطب المحرقة وهو شال الموس والنار وعدوا مع بعضهم. وقال الولاد البوه يا باتي، فجاوب ايش يا ولدي؟ فاسأله هذه النار والحطب ولكن وين حول المحرقة؟ فرد عليه إبراهيم وقال له الله يدبر النفس حول المحرقة يا ولدي، وعدوا مع بعضهم. فلما وصلوا للمكان اللي قال عليه الله دار إبراهيم مكان عشان يقدم الذبيحة، ووات الحطب وربط ولده الحبيب وحط على المذبح فوق الحطب، ومد إبراهيم يده وخذ الموس بيش يذبح ولده. فناداه ربنا وقال له يا إبراهيم يا إبراهيم، فجاوب ايش يا ربي؟ فقال له ربنا اوعك مد يدك على الولد وما تدير الشي، لأني عرفت أنك تخاف الله ما منعتش ولدك الحبيب علي، ولما بعد إبراهيم يلاه شاف كبش عالق في الجرة فخذاه قد ما محرقة بدل ولده. وسمى إبراهيم المكان هذكي يهوى يراه، ومعناها ربنا يدبر، يعني دبر نفسه خروف من أجل الذبيحة. وناداه ربنا مرة أخرى وقال له: راني نقسم بذاتي لأنك درت كيف ما أمرتك، ومن بيتش تمنع ولدك الحبيب علي، نحن باركك ونكثر ذريتك وتصير كيف نجوم السماء وكيف رمل شاطئ البحر، وتورث ذريتك بلاد عدوها، وبذريتك تبارك كل أمم الأرض لأنك سمعت كلامي. بعدين رد إبراهيم اللي عند عبيدة وروحوا كلهم لعند بير سبع وين ما يسكن إبراهيم.
1: أخوتي المستمعين، هذه كانت قصة سيدنا إبراهيم وقصة هلا وقصة لوط ولاد خوه وشن صار معاهم بالضبط. ونستخلصهم القصة هذه إن الله طبعا صادق في كلامه مع سيدنا إبراهيم ومع هلا، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مطيع لله، وولاد خوه لوط نفس الشيء كان مطيع ويسمع في كلام الله ويتبع في إرشادة الله وما يعصيش الله، لأن الطاعة أهم شيء في علاقتنا مع الله، مش كيف ما دار سيدنا آدم في الجنة عصى الله وسمع كلام الشيطان. طبعا نشوف في حياتنا الحاجات اللي نديرو فيهن من شر ومن قلة خير، طبعا هذه كلها عصيان لله. الله هدفه من وجود الإنسان الطاعة والخير. طبعا القصة هذه إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكونوا فهمتوها. إن شاء الله في حلقات جاية عندنا قصص ثانية جميلة وشيقة، وحتى هي نعرف منها شن هي علاقة الإنسان بالله اللي لازم تكون على الطريق المزبوط مبنية على الطاعة والإيمان. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في نهاية الحلقة، وإن شاء الله نجاوبكم على كل شيء مش فاهمينا. وإذا كان عندكم أي طلبات منا تحبوا يوصلكم الكتاب المقدس وإلا سي دي بالكتاب المقدس في نفس الوقت حندزولكم، ونحن على تم الاستعداد للب كل طلباتكم اللي تطلبوها وتمنوها منا. ونقول لكم سلام المسيح لكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني فحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع. ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

0: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
1: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت متأخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر، بيترع من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
0: إيه اللي وداهم هناك؟
1: ربنا
0: اللي وداهم هناك؟
1: عشان
0: يغرقهم
1: بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزه الجميله ومش بنحب الدرس الجميل. هو لازم يدمج المعجزه الجميله مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزه. لان انت لو تفتكر في القصه ان هم ما فهموش من الارغفه.
0: ايه الارغفه دي؟
1: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
0: الكلام ده كان الصبح.
1: الكلام ده كان المعجزه كانت لا بعد الظهر. والقصه الدراميه بتاعتنا بدات في بعد ما الشمس
0: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر. عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف. بتقول
1: 5000 وسمكتين.
0: وبعدين
1: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا. والناس سجدت له قالت له انت ربنا بقى ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين شعير وسمكتين اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
0: بعدين ايه لحظه؟
1: بعدين الرب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى من البحيره. كانت الدنيا ليلت خلاص. واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل، مش وقت بحر، مش وقت سمك، مش وقت اي حاجه. فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل. ربنا قال لنا روح الناحيه الثانيه البحيره، الناحيه الثانيه على بعد كام 2 كيلو مثلا بالكثير، اذا ما كانش اقل من كده كيلو ونص. فمش قضيه، بس هم هناك هو طلع جبل يصلي وهم راحوا يعدوا الناحيه الثانيه سبقوه يعني. على اساس انه يجي في مركبيه وراهم. لقوا نفسهم على لغايه وش الفجر بيصارعوا مع الريح الشديده والموجه المرعبه. كان موقف منتهى الصعوبه.
0: طيب نسمع مع بعض كلمات العدد الاولاني من الترنيمه دي وبعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق اكتر شويه.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجي لك
0: على مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت خدتنا في الكلام يعني. احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي، ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل، اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه، والناس مفيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انهم يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده، هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا عدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه،
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت، مش موسم ريح يعني، مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب، الحق يا بطرس، هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم، معرفوش المركب ماشية ازاي، رايحة قدام ولا طالعة راجعة لورا، لانه الدنيا ليل عاد ما فيش انوار. وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجأة لقيوا خيال جاي على المية، من الرعب صرخوا. فقال لهم ثقوا انا هو، لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك، انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه؟
0: انا بديت اتغاظ بجد، مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهلكان، وع يعني وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا لما بعمل عزومه ببهلك وبعديها تقوم تقول لي راحوا ركبوا من المركب، يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدف بايدين. وبعدين كمان الريح غرقانه، تقول لي درس جميل.
1: درس مرعب
0: يا عم. جميل ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان، وبعدين انا ما بحبش المايه، ما اعرفش اعوم. وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج، يشوفوا الاغاخان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع، ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا، اترعبت.
0: كموقف مرعب. تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم ورنيناتي اليك.
1: لا انا عارف الموقف درامي، انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي وبالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي،
0: اللي خليني اقول لك حاجه، انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه، انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه يعني، موته في موته يعني، هارون دي اموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمي نفسهم هيشدهم ويطلع يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط، بالنسبه لي انا مرعب. وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه، مش عايز نقول لا، ربنا عاوز نتخض
0: بجد،
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف،
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوايا ايه؟ اقدر على ايه؟ انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط، لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب انا صياد وبتاع البحر. وإيه يعني البحر ده؟ لا، حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان فيه قدرة إلهية. ما فهمتش بالأرغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير. هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الآخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه، الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع، وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي. تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين، وروح تقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا، ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا،
1: السيناريو طبعا
0: السيناريو سخيف.
1: ومش عاوزنا نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا وبتاع. ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط، انا تعبان، مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه،
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك.
2: مرني

0: العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد التاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
1: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مفيش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا القصة
0: ايه اللي الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
1: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس في أوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، الحياة بقت مليانة ليل.
0: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
1: لا ليل طبعا.
0: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
1: كنت.
0: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
1: ايوه
0: المعلومة دي صحيحة؟ ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على المية؟
1: انت عارف انا مليش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
0: المستحيل انك انت
1: تمشي، مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
0: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده احنا مش حاسين؟
1: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
0: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا ما عرفوش يصطادوا خالص في إنجيل لوقا 5 وإنجيل يوحنا 21، والمرة الثانية بتاعت إنجيل متى 14 الآية، القصة بتاعت الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثانية هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني أو رأيي ده يعني أنت متفق معايا فيه ولا لا، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
1: واحنا حسب هرم مصر.
0: بالظبط كده، احنا في معترك الحياة. بحس انه جوانا مشكلة في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، طول الليل تصطاد تذاكر سنين طويلة جدا وتفتح عيادة في الاخر محدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل الناس مرتاحة ونايمة في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل ومفيش صيد. وحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة أنا اللي أدي البركة، مش البحر اللي يدي الأمان أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعت أنه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق.
1: أيوه.
0: طب إيه لازمة الكلام ده؟
1: ما هو ده جزء من الدرس، أنه عاوز يعلمه لما نظر الريح ابتدى يغرق. لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب هي الريح كانت شديدة وهي شديدة وهتفضل شديدة. هي القضية مش في الريح، شايف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قال له بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إن هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
0: كسر قانون الطفو كده.
1: بالظبط. فانا خليني اعمل زيك، انا عايز اعمل زيك، معجب بطرس. فالاعجاب دايما بياخدك عن الحقيقه شويه، بيخليك يعني تو اكزاجيريت او تبالغ في انك في الحاجات. هو ربنا عاوز الحاجه السوليد اكتر، فهو غرق. يعني لا ركز، مش حلاوه المعجزه مش في حلاوتها، في حقيقتها.
0: حلوه قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على السر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عبد الله، شخصية زكريا عبد الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل، انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير، ضحكة عيل واسلوب حياه عيل، يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه، حد قد عياله، ضحك، قعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك، يعني ملوش علاقه بالشر قوي، تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف، هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عبد الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه، يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال،
1: لانه كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات اللي زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده. قال له وانت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك، يحزمك ويشيلك ويوديك حتة انت مش عايزها. يعني مش عارف، هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على المية زي ما هو عاوز، وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته؟
1: الكريمه بتاعت الشخصيات البطرسيه
0: لا بالراحه بالراحه.
1: الكريمه ما انا هفسر لك اهو.
0: قول.
1: بتاعت الشخصيات البطرسيه او اندفاعيه او لذه واعجاب الشخصيه الحمراويه.
0: لا برضو
1: ما شاء الله.
0: احنا كويسين من اول الحلقه. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحه اللي بتقول بسرعه
0: المندفعة.
1: يلا ما يهمكش انا معاك اهو. بيجي وقت مش بيدرك حقيقة الأمور لأنه عجبه الفكرة، عجبه النظرية، عجبه الطلعة، عجبه المشوار، يلا بينا.
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شوية. لأن الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي اللي مش أساس الأكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو،
0: هو بيحب الفينش
1: بالزبط،
0: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء، يعني بيتاخد من مخه حتة. يا واو يدي كده. فبطرس أعتقد كان كده بس في إخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقه اللي هي مرات بتوجع، يعني الواحد فين بقى الكريمه؟ بس على الاقل مريل اكثر حقيقيه. وحتى لو الكريمه جت اوقات ما كانتش موجوده، بس يعني مش عايزين نركز على المتعه. من الاخر يعني يعني ياللي بتسمعني ما تركزش على المتعه. مش كل حاجه ممتعه بتاعت ربنا. مش كل حاجه لذيذه. الشوكولاته بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك، بس ده بيفيدك والشوكولاتة بتأذيك. المتعة في الشوكولاتة والعذاب عند دكتور السنان. بس أيهما أكثر
0: حقيقية؟
1: حقيقية. دكتور السنان.
0: كمان الآية بتاعت بطرس نفسه، مش عارف أنا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا. في بطرس رسالته الثانية في العهد الجديد في الإنجيل، أعتقد أصح 4، وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط، لكن بطرس كان بيقول الكلام ده: الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس على فكرة يعني سوري بقطعك، بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير. لا، هي لا، مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير، يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك، بس دايما
0: استرخي. لا انا عايزك تقطعني، بس قولي. انا مش فاهم معنى كده.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير، يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير. ربنا مش امين في عمل الخير.
0: انا
1: ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد. قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أن أتي إليك.

0: أحلى كلام أحلى أيوة. كلام أحلى كلام أيوة. أنت كله أعيني.
1: هو من ناحية اللغوية على فكرة يعني من ناحية اللغة أنا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول أنت عينك زيغة في كل حتة وعملت تدبر نفسك ومش عارف
0: أعين
1: وهكذا في أرجولي
0: خدتش بالي من أعيني أنها بالجمع لكن عايز أقول يمكن العين والمعاين البصر والبصيرة يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني إمتى الواحد ممكن عينيه تكل
1: اللي بيكبر في السن
0: انت كله أعيني
1: كبار السن بتكل عينيهم هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن كده. تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل هتزهق يعني ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو وديني رحلة حلوة بس مش هينفع اقعد في رحلة شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكلم من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكلم معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمة قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وما انت صون ازاي بقى عين ربنا تصون
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها تؤمرني أن أنا أجي لك يا رب

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة، وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني لما جه يغرق. عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت، وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا واحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد يا رب.
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك، احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين
0: امين امين. كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب، نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: كلامك المرة الماضية يا عم قاسم حيرني، جعلني أغرق نفسي في قراءة كتب كثيرة عن الموضوع.
8: فأنت الآن حجتنا في هذا الموضوع، حدثنا بما وجدت.
7: يقولون ويؤكدون أنه قبل النهاية وقبل حلول يوم القيامة سيعود المسيح ويحكم العالم بالعدل.
8: هذا معروف ومقبول من الجميع.
7: وأن المسيح سينزل حكما عدلا.
8: ويقولون إن حال السلام والعدل هذه ستستمر سنوات عديدة.
7: 40 سنة.
9: بل 1000 سنة.
10: 40.
9: في سفر الرؤيا هي 1000 سنة. يقول يوحنا الرسول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يديه، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس الشيطان وقيده 1000 سنة.
7: 1000 سنة كاملة؟
8: 1000 سنة عند الله كيوم، واليوم كألف سنة.
7: فيها المسيح سيحكم العالم.
9: المسيح لم يسعى إلى حكم أرضي، بل قال: مملكتي ليست من هذا العالم.
11: هذا صحيح، وطوال وجوده على الأرض كان يؤكد أن حكمه روحي على قلوب وعقول البشر.
7: اليهود لم يروا ذلك،
10: كانوا ينتظرونه ليحكم الأمة اليهودية.
8: وكيف يملك عليها المسيح؟
11: منذ القديم واليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحكمهم حكما ماديا ملموسا. كان الله بالنسبة لهم الملك الأرضي المباشر.
9: كانوا يرونه يخرج معهم للحرب ويتحدى أعداءهم وينتقم لهم، وكانت كما يقولون بينه وبينهم معاهدة.
7: معاهدة؟ معاهدة مثل المعاهدات بين الدول؟
10: أو تعهد أو اتفاق وقسم كما يحدث بين الحاكم ورعيته.
8: الله يكتب تعهدا واتفاقا.
11: في سفر الخروج أصحاح 20 نجد شيئا من هذا القبيل. نص معاهدة يقول الله لهم: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، وينص أن لا يكون لك آلهة أخرى.
9: ووضع لهم دستورا هو الوصايا العشر.
7: معاهدة كاملة فعلا بنصوصها ودستورها.

0: لكنهم لم يكونوا أمناء مع الله، لم يحفظوا نصوص المعاهدة.
1: فماذا حدث؟ عاقبهم طبعا،
2: رفضوا ملكهم وعاندوه وعصوه،
3: أنزل بهم العقاب وضربهم وشتتهم في كل البلاد.
0: وقال الله في هذا الشأن لصموئيل النبي حين جاء إلى الله يشتكي اليهود، قال له: لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
4: فانتهى بذلك ملك الله عليهم، تركهم كما تركوه.
2: وهل يعقل أن يملك الله على شعب الآن؟ يكون الملك هو الله أو المسيح؟ الله روح.
3: في العصور المظلمة كان الملوك يدعون الحق الإلهي ويوهمون الشعوب المحكومة أنهم الملوك الآلهة،
1: مثل الفراعنة كان الملك إلها يعبد،
0: وغيرهم من الطغاة الذين سعوا إلى استعباد شعوبهم وتهديدهم باللعنة إن عصوهم.
4: فالحكم الحسي المادي ليس صحيحا.
2: وكيف يسمح الله العادل سبحانه وتعالى بأن ينصر شعبا على باقي الشعوب؟
3: وهل يستحق هذا الشعب ذلك؟
1: وهل في سبيل نصرتهم يقيم حربا تقتل وتهلك وتبيد العالم؟
0: عندكم كل الحق، الله لا يميز ولا يفرق بين الشعوب، الناس بكل أجناسهم عبيده، الكل عنده سواسية، عبد وحر، رجل وامرأة، أبيض وأسود، كلنا خليقته ورعيته.
4: والعالم والفكر المعاصر لا يقبل الحروب بل يسعى إلى السلام، والأبطال الآن ليسوا أبطال القتال بل أبطال السلام.
2: نعم يا مريم، هذا صواب تماما. الدولة التي تشن حربا تواجهها قوى العالم جميعا لتوقفها.
1: السلام هو إرادة الجميع،
3: الكل يسعى وينادي به.
0: قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

0: قبل أن ننتقل من نظرية ملك المسيح هذه، نحتاج أن ننوه إلى عقيدة الألف سنة.
1: عقيدة الألف سنة؟
0: نعم يا سمر، برغم أن كل المسيحيين اتفقوا على عقيدة مجيء المسيح الثاني وآمنوا بها، لكنهم اختلفوا في تفسير حوادث وتاريخ المجيء الثاني.
1: هناك من يقول إن المسيح سيأتي وبظهوره تبدأ الألف سنة المجيدة لحكمه، وهناك من يقولون بل سيأتي بعد الألف سنة، وهناك من لا يعترفون بالتفسير الحرفي للألف سنة.
0: هذا كله في سفر الرؤيا الأصحاح 20.
1: الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي أولا ثم تبدأ الألف سنة يرون العالم مملوءا بالشر، وأنه لا بد أن يأتي المسيح أولا فيقوم الأبرار ويهلك الأشرار ويقيد الشيطان ويملك المسيح ملكا بلا شر أو إثم،
0: تنتهي فيه الشرور ويعم السلام، وكما يصورها النبي إشعياء يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورمحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.
2: يصبح العالم عالم سلام وكمال.
3: كم هو جميل أن نتصور العالم هكذا.
1: أول من نادى بهذه النظرية كان المسيحيون الذين هم من أصل يهودي، وشاعت أول ما شاعت بين سنة 150 إلى 250 ميلادي.
0: لذلك تشمل النظرية عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الهيكل في أورشليم وتجديد الأمة اليهودية والعبادة اليهودية،
4: وهي التي تعتمد على التفسير الحرفي
2: وتنادي بالحكم الحسي المادي للمسيح على الأرض
3: والحرب والانتصار على قوى الشر، أليس كذلك؟
1: هي كذلك،

0: ثم هناك من يقول بأن المسيح سوف يأتي بعد انتهاء 1000 سنة وانتهاء الشر من العالم.
1: انتهاء الشر من العالم؟ وكيف ينتهي الشر؟
2: الشر لن ينتهي من العالم أبدا.
3: الشر يبقى مع الخير دائما حتى انقضاء العالم.
4: ذكر المسيح ذلك في مثل من الأمثال التي قصها على الناس.
1: في أي مثل هذا؟
4: مثل الحنطة والزوان، عن الزارع الذي زرع حنطة في حقله، وجاء عدوه وزرع زوانا وسط الحنطة، ولما طلع النبات طلع الزوان وسط الحنطة. حاول العبيد نزع الزوان، لكن السيد قال: بل دعوهما إلى الحصاد حتى لا تقلع الحنطة مع الزوان. ووقت الحصاد جمعت الحنطة وأحرق الزوان.
0: وفسر المسيح هذا المثل لتلاميذه: إن الحنطة هم الأبرار والزوان هم الأشرار، وسيبقان معا حتى انقضاء العالم. حينئذ يحرق الأشرار ويحيا الأبرار في ملكوت الله.
2: فالشر ملازم للخير حتى نهاية العالم،
3: ولن تكون هناك أوقات يعم فيها السلام والخير.
1: مهما سعى الإنسان للخير فلن يصل إلى الكمال التام.
4: إذا كانت هذه النظرية سليمة، فإنه يمكن معرفة وقت مجيء المسيح.
3: طبعا، بعد انتهاء 1000 سنة.
2: هذا صحيح.
0: الذين ينادون بهذا الرأي يرون بعكس أصحاب النظرية الأولى أن 1000 سنة هي المرحلة التي يملك فيها المسيح ملكا روحيا بانتشار الإنجيل وسيادته على قلوب الناس، ويقولون إن 1000 سنة قد بدأت منذ بدأت الكرازة بالإنجيل،
4: ويرون أن القيامة ليست قيامة أجساد بل قيامة روحية
1: ونهاية الحروب وسيادة السلام.
3: لا بد أنهم فسروا ذلك تفسيرا روحيا أيضا،
2: والوحوش والسلام الذي سيسود بينهما روحي أيضا.
0: نعم، وفكرة عودة اليهود كل تفسير روحي.
1: وال1000 سنة العدد 1000 روحي أيضا، يعني غير محدد.
3: نعم، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
4: اختلفوا في ذلك. البعض يقول إنها غير محددة، فاليوم ك1000 سنة، وال1000 سنة كيوم واحد، والشيطان قيد بصليب المسيح.
0: والبعض يحددها ويقول إن أولها عام 800 ميلادية، منذ أول إمبراطور مسيحي، الإمبراطور شارلمان.
2: وهل كانت هذه السنوات الماضية فترات سلام فعلا؟ لا أبدا.
1: عندك حق يا سمر، هذه نظرية صعبة التصديق،
3: مثل سابقتها الحرفية أيضا.
4: نحن عرضنا للنظريتين للتعريف بهما،
2: فما رأيكما إذن؟
0: أولا أحب أن أقول إنه ليس من الحكمة أن نتمسك بنظرية ما ونؤكد أنها هي الصحيحة وكل ما عداها باطل. الله وحده الذي يعلم.
4: ونحن نهتم بفكرة المجيء الثاني أكثر من النظريات التي تبنى حولها.
1: فالمسيح سيجيء ثانية؟
0: لا شك في ذلك، وبمجيئه تتحقق صورة السلام الكامل للمؤمنين.
4: كل ما حولنا يؤكد سرعة مجيء الرب، والمسيح وحده الذي يأتي بالسلام.
0: والملك الألفي حوادث جارية متعددة تتقدم نحو الخير إلى أن يقيم إله السماوات مملكته، لن تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد كما يقول دانيال النبي.
2: نعم، لذلك ندعو ونصلي قائلين: ليأتي ملكوتك
0: في الملك الألفي العظيم. نعم، ليأتي ملكوتك. آمين.
5: آمين.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: تحدث عن حكم المسيح للعالم. تحدث عن حكم المسيح للعالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

ربي يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان. وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا لآخر محطة كان فيها لما أخطأ ونزل مصر بسبب المجاعة، وقال على سارة مراته إن هي أخته، وسارة اتخذت وراحت بيت فرعون. عارفش يعمل إبراهيم، ولكن الله تدخل في المشهد وأنقذ إبراهيم بطريقة معجزية. لو في حياتك أمور مش عارف لها حل بسبب أخطائك أو أخطاء الناس، بسبب ظروف وقعت فيها ومش لقي لها حل، يعرف الله يتدخل في الوقت المناسب. ارفع صوتك ليه واطلبه دلوقتي دلوقتي، ما تنتظرش لما الحلقة تخلص، واطلب ربنا وقول له عايزك. تنتهي القصة أن إبراهيم يترك مصر ويرجع، لكن ما أجمل ما يقوله الكتاب المقدس. وصار في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه من البداية بين بيت إيل وعاي، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك إبرام باسم الرب. يرجع إبراهيم لفين؟ للمكان اللي بنى فيه مذبح. ما يرجعش للبداية تاني من أور الكلدانيين، لا، يرجع للمكان اللي وقع منه. لو مشيت مع ربنا فترة ووقعت، الله مش بيدعوك ارجع ابدأ من الجديد، لا، ارجع ابدأ من المكان اللي سقطت فيه، ابدأ من المكان تاني، تكمل المحطات من المكان اللي وقعت فيه. ما أجمل الله، ما بينساش التاريخ الجميل، ما بينساش الأيام الجميلة اللي عملتها معاه ويمحوها علشان خطأ في حياتي، يرجعني أكمل الرحلة. لكن أول ما بيوصل لكنعان بيحصل مشكلة كبيرة جدا. إيه المشكلة؟ مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط. مش إبراهيم ولوط اللي اتخانقوا مع بعض، لكن الرعاة هم اللي اتخانقوا مع بعض. لكن الكتاب المقدس يقول كلمة صعبة قوي: حدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبرام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض. تخيل اتنين اخوات الرعاة بتاعتهم بيتخانقوا مع بعض، لكن أهل الأرض ساكنين بيتفرجوا علينا. ياه لما تلاقي اتنين اخوات في المحكمة والناس بتتفرج، ياه لما تلاقي اتنين أصدقاء وأصحاب بيتخانقوا أو الرعاة بتاعتهم بيتخانقوا والناس بتتفرج، ناس قاعدة تتفرج، الناس بتتفرج، هم دول الإخوات؟ هم دول بيتخانقوا مع بعض؟ دول المفروض يكونوا أقرب ناس لبعض، دول المفروض يكونوا أحب ناس لبعض. إيه اللي وصلهم للمرحلة دي؟ الكنعانيون والفرزيون بيتفرجوا على خناقة جميلة. فيدخل إبراهيم في المشهد يقول: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. إحنا أخوات، ما ينفعش توصل بينا الحالة للدرجة دي، ما ينفعش مخصمة عشان الرعاة، ما ينفعش مخصمة عشان ميراث، ما ينفعش مخصمة عشان أرض، ما ينفعش مخصمة، ما ينفعش، لا تكن مخاصمة. إبراهيم بيقول له ما تستاهلش، الأمور ما تستاهلش، الأرض ما تستاهلش، المبديات ما تستاهلش، تعالى أنا بدي لك أنت الاختار، وأنا هقول لك اختار أنت زي ما أنت عايز. هقول لك إبراهيم لأنه سامع كلمة من سنين طويلة اسمها البركة من الرب، لأنه سامع كلمة إن الرب بيقول له أنا كافي ليك، عشان كده بيقول له لوط اختار أنت، اختار وسيب لي الأوحش. وهتكتشف بعد شوية إن لوط بيفكر إنه يختار صح، لكنه بيكتشف إنه اختار غلط. علشان كده المخاصمة كلمة غالية ملهاش وجود في قاموس حياتنا. لا تكن مخاصمة، الكلمة دي مفيش لها وجود في القاموس. إخواتي مش مستاهلة لا الماديات ولا الميراث ولا التفاصيل كلها، ان يكون في خصام بيني وبين اخويا، ان يكون في خصام بيني وبين خادم معايا في الكنيسه، ان يكون في خصام بيني وبين ناس كانت لي عشره معاهم ورحلات معاهم ومشيت رحله طويله معاهم، النهارده بسبب الرعاه بنتخانق مع بعض. ابراهيم بيخير لوط بيقول له انا مش عايزها تنتهي بخصام، اختار اللي انت عايزه، اختار كما تشاء وانا اخد التاني. فيقف ابراهيم ويعلن اعلان واضح وصريح ان اخويا اهم من المواشي، ان اخويا اهم من الارض، ان اخويا اهم من اي تفاصيل فيها غنى وبهجه وفرحه، اخويا اهم. ويقول للوط اوعى تمشي واحنا متخاصمين مع بعض وتنتهي المحطة دي وهم في كنعان. وإبراهيم بيعلن أنا وإنت أخوان، مفيش حاجة تخلينا نكمل في خصام. وإلى اللقاء في محطة جديدة من محطات

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

زعلت من التراك يمكن عجبك الكلام بس في النهاية أفكار واقعية لازم ليها الاحترام. مش لازم الراب يكون ليك مفضل, مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة, لكن بقيت رتابة والسؤال من إمتى النقد عيب. أنا عمري ما جربته ومعرفش حتى في علم الغيب. أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية, مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي مش بردد اللي قايل نهوري, لو واحد بس حس بيا فخوري يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكوت.

Now I am at العين السخنة. طب حبيبي، وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا، ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى، لا بجد، كفاية كده بجد بقى يا عم، روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم، هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعاية ليه يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه، بس أرجوك ما تزهقنيش.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 12. ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل.
1: للذل شر لا ينصب فقط على الذليل، لكن أولا على المذل. للذل ثمن يدفعه من رصيده الجبابرة دون اختيار. للذل صوت أعلى من صوت الصياط. للذل أجرة يدفعها آخر اليوم قبل أن يأوى إلى فراشهم العتات. فالله دائما ما يقف في القضاء في صف المضام. الله دائما ما يعوض الأبرياء بالجود والنماء. الله دائما ما يرفع يده في وجه الجبابرة العتات ليجبر الجميع على احترام أتباع الإله. إن أراد القدير أن يعز ذليل فلا يعوزه لذلك سبيل، فهو العزيز الذي إن أراد تقوم مشيئته. دونه في هذا الفرعون ودستوره الهزيل. سيدك يا فرعون من يذل العتات في تجبرهم قبل حتى أن تسنح فرصة أو يشاء قدر، ودون حاجة في أي حرب إلى أي دعم أو تمويل. واختشى المصريون من هذا الشعب العزيز دون أن يكون لهذا في قلب أحد منهم أي تفسير. علمتك سياستك الدهاء مع الأصدقاء قبل أن يتحولون حول كرسيك الأراجوزي إلى أعداء. فلتصادق من تشاء ولتعادي من تشاء، فلتغير المعاملات وتنسى الابتسامات لتسقط الأقنعة وتشطب الشعارات، لتعلم بنيك في مدارسك كيف ينبذون الأصدقاء وتسقيهم بدلا من اللبن الجفاء. لكني أحذرك من هذا الشعب العزيز، فكل ما عندك من الرجال والخيول لا يمس شعرة واحدة من رأس واحد ممن أطلقت عليهم في أكاذيبك فلول. ففي وسطك مزج السيد روح ضلال، وكل رجال مشورتك في المشورة أغبياء، وهم في المطاردة نفس أدواتك للفناء لا لاستعراض القوة والبقاء.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 13 و14. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
1: يبدأ العنف مباشرة بعد الخجل، يا للعجب. ويبدأ الاستعباد بعد الامتداد، أكرر يا للعجب. ارتبك المصري أمام بركات العبراني الغريب، وكان لهذا أشد الأثر في كتابة صفحة أخرى من نفس كتاب التاريخ. فلقد غالب المصري الخجل وغير المعاملة دون أسباب، واستبدل كل خشية ولطف لعقاب. وحيث أن لكل شيء سبب يرفع عن وجهه برقع العجب دون أن تجد لما حدث من العنف أي سبب. فالعنف لغة لا يعرف سواها إلا من كان في عمقه شيئا قد انكسر ونورا قد انطفأ، أو من يخشى على نفسه من انقلاب القدر. لهذا يأخذ العنف قوته من الخوف ووحشيته من الضعف، أما عن الباقي فهو يعرف كيف يسحبه من المرارة الخفية في أعماق نفسه من البشر على مهل. كان الطين في سفر التكوين هو أصل وبداية الإنسان، لكنه في سفر الخروج صار هو مصير ونهاية الإنسان، فحيث بدأ الإنسان انتهى. هذه خلاصة المشهد قبل أن يصل إليه في بؤسه الذي أتاه منتشلا ليس من الطين بل من الماء، ليحرره من الشقاء بالفداء. وهكذا يبدأ الإنسان الجديد مولودا من الماء والروح، فيدخل ليس تاريخ مصر بل يكتب حيا في ملكوت السماوات. حبس فرعون الشعب البكر في معاجن الطين، فأطلق الله نداء لفرعون بإطلاق شعبه للعيد. قرر الله القضاء على بكر فرعون في فراشه قبل أن يقضي على فرعون نفسه في مياهه. والسؤال: إن كان فرعون رمز للشيطان، فمن هو بكره؟ وكيف سيموت في فراشه ووطنه، رغم أن كل أبناء مصر يفدونه لو استطاعوا؟ وكيف في النهاية يحسم البكر الحقيقي معركته مع هذا البكر المزيف، ويخرج من مصر متقدما شعبه ليعيد معهم العيد الأبدي؟ بدأ فرعون في تنفيذ مخططه الجسور، وبدأ معه الله في نفس التوقيت في أول عملية لزعزعة الجزور. فرعون يتشدد والرب يترقب، فرعون يحشد الحشد بينما يد الله تحرك العش، فرعون يحمي كور الحديد وتتبدل كل وعوده لوعيد، وينتظر الله حتى يحين وقت الوعد يوم تحرير العبيد وتعويض أولئك العبيد بالعيد. كانت صخرة العبد في البيت والحقل. سكن المصري في الوقت الذي تأكد فيه العبراني من غربته، شبع المصري وذاق العبراني الطعم الحقيقي لمذلته. لست بحاجة إلى تخمين، إنه وقتها فقط تذكر جده صاحب الخزائن، تذكر أن عظام يوسف في تابوتها تؤكد عودته. زاد فرعون الأثقال على الشعب المتعب المنهار، ركز جرعات المرار في أفواه من عجزوا عن الفرار، رفض أن يتركهم، قرر أن يقتلهم وأن يستحوذ على الأبكار، وتركه إله موسى يرتب ويلاحق ويربك، والشعب أمامه يصرخ كما الفأر في مواجهة قط. لكنه أخيرا ترك له عفار أرجلهم وأبقى للشعب الغالي بعد كل شيء في كأس الأيام طعم الانتصار. وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا دون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات أفضل وأحسن وأصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون.
1: Welcome to this very special and important broadcast.
2: نرحب بكم في هذا البرنامج المتميز.
1: It is the last in a series of broadcasts on the blessings of surrender.
2: فهذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من سلسلة الرسائل التي قدمناها بعنوان بركات التسليم.
1: Last time I promised to tell you what God did to the Israeli general who made mockery of the man of God.
2: وعدتك في الحلقة الماضية أن أخبرك بما فعله الله لذلك الجنرال الإسرائيلي الذي سخر من كلام رجل الله.
1: What did he do?
2: ماذا فعل الله؟
1: Well, God first sent fear into the hearts of the Syrians.
2: الله أولا بعث الخوف في قلوب الآراميين.
1: And they were soon running like rabbits.
2: وبسرعة بدأوا يجرون كالأرانب.
1: They left everything behind.
2: وتركوا خلفهم كل شيء.
1: Not only their food and their drink.
2: ليس فقط طعامهم وشرابهم.
1: But their clothes, their gold and their silver.
2: بل أيضا ملابسهم وذهبهم وفضتهم.
1: In verse 3 of 2 Kings chapter 7.
2: في سفر الملوك الثاني الأصحاح السابع والعدد الثالث.
1: We read that there were four lepers outside of the city wall.
2: نقرأ أنه كان هناك أربعة رجال برص عند مدخل باب المدينة.
1: The Jewish people sent the lepers outside of the community.
2: كان الناس اليهود يعزلون البرص خارج المجتمعات.
1: Outside of the gate of Samaria.
2: خارج باب السامرة.
1: Lepers were put in a house outside of the city which was called the house of the unfortunate.
2: كان البرص يوضعون في بيت خاص خارج المدينة، وكان ذلك البيت يسمى بيت التعساء.
1: Leprosy was repugnant to the Jews.
2: كان البرص عند اليهود بغيضا وكريها.
1: Not merely because it was contagious, but because it represented the ugliness of sin.
2: ليس فقط لأنه كان مرضا معديا، ولكن لأنه كان يمثل قبح الخطية.
1: The leper was a sinner and his life was a living death.
2: كان الأبرص يعتبر خاطئا، وكان يعتبر ميتا مع أنه على قيد الحياة.
1: And that is why we read that only Jesus touched lepers.
2: ولذلك نقرأ أن يسوع وحده هو الذي كان يلمس البرص.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because he is our sin bearer.
2: لأنه هو حامل خطايانا.
1: You and I were spiritual lepers.
2: أنت وأنا كنا برصا روحيا.
1: But God loved us.
2: ولكن الله أحبنا.
1: God touched our hearts and God convicted us.
2: الله لمس قلوبنا والله بكتنا.
1: God cleansed us and forgave us.
2: الله طهرنا وغفر لنا خطايانا.
1: These four lepers were the first to discover the good news.
2: كان هؤلاء البرص الأربعة أول من اكتشف الأخبار السارة.
1: How did it happen?
2: كيف حدث ذلك؟
1: Well, they were starving to death in their house of isolation.
2: كانوا يكادون يموتون جوعا في بيت عزلتهم.
1: Normally, someone would come out of the city and push the food through a hole in the wall.
2: وعادة كان أحد الأشخاص يأتي من المدينة ويقذف لهم بالطعام خلال فتحة في الحائط.
1: But because the people were not able to come out of the city,
2: ولكن لأن الناس لم يكونوا يستطيعون الخروج من المدينة,
1: the lepers were not getting any food.
2: فلم يكن البرص يحصلون على أي طعام.
1: They were the first ones to suffer.
2: وبذلك كانوا هم أول من قاس وتألم.
1: They began to detect that something was wrong.
2: وبدأوا يكتشفون أنه يوجد شيء ما خطأ.
1: So out of desperation, the four lepers came out of the house of imprisonment.
2: ولذلك وبدافع اليأس خرج البرص الأربعة من بيت السجن الذي كانوا فيه.
1: Out of desperation, they were willing to throw themselves at the mercy of anyone.
2: وبدافع اليأس كانوا راغبين أن يلقوا بأنفسهم ليكونوا تحت رحمة أي شخص.
1: How true this is in our lives.
2: ما أصدق هذه الصورة على حياتنا.
1: When people came to the end of themselves and their inadequacy.
2: عندما يصل الناس إلى أقصى ما لديهم من إمكانيات.
1: When they get to the end of their resourcefulness.
2: عندما يصلون إلى آخر ما لديهم من موارد.
1: When they begin to seek God out of desperation.
2: عندما يبدأون في طلب الله بسبب يأسهم.
1: They will find God.
2: سيجدون الله.
1: God is not only ready to receive them and to bless them, but also to save them.
2: الله هنا ليس فقط مستعدا أن يقبلهم وأن يباركهم، بل هو أيضا مستعد أن يخلصهم.
1: You may be in that place in your life right now.
2: ربما تكون أنت الآن في مثل ذلك المكان من حياتك.
1: You may feel that no one seems to understand you.
2: قد تشعر وكأنه لا يوجد هناك أي شخص يفهمك.
1: You may feel that no one seems to care about you.
2: قد تشعر وكأنه لا يوجد هناك من يهمه أمرك.
1: Things may be falling apart in your life, and in desperation you start listening to this broadcast today.
2: ربما يكون كل شيء في حياتك محطما وممزقا، وأنت في هذه الحالة من اليأس بدأت تنصت إلى هذه الحلقة من الإذاعة اليوم.
1: God is calling you because He loves you.
2: الله يدعوك لأنه يحبك.
1: God has a blessing and a feast in store for you.
2: الله قد أعد لك بركة ووليمة.
1: Will you throw yourself at His mercy today?
2: فهل تلقي بنفسك على رحمته اليوم؟
1: It will be the only decision that is worth making in life.
2: سيكون هذا هو القرار الوحيد الجدير بأن تتخذه في حياتك.
1: All other decisions pale in comparison.
2: بالمقارنة مع هذا القرار فإن كل القرارات الأخرى باهتة.
1: Let's look again at 2 Kings.
2: دعونا نعود مرة أخرى إلى سفر الملوك الثاني.
1: These lepers were looking for salvation in the camp of the Syrians.
2: هؤلاء البرص الأربعة كانوا يبحثون عن الخلاص في محلة الأراميين.
1: However, they made the greatest discovery of their life.
2: ولكنهم على أي حال توصلوا إلى أعظم اكتشاف في حياتهم.
1: As these lepers began to tiptoe around the first tent,
2: فعندما بدأ البرص يسيرون على أطراف أصابعهم داخل أول خيمة للأراميين.
1: They found that nobody was there.
2: لم يجدوا أحدا هناك.
1: The tent was full of food.
2: كانت الخيمة مملوءة بالطعام.
1: So they did not ask any questions. They just ate.
2: لذلك لم يسألوا أي أسئلة، ولكنهم اكتفوا بمجرد الأكل.
1: Then they went to the next tent.
2: ثم ذهبوا إلى الخيمة التالية.
1: Then the next tent.
2: ثم إلى الخيمة التالية.
1: Then the next tent.
2: ثم إلى الخيمة التالية.
1: It is hard to imagine the excitement that the poor lepers must have experienced.
2: من الصعب أن نتصور مدى الانفعال والإثارة الذي اختبره هؤلاء البرص المساكين.
1: This was the biggest feast of their lives.
2: كانت هذه أكبر وليمة في حياتهم.
1: But the challenge that this passage presents to everyone who knows the Lord Jesus Christ is this.
2: ولكن التحدي الذي يقدمه هذا الفصل إلى كل واحد يعرف الرب يسوع المسيح هو هذا.
1: Listen to what was said in verse 9 of 2 Kings chapter 7.
2: اسمع إلى ما قيل في سفر الملوك الثاني الأصحاح السابع والعدد التاسع.
1: They said to one another.
2: قال بعضهم لبعض.
1: We are not doing right. This day is a day of good news. If we are silent and wait until morning light, punishment will overtake us.
2: لسنا عاملين حسنا. هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر.
1: Now therefore come and let us go and tell the king's household.
2: فهلم الآن ندخل ونخبر بيت الملك.
1: Listen to this sentence very carefully.
2: استمع جيدا إلى هذه العبارات.
1: We are not doing right.
2: لسنا عاملين حسنا.
1: They have seen the good news.
2: لقد رأوا الأخبار السارة.
1: They have experienced the fulfillment of God's promise.
2: واختبروا تحقيق وعد الله.
1: They have been privileged to participate in God's blessings while the rest of the community were starving to death.
2: ونالوا امتياز المشاركة في بركة الله بينما كانت بقية الجماعة تموت جوعا.
1: They could have made many excuses.
2: كانوا يستطيعون أن يجدوا أعذارا وتبريرات كثيرة.
1: They could have said,
2: كانوا يستطيعون أن يقولوا,
1: They threw us out of the city. Why should we tell them?
2: لقد طوحوا بنا ورمونا خارج المدينة. فلماذا نخبرهم؟
1: They deserve their death.
2: إنهم يستحقون الموت.
1: They treated us badly. Why should we tell them?
2: لقد عاملونا معاملة سيئة. فلماذا نخبرهم؟
1: We could keep it all to ourselves and then they would stop rejecting us.
2: في وسعنا أن نحتفظ بهذا كله لأنفسنا. وعندئذ سيكفون عن رفضنا.
1: Or I could imagine that one of the four might have come up with some brilliant idea about how to handle all the blessings.
2: أو ربما أتصور واحدا من هؤلاء الأربعة يتقدم بفكرة ذكية عن كيفية التعامل مع كل هذه البركات.
1: One of them could have said,
2: كان يمكن لواحد منهم أن يقول,
1: Well, what we need to do first is to take care of ourselves, then we can announce the good news.
2: حسنا، نحن نحتاج أولا أن نعتني بأنفسنا، وبعد ذلك يمكن أن نعلن الأخبار السارة.
1: Or another may have said,
2: أو ربما قال شخص آخر,
1: We need to strengthen ourselves first and then tell them the good news.
2: نحن نحتاج أن نقوي أنفسنا أولا ثم نقول لهم الأخبار السارة.
1: Or they could have said,
2: أو ربما كان في وسعهم أن يقولوا,
1: We should have a retreat on how to articulate the message first.
2: لابد أن نعقد خلوة روحية أو اجتماعا خاصا ندرس فيه كيفية صياغة الرسالة بوضوح.
1: After all, the Jews inside the besieged city wall won't believe us right away.
2: وربما مع ذلك لا يصدقنا اليهود داخل المدينة المحاصرة.
1: Or they could have said,
2: أو ربما كان في وسعهم أن يقولوا,
1: Let us form a committee on how should we go and tell.
2: دعنا نشكل لجنة تدرس من الذي سيذهب ويخبرهم.
1: After all, this is a serious matter we are talking about.
2: وبرغم كل شيء، فإن الموضوع الذي نتحدث عنه جد خطير.
1: You understand what I'm trying to say.
2: أنت تفهم ما أود أن أقوله لك.
1: In 2,000 years of Christian history,
2: خلال 2000 عام من التاريخ المسيحي,
1: no group of Christians have had more abundant spiritual food than the Christians of today.
2: لم تكن هناك جماعة من المسيحيين لديهم طعام روحي فائض أكثر من المسيحيين اليوم.
1: And I believe Jesus expects more of us than just lip service.
2: وأعتقد أن يسوع يتوقع منا أكثر من مجرد خدمة الشفتين.
1: To whom much is given, much is required.
2: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير.
1: If you are a believer in Jesus Christ, please listen carefully.
2: إذا كنت مؤمنا بيسوع المسيح أرجو أنك تنصت جيدا.
1: You do not have to begin to get ready to start to learn to be equipped to tell the good news.
2: أنت لا تحتاج أن تبدأ في الاستعداد لكي تبدأ في تعلم كيف تؤهل لأن توصل الأخبار السارة.
1: The good news tells itself.
2: فالأخبار السارة تتحدث عن نفسها.
1: You make the decision and commitment to tell the good news.
2: كل ما عليك أن تفعله هو أنك تتخذ القرار والتعهد أن تبلغ الأخبار السارة.
1: And God will do the rest.
2: والله سيعمل الباقي.
1: You say to yourself.
2: وأنت تقول لنفسك.
1: I am not doing right and begin to speak.
2: لست عاملا حسنا. ثم تبدأ في الكلام.
1: And God will give you the words.
2: وسيعطيك الرب الكلمات.
1: I have a very precious friend who has a very simple message.
2: لي صديق عزيز علي جدا يقدم رسالة بسيطة للغاية.
1: He will say to a person.
2: يقول لشخص ما.
1: Would you watch your son die for a criminal?
2: هل تقبل أن ترى ابنك يموت لأجل شخص مجرم؟
1: Of course, the answer is no.
2: بالطبع تكون الإجابة بكلمة لا.
1: Then he will say to them.
2: وحينئذ يقول صديقي لهم.
1: That's what God did for me.
2: حسناً هذا ما فعله الله لأجلي.
1: It is so simple and yet so profound.
2: عبارة سهلة جداً ولكنها عميقة جداً.
1: Some of you might say.
2: وقد يقول بعضكم.
1: I don't have the gift to evangelize.
2: أنا ليس عندي موهبة الكرازة.
1: Fine. What gift do you have?
2: فليكن. ما هي إذن الموهبة التي لديك؟
1: Do you have the gift of prayer?
2: هل لديك موهبة الصلاة؟
1: Then intercede for the lost.
2: إذا صلي متشفعا لأجل الضالين.
1: Do you have the gift of giving?
2: هل لديك موهبة العطاء؟
1: Then give generously to reach the lost.
2: إذا أعطي بسخاء لتصل الرسالة إلى الضالين.
1: Do you have the gift of mercy?
2: هل لديك موهبة الرحمة؟
1: Then express it and use it, and God will bring people to the kingdom through you.
2: إذا عبر عنها واستخدمها. وسوف يأتي الله بالناس إلى الملكوت عن طريقك.
1: Whatever gift God has given you.
2: مهما كانت الموهبة التي أعطاها الله لك.
1: He wants you to use it so that by any means some will be saved.
2: هو يريدك أن تستخدمها حتى يمكن أن يخلص بعض الناس بأية وسيلة من الوسائل.
1: The lepers said to one another.
2: قال البرص الواحد منهم للآخر.
1: This is a day of good news.
2: اليوم يوم بشارة.
1: And we are not doing right.
2: ونحن لسنا عاملين حسنا.
1: We cannot keep it to ourselves.
2: لا نستطيع أن نحتفظ بها لأنفسنا.
1: It is not right when we focus our energy, our activities, and our money all on ourselves.
2: ليس حسنا أن نركز كل طاقتنا وأنشطتنا ومالنا على أنفسنا.
1: While out there, millions of people are starving spiritually.
2: بينما يوجد هناك رجال وسيدات يموتون من الجوع الروحي.
1: The last words of Jesus to the disciples before he was ascended into heaven were not.
2: كلمات يسوع الأخيرة التي قالها للتلاميذ قبيل صعوده لم تكن.
1: Go and conduct seminars on how to get along with each other.
2: اذهبوا ونظموا دورات دراسية عن كيفية تعامل كل منكم مع الآخر.
1: Or go and spend your time on improving yourself.
2: أو اذهبوا واقضوا وقتكم في تحسين أنفسكم.
1: Or go and work hard on how to be accepted by society.
2: أو اذهبوا وعملوا بجد لتعرفوا كيف تكونون مقبولين من المجتمع.
1: Or go and form committees and study the subject.
2: أو اذهبوا وشكلوا لجانا لدراسة الموضوع.
1: No.
2: لا.
1: Matthew 28:18 Jesus said.
2: في إنجيل متى الأصحاح 28 والعدد 18 قال يسوع.
1: Go and make disciples of all nations.
2: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم.
1: In Mark 16:15 Jesus said.
2: وفي إنجيل مرقس الأصحاح 16 والعدد 15 قال يسوع.
1: Go and preach the gospel to the whole creation.
2: اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: In Luke 24:48 Jesus said.
2: وفي إنجيل لوقا الأصحاح 24 والعدد 48 قال يسوع.
1: You are my witnesses.
2: أنتم شهودي.
1: In John 20:21 Jesus said.
2: في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 والعدد 21 قال يسوع.
1: As the Father sent me, even so send I you.
2: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.
1: In Acts 1:18.
2: وفي سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والعدد 8.
1: Jesus said.
2: قال يسوع.
1: You shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and the end of the earth.
2: وتكونون لي شهودا في أورشليم. وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.
1: This is a day of good news and we are not doing right.
2: اليوم يوم بشارة ونحن لسنا عاملين حسناً.
1: Let's go and tell the good news to everyone who would listen.
2: دعنا نذهب ونخبر الأخبار السارة لكل من يسمع لنا.
1: The Bible said that when the good news was announced by these unlikely evangelists.
2: ويقول الكتاب المقدس أنه عندما أعلنت الأخبار السارة بواسطة أولئك الذين لم يكن متوقعا أن يكونوا مبشرين أو كارزين.
1: All the people ran out and in the process they trampled the general underfoot.
2: فإن الناس اندفعوا متعجلين وفي أثناء هذا الاندفاع داسوا الجندي تحت أقدامهم.
1: He saw it but could not experience it.
2: هذا الجندي رأى بعينيه ولكنه لم يختبر ما رأى.
1: My listening friends, as we bring this whole series to a close, please listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون ونحن نقترب من ختام هذه السلسلة أرجو من فضلكم أن تنصتوا إلي جيدا.
1: To those of you who are being challenged afresh today by the urgency of the message of sharing the gospel.
2: إلى أولئك الذين شعروا اليوم بالتحدي من جديد عن إلحاحية رسالة المشاركة بالإنجيل.
1: I hope that you will pray that God will renew the desire in your heart to share the good news.
2: أرجو أن تصلوا إلى الله لكي يجدد الرغبة في قلوبكم لمشاركة الآخرين بالأخبار السارة.
1: Anyone listening who might be cynical and unwilling to believe the message of salvation.
2: إلى أي مستمع متشائم وغير راغب أن يؤمن برسالة الخلاص.
1: You can turn around and be saved from the pending judgment.
2: غير اتجاهك لكي تخلص من الدينونة الوشيكة.
1: Or you may be a person who has been sitting on the sideline.
2: أو ربما تكون شخصا جالسا على الخط الجانبي متفرجا.
1: You have been indifferent until now.
2: ظللت غير مكترث وغير مبال حتى الآن.
1: But you heard the voice of God today.
2: ولكنك سمعت صوت الله اليوم.
1: You need to give your life over to him.
2: وأنت تحتاج أن تسلم حياتك له.
1: And receive his gift of eternal life.
2: لكي تتقبل هبته للحياة الأبدية.
1: Will you turn to him?
2: فهل تتجه إليه اليوم؟
1: And then write to us and tell us about it.
2: عندئذ اكتب إلينا عن ذلك، يسعدنا أن نتلقى رسائلك.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
2: وعندما نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org، وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة لعظات بليغة، أعمال أمينة لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، واللي كان فيه قارن المثل بين شيء مألوف للناس وآخر ما هوش مألوف عندهم، وهذا بسبب أو يحب يوضح حقائق يبي يوصلها لهم. واستخدم المسيح أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء على خاطره علشان للعالم تاعنا. وكنا تكلمنا في اللقاء السابق على مثل الشبكة المطروحة في البحر والجامعة لكل نوع، وهي تمثل كل أنواع البشر طبعا، وفي نهاية العالم لما تصير دينونة الله يتم فرز الأشرار على الناس الأبرار. وعرفنا أن باش يصبح الإنسان من جماعة الأبرار عليه أن يؤمن بالمخلص المسيح والعمل الكفاري اللي دار على الصليب لأن الله، ومن كثرة محبته لنا نحن البشر الخاطئين قرر أن يدز المخلص المسيح الكلمة الأزلية للعالم متاعنا، وأن يقدم كفارة على الصليب باش يبرر كل من يؤمن به. تكلم واحد من الكتاب عليه كارما في ميدان هامبتون في بريطانيا، وقال إن خيبت الأمل متاع المزارع والبستاني، لأن الكارما هذه كانت من نوع جيد لكن المحصول متاعها كان شوية بشكل غير طبيعي. ولكن صار في واحدة من السنوات إن الكارما هذه أو العنبة امتلت عنب واجد كما نقوله نحن، ولدت عنب واجد، فاستغرب البستاني وحب أن يعرف شن السبب، فبدأ ينقب ويدور حول العنبة هذه ويتبع فيها حتى عرف أنها كبرت وماشي في طريقها لنهر تايمز. هذا العروق يتبع في العروق طبعا متاع العنبة، والعروق بدأ يمصن في المية الحلوة من النهر تاع التايمز، وهذا هو السبب لقوات العنبة وتجددت قوتها وحياتها وبدأت تجيب في ثمر واجد. وشبه المخلص المسيح ملكوت الله بمثل يشبه القصة الواقعية هذه اللي صارت في بريطانيا، فتكلم عليه مثل المزارع اللي ما كانش يزرع لأن في نوع من الزرع ينمو بروحة وينهض وحده كما نقوله. فقال في إنجيل مرقس الإصحاح 4 من آية 26 لآية 29، لما ركزوا على الآيات نشوفوا المسيح يقول: هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا. طبعا المزارع كان يعزق في البذور على الوطاء ويمشي يرقد، ما كانش يزرع فيها بيد، يعني كان يرمي فيها رمي على الأرض طبعا، وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل، وأما متى أدرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لأن الحصاد قد حصر. يعني المثل واضح أخوة المستمعين أن في أنواع معينة من البذور مجرد أنك تعزق على الأرض تنمو بروحها بسرعة. هذا اللي صار في المثل. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة بعدين نرجع نكمل موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني.

أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا قبل الفاصل الموسيقي على المثل اللي ورد في إنجيل مرقس في الإصحاح الرابع، المخلص المسيح شبه ملكوت الله في المثل هذا بإنسان يعزك في البذور في كل مكان هنا وغادي، مع أنه ما يدير في شيء، لكن كان يلقى في البذور تكبر وهو ما يعرفش كيف. طبعا تبين أن السبب يرجع أن الأرض تعطي الثمر من ذاتها، أولا نبات، بعد سنابل، بعدها قمح، ولما يجي وقت الحصاد يكون في ثمر وفير، في ثمر واجد. فشن قصد المسيح بالمثل هذا يا ترى؟ المسيح حب أن يأكد أن ملكوت الله اللي هي بشارة الإنجيل مفرحة لابد أن تنتشر وتعم في العالم كله، مش هيك بس، لكن حتجيب ثمر واجد. فناس واجدين حيقبلوا البشارة هذه وحيؤمنوا بها، بالرغم أن في غراتهم أرضية أو دنيوية يعني، أو أسباب واضحة تجذبهم للعالم هذا الشرير. إذا تفحصنا في كلام المسيح أخوتي المستمعين، نلقوا هنا في كلام المسيح ثقة كبيرة أو كاملة بالمستقبل بتاع ملكوت الله. ويرجع السبب أن ملكوت الله ينتشر بواسطة عمل الله نفسه وروحه القدوس. طبعا اللي يرعى في انتشار كلمة الله أو في بشارة بالإنجيل على الأرض هو الله نفسه، وهذا عمل من أعمال الروح القدس. طبعا أمر النجاح هذا ما يتعلقش بالجهود البشرية، لكن يرجع لله وحده كيف ما قلنا، اللي ينمي ملكوته ويخلي بشارة الإنجيل طبعا تتمدد وتنتقل من نجاح النجاح وتكبر بسرعة غير طبيعية. والنبي إشعياء تكلم في الكتاب المقدس في العهد القديم على الشيء هذا، ونلقاه في كتابه اللي هو إشعياء في الإصحاح 25 من الآية 10 و11، يقول: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما استرسلتها له. إذا شفنا أخوة المستمعين الكلام اللي يقول فيه إشعية أو النبي إشعية، حنعرف أن بشارة الإنجيل المفرحة اللي تنزرع يعلن عليها ويبشر بها في كل مكان، لازم أو لابد أنها تجيب ثمار، لأن الله نفسه هو اللي ينمي فيها ويرعى فيها ويخليها تثمر في قلوب الناس. وعشان هيك قال النبي إشعياء على لسان الله: لا ترجعوا إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما استرسلتها له. والتاريخ أو وقائع التاريخ أثبتت أن صحة الكلام هذا، فالمسيحية انتشرت وعمت يعني أغلب بلدان العالم وأماكن ما كانش حد يتوقعها، وخذوا الناس أو بدوا يقبلوا في خلاص الله وتغير حياتهم بشكل عجيب ورهيب، وبدأ واضح عمل الله روحه القدوس في تبديل حياتهم. والله بروحه القدوس هو كيف المية اللي يروي النبات فيخليه يثمر. أخوتي المستمعين، ننتقلوا إلى استراحة قصيرة ونرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، هل تعرفوا أن الله هو اللي يعمل بالروح القدس في قلوب الناس؟ أو بمعنى آخر، الله هو اللي يحرك في قلوب الناس بالروح القدس بالهداية، كما نقول إحنا في العامية الله يهديك، يعني الله نفسه يهديك. فالروح القدس لما تعمل في قلب الإنسان فتلومه على الخطايا اللي يدير فيهن، ويتحرك قلبه لما يسمع بشارة الخلاص بيش يتوب ويؤمن. ولما يؤمنوا أو لما يؤمن الإنسان يحل الروح القدس فيه ويجدد حياته، وهذا اللي احنا نسمو فيه الولادة من جديد، ويملاها بفرح الله العجيب والسلام متاع الله. لهذا ما كانش غريب انه يقول المخلص المسيح في المثل هذا ان البذار يطلع وينمو، وان الذي ألقى البذار لا يعلم كيف، لان الارض من ذاتها تأتي بالثمر. والمقصود هنا هو روح الله القدوس اللي يعمل في قلوب الناس لما يسمعوا بشارة الخلاص المفرحة. ومن جهة اخرى، عليكم ان تعرفوا اخوتي المستمعين ان التوبة والايمان ما يحتاجنش منكم اي جهد ولا مجهود، لكن العكس، مجرد انكم عندكم رغبة بانكم تتوبوا وتؤمنوا يجي الروح القدس او يحل في قلوبكم لنجدتكم ويساعدكم باش تخطوا الخطوة الهامة هذه في حياتكم. الخلاص المجاني الكامل هو هبة او هدية من الله لنا. يقولنا ويخبرنا سفر أعمال الرسل أو كتاب أعمال الرسل اللي هو موجود في العهد الجديد، أن الرسول بولس اللي كان رسول من رسل المسيحية الأوائل ونشر المسيحية في أجزاء كبيرة من العالم، كان يبشر في مدينة فيليبي بمقدونية، وكانت تسمع مراء اسمها ليدية، كانت بياعة أرجوان، يعني نوع من أنواع العطور حاجة تذينا. فالرب فتح قلبها بيش تسمع اللي كان يقول فيه الرسول بولس، وآمنت بالمخلص المسيح. بعد تعمدت في المية هي وهل بيتها، يعني هي وزوجها وخوتها وخواتها وبناتها وعيالها، يعني وهل بيتها. والكلام هذا موجود في كتاب أعمال الرسل الإصحاح 16 من الآية 14 وإلى 16. معناها أخوت المستمعين، الرب فتح قلب ليدية بيش تسمع اللي كان يقول فيه

0: شن موقعكم من الجملة هذه اللي هي جملة الخلاص أو بشارة الخلاص؟ ممكنكم سمعتوا بشارة الخلاص عن طريق المخلص المسيح يعني مرات واجدة وصلتكم، لكن حتى تو يعني ما درتوش خطوة إيجابية في طريق التوبة والإيمان. الأمر هذا أو الخطوة هذه ما تكلفكم الشيء، لأن الله هو اللي حي بدل حياتكم من جوا أو من الداخل، ويعطيكم الغفران ويعطيكم الفرحة الدائمة وسلامة العجيب. فهل يعني حتجاوب مع نداء الروح القدس؟ هذه فرصة لكم إنكم تفتحوا قلوبكم للروح القدس بيش يغيركم من الداخل. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: الموعظة على الجبل برنامج رقم 30.
1: اتخاذ القرار بقبول يسوع. الجزء الأول، متى 7:13-27. في هذه الحلقة نصل إلى خاتمة دراستنا لهذا التعليم العظيم الذي يسمى الموعظة على الجبل، ولقد وصلنا إلى نهاية هذا التعليم، وستكون هذه النهاية بشكل دعوة. ولقد رأينا منذ أن بدأنا الإصحاح السابع أنه في هذا الإصحاح السابع يصل يسوع بالأمور إلى الحكم النهائي، ولكن ابتداء من العدد 13 سوف يعمل هذا بتقديم دعوة. تذكروا عندما قدمنا حلقتنا الأولى عن هذا التعليم العظيم، أشرنا في تلك الحلقة الأولى إلى كيف سينتهي هذا التعليم. ولقد بدأ التعليم مع يسوع وهو يتحدى بعض الناس الذين كانوا جزءا من الجموع بكل ما لديهم من مشاكل، والذين كان يخدمهم يسوع. ولقد دعا يسوع من بين هذه الجموع بعض من الرجال ليلتقوا معه على رأس الجبل، حيث أعطى تعليمه. قلنا أنه عندما عقد يسوع هذه الخلوة على رأس الجبل قسم الجمع إلى مجموعتين، فعند أسفل الجبل كان يوجد الناس الذين كانوا ليزالون جزء من المشكلة، ولربما سيكونون دائما جزء من المشكلة، ولكن معه على رأس الجبل كان يوجد الأشخاص الذين كانوا يتعلمون منه، لأنهم أرادوا أن يعرفوا كيف يكونون جزءا من حله وجزءا من جوابه. فإطار واستراتيجية تعليم الموعظة على الجبل، والتي نسميها الخلوة المسيحية الأولى، واجهتنا بالسؤال التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الجواب والحل؟ هل أنتم جزء من جواب يسوع أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى، أي أنكم لا تزالون تبحثون ولم تجدوا أجوبة على أسئلتكم بعد؟ أين أنتم؟ هل أنتم في أسفل الجبل أم أنكم على رأس الجبل؟ لقد أعطي التعليم للأشخاص الذين كانوا على رأس الجبل، فإذا أجبت على ذلك السؤال الأول بالقول بنعمة الله أريد أن أكون على رأس الجبل مع يسوع، ولا أريد أن أكون جزء من المشكلة، ولا أريد أن أكون مجرد علامة استفهام أخرى، بل أريد أن أكون جزءا من الحل وجزءا من الجواب، فأنا مؤمن بالمسيح علانية وأنا تابع له، وأريد أن أكون جزءا من حله وجزءا من جوابه. إذا أجبت على السؤال بهذه الطريقة في البداية، عندها سيكون كل التعليم الموجود في متى 5:6-7 موجها لك. ولكن في نهاية هذا التعليم، نحن الذين نعترف بأننا نتبع يسوع وبأننا ملح الأرض ونور العالم وجزء من جواب المسيح ومن حله، سوف نواجه دعوة مهوبة. إن زخم هذه الدعوة الختامية هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من الجواب هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأن هذه دعوة معطاة للتلاميذ، وهي ليست دعوة للخلاص كما أفهمها، وليست معطاة لجمع مختلط من الناس، حيث بعض الناس مؤمنون وبعضهم غير مؤمنين، بل جميع الذين سمعوا هذه الدعوة اعترفوا بكونهم مؤمنين. وزخم هذه الدعوة ليس جوابا على السؤال هل أنت مخلص أم لا، أو هل أنت مؤمن أم غير مؤمن، ولكن غالبا ما يطرح السؤال بهذه الطريقة. ولكن برأيي زخم هذه الدعوة هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأنه توجد إمكانيتان. 3 مرات في هذه الدعوة سوف يقول يسوع بوجود نوعين من التلاميذ، فهو سيقول أنه توجد الأكثرية وتوجد الأقلية. تظن الأكثرية أنه يوجد طريق سهل لنكون حلا وجوابا وملحا ونورا، ولكن هذه الأكثرية لا تصبح لا حلا ولا جوابا ولا ملحا ولا نورا، بل يكتفون بمجرد الاعتراف بكونهم كذلك. وإذا راقبت ما يحدث مع الأكثرية التي تتبع خطوط أقل مقاومة ممكنة، والتي تظن أنه يوجد طريق سهل لسيرورتهم جزءا من حل الله ومن جوابه، أظن أنك ستقرر أن لا تكون جزءا من الأكثرية. ولكن توجد أيضا الأقلية، ويوجد نوع آخر من التلاميذ. القلة تعرف أنه لا يوجد طريق سهل، الكثرة تؤمن أن القضية تبدأ بباب واسع يتبعه طريق فسيح مستقيم، ولكنه سوف يؤدي إلى الهلاك. كثيرون يسافرون على هذا الطريق ويدعون بكونهم تلاميذ يسوع، ولكن توجد القلة التي تعرف أنه ضيق الباب وكرب الطريق الذي يتبع هذا الباب، وصعب ويتطلب ضبط النفس، ولكنه يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. التحدي في الأعداد 13-14 هو التالي: هل أنت واحد من الكثيرين أم من القليلين؟ أي نوع من التلاميذ هو أنت؟ وهذه هي الدعوة: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. الجزء الثاني من الدعوة هو في الأعداد 15-20، وجوهر هذه الفقرة هو: هل أنت مزيف أم أنت حقيقي؟ فيسوع لم يحتج أن يخبره أحد بأنه سوف يكون الكثير من الذين يدعون كونهم تلاميذه رغم عدم كونهم تلاميذ حقيقيين له. أتعجب كم من الناس يعتقدون أن مسؤوليتهم هي أن يخبرون نحن القصوص كم يوجد من المرائين والمزيفين في الكنيسة. فلقد استمعت إلى الناس كراعي كنيسة، وكثيرون منهم كانوا يقولون: يوجد الكثير من المرائين يا قصيص، وهذا هو سبب عدم اهتمامنا وعدم مجيئنا إلى الكنيسة. وهم يعترفون بإخباري بوجود المرائين في الكنيسة. أشعر بالرغبة لأقول لهكذا أشخاص: اسمعوا، أنا خبير في هذا الأمر، وليس أحد يعرف المرائين في الكنيسة أكثر مما يعرفهم الرعاة. فنحن نعرف أن ليس كل واحد يعترف بكونه تابعا ليسوع المسيح هو تابع حقيقي للمسيح. في هذا الجزء من الدعوة يقول يسوع أنه توجد إمكانيتان، فبإمكانك أن تكون تلميذا حقيقيا، وبإمكانك أن تكون تلميذا مزيفا. فالقضية تتوقف على أي نوع من التلاميذ هو أنت، والسؤال ليس موجها إلى الجموع المختلطة، بل موجه إلى الذين يعترفون بالإيمان، أي إلى الأشخاص الذين يجلسون على مقاعد الكنيسة يوم الأحد. هذا هو نوع الدعوة الموجه لهم. أصغوا إلى ما يقوله هذا المقطع: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. أليس هذا رهيبا؟ أعتقد أنه كذلك. يعطينا يسوع هنا وصفا للكنيسة، وهو لم يكن مغفلا، بل كان يعرف تماما كيف ستكون الكنيسة. إذا درست تاريخ الكنيسة، قد يكون درسك هذا تحديا لإيمانك. توجد مراحل في تاريخ الكنيسة التي تغرق في الظلمة الحالكة إلى درجة أنها تخيب آمالك. فعندما تقرأ عن أمور مثل محاكم التفتيش وعن اضطهادات الكنيسة التقصية لمعارضيها عبر تاريخ الكنيسة، سوف تتعجب بينما تقرأ كيف أمكن أن تصل بهم الحال إلى هذا المستوى المتدني، وكيف أمكن لأي جماعة أن تقوم باسم المسيح بأمور كتلك التي حدثت في تاريخ الكنيسة، وأن يدعي هؤلاء أنهم كنيسة المسيح الحقيقية. ولكن كل هذه المساوئ ليست مفاجئة ليسوع، فالمسيح الذي كان والذي يكون والذي يأتي لن يتفاجأ بهذه الصفحات السوداء من تاريخ الكنيسة. فلقد أخبرنا في بداية الرحلة عند باب المدخل أن الحالة ستكون هكذا، وقال أنه سوف يكون هناك المزيفون وسوف يكون المسيحيون الحقيقيون. والتحدي هو: اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت الحقيقي بنعمة الله أم أنت المزيف؟ تخبرنا كلمة الله في الكثير من الأماكن مثل 2 كورنثوس 13 والعدد 5، حيث يقول بولس الرسول: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، عرفوا أنفسكم. ففي النهاية قد يكون بعض الناس مزيفين. تشجعنا كلمة الله على أن نمتحن أنفسنا نحن جميعا. فبنعمة الله هل نحن تلاميذ حقيقيون ليسوع المسيح؟ وبنعمة الله هل لدينا حقيقة المسيح فينا؟ أم لدينا صورة التقوى ولكننا منكرون قوتها، كما يقول بولس حرفيا في إحدى رسائله؟ هل نحن حقيقيون بنعمة الله؟ هذا هو التحدي الذي ينبغي أن يواجهه كل واحد منا. ولكون المسيح واقعيا كما كان، أعتقد أن ما قاله كان تعليما عظيما. فليس بإمكانكم أن تجنوا عنبا من الشوك ولا تينا من العلايق. هذا هو مجددا القانون الطبيعي في العالم الروحي. كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة ردية فتصنع أثمارا ردية. ثم نجد تصريحا أكثر صرامة: لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع ثمرا رديا. أليس هذا تصريحا مثيرا للاهتمام؟ فبنعمة الله إن كان المسيح الذي يحيا فيك، إن كان قد جددك وولدك ثانية، وإن كنت قد أصبحت خليقة جديدة بسبب قيام المسيح بمعجزة الولادة الجديدة في داخلك، ولهذا السبب أصبحت تلميذا حقيقيا له، وليس بسبب جهودك الذاتية أو أعمالك الصالحة، بل بسبب جهود المسيح وصلاحه، وأن كانت المعجزة قد تحققت فيك ولهذا أصبحت شجرة جيدة، عندها لن يكون بإمكانك أن تصنع ثمرا رديا. أوليس هذا وعدا رائعا؟ بهذه الطريقة نفسها لا تستطيع شجرة ردية أن تصنع ثمرا جيدا، فلا يمكن التزييف في هذا المجال. لقد سمعت أشخاصا يقترحون بالواقع هذا الشعار: زيف الأمر إلى أن تحققه فعلا. قد ينجح هذا في بعض المجالات، ولكنني لا أعتقد أنه سينجح هكذا أمر في كنيسة يسوع المسيح. أعتقد أن الكثيرين في الكنيسة تبنوا هذه الفكرة اليوم: ادع الأمر أو زيفه إلى أن تحققه، ولكن يبدو أن البعض لا ينجحون أبدا بتحقيق الأمر. ولكن هذه الواقعية المجردة، فهناك إمكانيتان: الشجرة الجيدة والشجرة الردية، وعاجلا أم آجلا سنعرفها من ثمرها، وهذا هو المبدأ العظيم. الأشجار الجيدة لا تستطيع أن تحمل أثمارا رديئة، والأشجار الرديئة لا تستطيع أن تحمل أثمارا جيدة. ففي النهاية سوف تعرفون أي نوع من الأشجار أنتم وأي نوع من الأشجار هم الآخرون. ثم تجدون التعليم الذي ينسجم مع تعليم الرب في أماكن أخرى: كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. تذكروا ما قاله يسوع في يوحنا 15 حيث شجعنا لنكون مثمرين. أحد أسباب قوله لنا أن نكون مثمرين هو أنه لا يوجد ما يسمى تلميذ غير مثمر للمسيح، وقال المسيح أنه هو بمثابة الكرمة، وأن نحن تلاميذه بمثابة أغصان مثبتة في الكرمة. فقال يسوع: إن أثمر غصن ثابت في الكرمة التي أنا إياها، فإن أبي السماوي سوف ينقيه ويجعله أكثر إثمارا. ولكن إن كان يوجد غصن في لا يأتي بثمر، فسوف يقطعه أبي السماوي، ليس لكي يحسن نوع ثمره وكميته، بل سيقطعه ويطرحه على الأرض، ومن ثم سوف يجمع العمال الأغصان اليابسة ويطرحوها في النار. فعاجلا أم آجلا سيدرك الناس أنهم لم يكونوا أغصانا حقيقية حية، بل كانوا مجرد أغصان ميتة. بإمكانك مستمع الكريم أن تجد تعليما رائعا هنا: فكل شجرة لا تصنع ثمرا لا في الحاضر ولا في المستقبل سوف تقطع وتلقى في النار. يا لهذا التعليم الرهيب. والتحدي هو: بنعمة الله، هل أنت واحد من تلاميذ يسوع المسيح الحقيقيين أم أنك مزيف؟ إن كنت قد تبت عن خطاياك وقبلت الرب يسوع المسيح مخلصا وربا على حياتك، فلابد كأنك تلميذ روحي للمسيح. فلا تخف، لأنه هو يقول: خرافي لا يخطفها أحد من يدي. ولكن إن كنت في إقرارة نفسك وفي أعماق قلبك تدرك أنك لم تتب بحق ولم تؤمن بحق بموت المسيح الكفاري بدلا عنك على الصليب، عليك أن تأتي الآن إلى المسيح وتطلب منه غفران الخطايا والخلاص والحياة الأبدية. في الفقرتين الأخيرتين من الإصحاح السابع نجد التشديد التالي: هل أنت واحد من الذين يقولون أم أنك واحد من الذين يفعلون؟ لم يكن أحد على الإطلاق أكثر اهتماما بالعمل من يسوع. وأعتقد أنه بإمكانك أن تلخص هذا الجزء الثالث من هذه الدعوة العظيمة التي يقدمها يسوع المسيح لك بالطريقة التالية: ما تؤمن به بحق سوف تعمل به بجد، وكل ما تبقى فهو مجرد كلام بكلام. فهل ترى كل أولئك الناس القابعين عند أسفل الجبل؟ إنهم لا يحتاجون إلى كلام ديني، فالكلام الديني لن يحل مشاكلهم، والكلام الديني لن يجد أجوبة لأسئلتهم. فالجواب الذي أريدك أن تكونه والحل الذي أريدك أن تكونه هو ليس مجرد كلام بكلام. فهناك الكثير من الناس الذين يتكلمون عن المسيحية، ويوجد الكثيرون من الناس الذين بإمكانهم أن يعطوك محاضرات في اللاهوت وأن يفسروا لك أعدادا من الكتاب المقدس. وبالطبع يوجد أولئك الذين يستطيعون إخبارك عن أخطاء الآخرين. أما يسوع على رأس الجبل فلم يكن يجند أشخاصا يلقون محاضرات على الآخرين بمثل هذه الأمور. سمعت عن مؤتمر للتلاميذ، وكان مؤتمرا عالميا حيث كان التلاميذ يناقشون إرسالية الكنيسة أو رسالتها، وكان يوجد في ذلك المؤتمر أشخاص من شتى أنحاء العالم ومن أمم مختلفة. وبينما كانوا يناقشون استراتيجيات المتنوعة التي كانت لديهم لتبشير العالم أو المنطقة التي كانوا يوجدون فيها من العالم، وكيف يحصلون على كلمة الله ويطبعونها ويوزعونها للناس، سألوا فتاة إفريقية: ماذا يعمل المسيحي الإفريقي لتحقيق هدف التبشير والعمل الإرسالي؟ فقالت: ما نعمله هو أننا غالبا ما نعيش في قرى، وهكذا نركز على عائلتين أو ثلاث عائلات تعرف الرب معرفة حقيقية، ونرسل هذه العائلات إلى قرية جديدة ونشجعهم على أن يعيشوا في تلك القرية لسنتين وأن يعملوا ويحصلوا عيشهم ويعيشوا حياتهم اليومية في وسط هذه القرية. ثم عندما يرى سكان تلك القرية كيف يعيش أتباع المسيح الحقيقيون وما هي قيمهم، سوف يرغبون بأن يصبحوا مؤمنين حقيقيين بالمسيح مثل هؤلاء. أعتقد أن هذه استراتيجية ممتازة للتبشير، فالكثير من تبشيرنا هو مجرد دعاية وهو مجرد كلام ديني. نحن نظن أنه علينا أن نكون خبراء في اللاهوت والعقيدة والمجادلات الدينية، ولكن كما فعل نيقوديموس عندما جاء إلى يسوع ليلا قال ما معناه: لقد رأينا الأمور التي تعملها ونحن نعلم أنك معلم أتى من الله. الذي قصد نيقوديموس قوله كان: لقد رأيت الطريقة التي بها تحيا يا يسوع، والآن أريد أن أسمع أقوالك الدينية. عندما درسنا الإصحاح الثالث من إنجيل يوحنا تذكروا أننا قلنا أن الأمور لا تزال على هذه الحال اليوم، فنحن نعتقد أن الناس مهتمون بحديثنا الديني، ولكن الناس سوف يهتمون بالحديث الديني فقط لشخص رأوه يسلك ويعمل بما يعلم. عليك أن تعمل بما تعلم، هذا ما كان يسوع يقوله في هذا المقطع. أصغوا الآن إلى التالي: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. في هاتين الفقرتين الأعداد 21 إلى 23 ثم 24 إلى 27 يختم يسوع دعوته العظيمة: اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت واحد من الأكثرية التي تظن أنه بإمكانك أن تكون حلا وجوابا وملح الأرض ونور العالم؟ بمجرد عبورك بابا واسعا يتبعه طريق رحب لا يصل بك إلى هدف؟ وهل أنت واحد من الكثيرين الذين يظنون أنه توجد طريقة سهلة لتكون بها حلا؟ وكل ما يتوجب عليك فعله هو أن تستسلم للطريق التي تحتوي على أقل مقاومة ممكنة، أم أنك واحد من القليلين الذين يعرفون ذلك الباب المستقيم الذي يتبعه طريق ضيق كرب وصعب بسبب شروط التلمذة الصارمة التي فيه؟ قال يسوع: قليلون فقط هم الذين يجدون هذا الطريق الذي يجعل منهم حلا، ولكن هذا هو الاحتمال الأول في دعوته. فهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ ثم هل أنت مزيف أم أنت حقيقي، أي تلميذ حقيقي للمسيح؟ وأخيرا، هل أنت واحد من الذين يقولون أم واحد من الذين يفعلون؟ توجد تعاليم رهيبة فيما يتعلق بالقول وبالعمل، وهذا واحد من أكثر المقاطع صرامة في كلمة الله. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، أي في يوم الدينونة، وكثيرون سيأتون إلي في يوم الدينونة وسوف يلخصون حياتهم على الأرض بثلاثة كلمات فقط: أعمالي كثيرة ورائعة. ولكن عندها سأقول لأمثال هؤلاء بتقييم مجمل قيمة وجودهم على الأرض، وسوف أقول لهم ثلاثة كلمات: يا فاعلي الإثم. إن هذا لتعليم رهيب بالفعل، فسوف يقول المسيح لهؤلاء: لم أعرفكم قط، فكل الأعمال التي عملتموها والتي تحتوي على إخراج الشياطين والعجائب وكل هذه الأمور المشابهة لا علاقة لي بها، فهذا كان من اختصاصكم وأنا لم أعرفكم قط، ولم يكن مجيئكم ناجحا ولا نافعا، بل كان لديكم فقط ذهاب، وفعلتم كل هذا بقوتكم الذاتية، فعلتم كل ذلك بما دعاه بولس عمل الجسد، ولم تكن لي علاقة بكل هذا، اغربوا من أمام عيني. أليس هذا رهيبا؟ وكيف يستطيع الناس أن يشقوا طريقهم في الحياة وأن يفوتوا على أنفسهم الهدف إلى هذا الحد البعيد؟ لربما لم يصلوا أبدا إلى معرفة تعليم هذه الإصحاحات الثلاثة من موعظة يسوع على الجبل أو لم يفهموا بعمق ما قصد يسوع قوله فيها. الطريقة الثانية التي يوضح بها الأمر لنا هنا هو إيضاح الجمع الغفير. فلو كان لكل واحد منا، نحن المتجمهرين في هذا الجمع الحاشد، إن كان لدينا ريش للرسم ولوحات زيتية ومشغولة بالخيط والإبرة، وقلت أنا للجميع أننا سنلعب لعبة تسمى تجميع كلمة، فلنفترض أننا جميعا كنا فنانين أو رسامين محترفين، وقلت أنني سوف أنطق بكلمة وأنتم سترسمونها بصورة. فلنفترض أنني نطقت بكلمة حياة، ثم طلبت منكم أن ترسموا ما تعنيه لكم كلمة حياة. فما هي الحياة؟ أعتقد أن الشبان قد يرسمون صورة لشخص يلعب في الماء على شاطئ المحيط، فالشبان لديهم ميل ليكونوا مثاليين ومتسامين، فقد يرسمون شيئا مثل هذا. ولكن قد يرسم والد هذا الشاب صورة شخص يجلس في مركب بعيدا عن الشاطئ بدون مساعدة قريبة منه، إذ يعتقد المحللون النفسيون أن المتقدمين في السن يميلون ليرسموا صورا تدل على التشاؤم. في هذا الإيضاح النهائي يخبرنا يسوع ماذا كان سيرسم ليعبر بصورة عن كلمة حياة. فالصورة التي رسمها يسوع ليست مثالية ولا متشائمة، بل هي صورة واقعية جدا. يقول يسوع: هذه هي الحياة، منزلان جنبا إلى جنب تعصف بهما العواصف والأنواء وسيول الأمطار والرياح العاتية. وهذا وصف واقعي للغاية. فالذي يقوله هنا هو أنه يوجد نوعان من الناس في هذا العالم، فهناك احتمالان ولكنهما يظهران متشابهين تماما إلى أن تعصف بهما الرياح. ولكن المسيح كان واقعيا للغاية في الصورة التي رسمها، لأنه يقول أن العواصف تهب على الجميع، لأن جميع الناس ممثلون بهذين البيتين، وهذا واقعي تماما. فيسوع يقول أنه لا يوجد أحد معفي أو محصن ضد العواصف، بل الكل سيواجهها. أشخاص كثيرون يظنون أنك عندما تعترف بكونك تابعا ليسوع وتتبعه وتصبح واحدا من تلاميذه، يعتقد هؤلاء أنك تكتسب مناعة ضد العواصف، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن العواصف تضرب الجميع. ولكن يسوع قال: بينما تضرب العواصف هذين البيتين يسقط واحد ويثبت الآخر، لأن أحد البيتين لديه أساس متين أما الآخر فلا. أتعلمون ما هو هذا الأساس المتين؟ الذي يسمع أقوالي ويعمل بها، يتمثلها، يستوعبها، يطبقها ويطيعها، هذا هو الأساس الذي يحفظ البيت الأول من السقوط. فكما ترون الأمر عملي للغاية. فيسوع لا يقول: أريد أشخاصا يعرفون الكثير، أريد أشخاصا يستطيعون أن يقولوا الكثير، بل يقول: أريد أشخاصا يفهمون ويطبقون ويطيعون. هؤلاء هم الذين سيكونون حلي وجوابي. فالتحدي المطروح الآن هو التالي: رجلان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ لكي نختم كل هذا التعليم وهذه الدعوة، أود أن أقرأ شعرا قال واحد من رجالات الله السود من أفريقيا أنه غير حياته عندما كان يتصارع مع القرار بمعارضة سياسات البيض في روديسيا، عندما قرر أن يدخل المعترك السياسي. قال أن أحدهم أعطاه هذا الشعر، فحرك هذا الشعر قلبه ودفعه لكي يخاطر بكل شيء. الناس غير معقولين وأنانيون، ولكن أحبب الناس على أي حال. إذا فعلت الخير سوف يتهمك الناس بالأنانية وبالدوافع الفوقية، ولكن اعمل الخير على أي حال. إن كنت ناجحا سوف تكسب أصدقاء مزيفين وأعداء حقيقيين، ولكن انجح على أي حال. الخير الذي ستعمله اليوم سوف ينسى غدا، ولكن اعمل الخير على أي حال. الصدق والصراحة قد يجعلان منك سريع العطب ومعرضا للضرر، ولكن كن صادقا وصريحا على أي حال. الأشخاص العظام ذوو الأفكار العظيمة سوف ينتقدون من أصغر الناس، ولكن فكر بعظمة على أي حال. الذي ستقضي سنوات طويلة في بنائه قد يدمر بين ليلة وضحاها، ولكن ابني على أي حال. قد يحتاج الناس إلى مساعدة، ولكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم، ولكن ساعدهم على أي حال. أعطي العالم أفضل ما عندك وسوف تلكم على وجهك، ولكن أعطي العالم أفضل ما عندك على أي حال. بهذه الطريقة ختم يسوع تعليمه العظيم في الخلوة المسيحية الأولى. أتساءل ما إذا كان بإمكانك أن تطبق ما علمه يسوع على قلبك وحياتك، فأين أنت؟ وهل أنت جزء من الحل؟ ثم أي نوع من الحلول هو أنت؟ وهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ وهل أنت واحد من المزيفين أم من التلاميذ الحقيقيين ليسوع؟ وهل أنت واحد من أولئك الذين يقولون أم واحد من أولئك الذين يفعلون؟ وهل أنت بالحقيقة وبالواقع ملح الأرض ونور العالم؟

0: أهلا بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك، معلومة النهاردة عن اختيار شريك حياتك وشوية حاجات مهمة ناخد بالنا منها. أول حاجة، مفيش أي داعي للاستعجال، وتاني حاجة، ابعدي عن أي تقليد لأي شخص تاني، كمان اعرفي عيوبه ومميزاته، وابعدي عن المظاهر الخارجية لأن اللي جوه أهم بكتير من اللي بره، ومش لازم المبالغة بطلبات كتيرة. حبي عيلته لأن دول هيكونوا عيلتك أنتي. فكري فيه مش بس كحبيب أو خطيب، لكن كزوج وأب لولادك. وقبل أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها، خلي عندك ثقة في الله في موضوع الارتباط ده. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: قصتي قصة عجيبة ممكن تكون ما حصلتش غير معايا. أنا كنت متعودة كل يوم أخرج أملى مية وأشرب الغنم، وفي يوم قابلت شخص كبير في السن ومش من بلدنا وطلب مني أشربه من المية اللي معايا، ولأني بحب أستضيف الغرباء شربته وكمان شربت جماله وطلبت منه يجي بيتنا ويستريح، وكان ده بخطة من ربنا علشان أروح مع الراجل ده بلده واتجوز شخص رائع وهو إسحاق ويكون ليا ابنين عيسو ويعقوب. وطبعا إني أسيب بيتي وأسرتي وأسافر كان الموضوع مش سهل، لكن كان عندي سلام وراحة وشفت تدبير ربنا الأمر جوازي بطريقة إلهية. نسيت أقول اسمي، أنا اسمي رفقة.

شفنا رفقة إنسانة بسيطة ومجتهدة وبتحب تساعد الناس بمحبة. شفنا إنها بتثق في الله وإنه المسؤول عن كل تفاصيل حياتها. كانت عندها الثقة وإيمان إن الله هو اللي هيدبر أمر ارتباطها وجوازها من إسحاق، حتى لو كان الأمر صعب عليها، لكن لأنها مشيت في مشيئة ربنا كان عندها سلام. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: وأهلا بيكي من تاني. ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لكل بنت لسه ما ارتبطتش، ثقي إن الله هيدبر أمر ارتباطك بطريقته. خدي ورقة واعلني فيها بكلماتك الخاصة ثقتك في الله إنه يخطط لارتباطك حسب مشيئته. ولكل أم بتقلق على جواز بنتها، صلي من أجل بنتك ومن أجل موضوع ارتباطها بثقة كاملة في ربنا. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا

بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

الضيقة العظيمة، وقت الدينونة اللي قبل عودته المجيد للأرض. يسوع اتكلم عن علامات بتشير إن مجيئه قريب، وإحنا بنشوف علامات كتير من دي بتظهر في أيامنا دلوقتي. والنهاردة هنسمع تعليم أكتر من إصحاح رئيسي بيتكلم عن رجوع الملك للأرض. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرب الحي.

وبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والتحريق بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود.

الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول، هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فات

المرحلة الثانية هيجي مع تلسكوب وقبسين. النهاردة بنتكلم عن المرحلة الثانية من إعلان يسوع العظيم، لما زي ما هنشوف كما أن

مهيب. عشان كده لو السيناريو ده صح وآمنت بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك فهتكون في السماء مستني المجيب مع المسيح. لكننا مش هنحضر الغضب الآتي لأن هو ده الوقت اللي بينزل فيه غضب الله على الأرض. وفي سؤال تاني هو هل العلامات اللي يسوع بي

0: قالوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت وما إلى ذلك. ليه الإصحاح ده يهودي جدا؟ أفضل طريقة نشوف بيها الكنيسة هنا هي إنها تكون بين قوسين. في العهد القديم الله اتعامل مع إسرائيل والكنيسة دخلت في النص، لكن دلوقتي بعد ما الكنيسة هتتخطف بيبدأ الله من النقطة اللي وقف عندها علشان يحقق وعود العهد القديم. وعشان كده مش بنشوف الكنيسة في الإصحاح ده، لكن بنشوف رسالة للشعب اليهودي وللأمم كمان واللي هيكونوا موجودين في وقت الضيقة العظيمة. خلونا دلوقتي نبص بسرعة جدا على العلامات، لازم نسرع. يسوع قال في عدد 4: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. وحاليا بيحصل حاجة شبه كده. إحنا عندنا نسخ مختلفة من يسوع، عندنا يسوع المورموني ويسوع بتاع العصر الحديث ويسوع بتعاملها بنفسك ويسوع قص ولزق. الناس عندهم يسوع مختلف، لكن في الوقت ده ناس كتير هتقول أنا هو المسيح، وده خداع عالمي كبير. لاحظ أنه هيكون في حرب. في عدد 6 بيقول: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا لأنه لا بد أن تكون هذه كلها. من سنين وعصت عن الكلمة الصغيرة دي لابد، الحاجات اللي لابد تحصل، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيكون فيه حروب عالمية، وفترة الضيقة العظيمة هتنتهي بمعركة هرمجدون. عشان كده هتقوم مملكة على مملكة وهيحصل مجاعة، وأكيد ده حاصل حاليا، وزلازل في أماكن مختلفة. وتقال لي أنه عدد الزلازل هيزيد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، ده زي التسخين كده. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ليه بينتشر الاضطهاد اللي بيخلي ناس كتير تموت ويكونوا شهداء؟ بيكمل يسوع وبيقول: وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وده ملوش علاقة بموضوع الضمان الأبدي. اللي يسوع بيقوله هنا إنه الشخص اللي هيصمد لنهاية فترة الضيقة بعد موت الملايين يسوع هيخلصه وهيكون عنده فرصة يدخل لملكوت السماوات. وعشان كده لو اتحملت للنهاية فنهاية فترة الضيقة هتكون هي اللي يسوع اتكلم عنها بالفعل. وفي علامة تانية في عدد 14 بيقول: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. في الحتة دي محتاجين نقول وقف، خلينا نفكر في النقطة دي شوية. الكنيسة هتتخطف واللي ماسك إيدين الله هيترفع، الروح القدس هيفضل لسه موجود في العالم لكن بنفس الشكل اللي كان موجود به في العهد القديم. هيبدأ ضد المسيح يحشد الناس علشان يعمل عهد مع إسرائيل، عهد سلام واضح. وبالرغم من ده بنلاقي العدد ده كله بيخلص في وقت الضيقة العظيمة. جم منين؟ لو كتبكم المقدسة مفتوحة خلونا نروح للحظة لسفر الرؤيا وإصحاح 7 وهنلاقي فيه قصة 144,000. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 وبداية من عدد 1: وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض ممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الله بيقول هكتم غضبي لغاية ما يتختم 144,000 يهودي علشان ما يهلكوش في وقت الضيقة العظيمة. بعض الناس بيقروا الجزء ده وبيقولوا أكيد دي الكنيسة. الحقيقة هو بيسرد الأسباط. إزاي الله جاب العدد الأنيق ده 12,000 علشان يكونوا 144,000؟ الله وحده هو اللي يقدر يعمل ده. من الواضح أن الله اختار بعض الناس وهيختمهم في نهاية الزمن، وممكن هيتغيروا بأعجوبة زي شاول كده لما كان في الطريق لدمشق. يعني ممكن الله يجي ببساطة من السماء ويقول آمن بيسوع علشان هتخلص، فهيخلص 144,000. دلوقتي لو كنت بتعتقد أن الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: إزاي هتوصل رسالة الإنجيل ل 12 ألف بالضبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب إيه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وإن 144 ألف بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح إنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف إنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. إحنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل، فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الإنجيل. فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟
1: صديقي، زي ما بنحب نقول كتير، ممكن نكون غلطانين من حيث تسلسل الأحداث، وعشان كده احنا مش بنأكد في السلسلة دي على وجهات النظر المختلفة بخصوص النبوة. لكن اللي عايزين الناس يعملوه هو انهم يدركوا ان الله أعلى لينا النبوة دي علشان نستعد لمجيئه في يوم زي ما بيقول بطرس الرسول: تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بيتك وعربيتك وحسابك وحسابي في البنك هيختفوا، وزي ما المثل بيقول حياة واحدة بس هتنتهي قريب، واللي اتعمل من أجل المسيح بس هو اللي هيدوم. خليك فاكر إن الهدف من العظات دي هو إننا نكون مستعدين لمجيء المسيح، وعشان كده بنشجعك تسمع باقي العظات. وفي نفس الوقت بنتمنى إن وإحنا بنعمل مسؤولياتنا الكتير في يومنا النهاردة يكون عندنا الإدراك الكامل إنه هيجي علشان ياخدنا ليه. علشان كده خلونا نعيش بالتقرب والفرح والثقة إن حياتنا بين إيديه. ربنا يبارككم. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامجنا الرجد حتى الفوز، ويسوع بيتنبأ عن ركسة الخراب لأن ضد المسيح هيحط نفسه مكان الله. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرسها في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

أعلم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم قصص الكتاب المقدس وسيرة الأنبياء. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكي لكم على قصة خلق الله للكون والإنسان والمخلوقات الأخرى، وحتى قصص الأنبياء اللي دزم الله لهداية البشرية. فنقول لكم مرحبتين بكم مرة ثانية.

قلتي المستمعين اليوم حنكملوا قصة سيدنا إبراهيم، وكيف ما عرفنا في الحلقة الماضية إن سيدنا إبراهيم تحاور مع الله، وإن الله دز ملكين المدينة سودوم وعمورة باش يدمرهم، لأن الناس اللي فيهم داروا الشر واجد وزاد كفرهم عليه كفر. وطبعا كيف ما عارفين إن سيدنا إبراهيم قاعد يتحاور مع الله ويفاصل فيه باش يسامح المدينتين، وحكاية إن لو كان فيها عدد من المؤمنين وحتى ولو كانوا 5 يسامح المدينتين ما يدمرهمش. فعرفنا إن الله سيب سيدنا إبراهيم بعد المفاصلة ومشى، وسيدنا إبراهيم رجع الهلا، والملكين طبعا كانوا في اتجاههم للمدينتين. اليوم حنشوفوا شن صار مع الملكين لما وصلوا السودم وعمورة.

أما في سودم فجوها الملائكة في العشية، ولوط كان مجمز عند باب المدينة، وأول ما راهم صبا يعزمهم وسجد على الأرض احترام لهم وقال لهم مرحبا بيكم، تفضلوا في حوش عبدكم ورقدوا هنا الليلة عندي، وغسلوا كرعيكم وفي الصبح بدري عدوا في طريقكم كيف ما تبوا. قالوا له لا، الليلة حنرقدوا هنا برا في الساحة، لكن مسك فيهم واجد حتى وافقوا يرقدوا في حوشة. فدار لهم عزومة وخبزة مترودة وكلوا منها. وقبل ما يرقدوا جو كل أهل سودم رجال وشباب وحاصروا الحوش ونادوا على لوط وقالوا له وين الرجال اللي جو عندك اليوم؟ طلعهم لنا بيش نديروا فيهم كيف ما نديروا بعضنا. فطلع لهم لوط وسكر باب وراه وقال لهم اوعى راكم تديروا شر، ونالي بنتين بكر نطلعهم لكم وتديروا فيهم اللي يحلالكم، أما الرجالة ما تقربوهمش لأنهم في حوشي وراني مسؤول عليهم. فقالوا له هل بنادم جانا بيش يتغرب عندنا وهو يتحكم فينا، حنديروا فيك شر أكثر منهم. وهجموا على لوط وجو يب يكسروا الباب، لكن الملائكة مدوا إيديهم وكروا لوط جوا الحوش وسكروا الباب. وبعدها ضربوا الرجال صغيرهم على كبيرهم القاعدين قدام الباب بالعمى، لدرجة إنهم ما عادش عرفوا وين الباب. وقالوا الملائكة لوط هل عندك أقارب في المدينة؟ انساباتك وعويلتك وبناتك واللي أي شخص آخر عنده صلة بيك، طلعهم من هالبلاد هذه، لأن ربنا يريد منا ندمر هالمكان، لأن شكاوي من شره اكثر قدام ربنا فدزنا عشان ندمروه. فطلع لوط وكلم انساباته وقال لهم يلا أطلعوا وسيبوا هالمكان لأن ربنا حيدمر هالمدينة، لكنهم يسحبوا يبصر معاهم. ولما طلع الفجر جو الملائكة وقالوا لوط يلا أنهض وخذ وليتك وبناتك اللي هنا عشان ما تموتوش. ولما تراخى لوط امسكوه الملائكة من ايديه ويدين وليته وبناته وطلعوهم برا المدينة لأن ربنا حن عليهم. وأول ما طلعوهم بعيد قال واحد من الملائكة لوط راك تبحث وراك وما تصبيش في منطقة السهل، اهرب للجبل عشان ما تهلكش. فقال لوط مش هكي يا سيدي، راهو عبدك رضيت عليه وانت كثرت حنيتك ونغضت حياتي، ونا ما نقدرش نهرب لجبل حتى ما يصير لي شيء ونموت. اهل المدينة قريبة ساهل لهروب شورها، وهي مدينة صغيرة خليني نتجي لها مش مدينة صغيرة ننجى فيها بحياتي. فقال له الملاك قبل تطلبك ومش حندمر هالمدينة اللي ذكرتها، بسرعة اهرب شورها لاني مش حنقدر ندير شيء قبل ما توصلها. وبسبب هكي سموا المدينة صوغر. ولما شرقت الشمس على الارض كان لوط وصل للصوغر، فامطرت عليه سودم وعمورة كبريت ونار من عند ربنا من السماء، وقلب هذك المدن واللي ساكنين فيها وقلب السهل اللي يلاها وكل مزروعات الارض. اما وليت لوط فبهتت وراها فصارت عمود ملح.

0: أختي وخواتي، نرجع نكمل قصتنا وكيف صار مع سيدنا لوط والملائكة لما طلعوه من المدينة ودمروها لأن ربي أمر إنها تدمر. بعد تدمير المدينة وطلع سيدنا لوط وهلا وشالوهم الملائكة وحطوهم في المدينة صغر. طبعا في الصبح بدري عد إبراهيم للمكلي وقف فيه قدام ربنا وكلم فيه وبهت شور سودم وعمورة وكل أرض السهل، فشاف الدخان طالع منها تقول طالع من كوشة، وهيك لما أمر الله تدمر مدن السهل تذكر إبراهيم. وطلع لوط قبل ما تصير كارثة لما قلب المدن اللي كان ساكن فيها لوط من قبل، وسيب لوط وبناته الصغر وسكنوا في الجبل لأنه خاف من سكنة في صغر، فالتجاه هو بناته المغارة في الجبل. وفي الوقت اللي قال عليه شاف ربنا سارة كيف ما قال ودار لها ما وعدها بيه، فحملت سارة ولدت ولد لإبراهيم وهو في آخر عمره، فسمى إبراهيم ولده اللي جبلت سارة إسحاق، وطهر في 8 يوم كيف وصية الله، وكان عمر إبراهيم 100 سنة لما جاء إسحاق هذا. وقالت سارة ربي ضحكني، اللي يسمع الخبر يضحك حتى هو معايا، من اللي كان يقول إبراهيم راهي سارة حتجيب عيال، راني جبت لأولاد في آخر عمره. وكبر إسحاق وانفطم ودار إبراهيم عزومة كبيرة يوم فطمة إسحاق. لكن بعد وقت شافت سارة أن ولد هاجر المصرية يضحك على ولدها إسحاق، فقالت لإبراهيم لز الخديمة ولدها، راه ولد الخديمة مش حيورث منك مع ولدي إسحاق. وهالكلام عقد إبراهيم عشان ولد إسماعيل. فقال ربنا ما يزعلكش لا العيل ولا خديمتك، اسمع كلام سارة في الكل اللي تقول لك، لان بإسحاق حيصير لك ذرية وحندير من ولاد الخديمة امه لان ذريتك. في الصبح بدري ناض ابراهيم وخذا خبزة وقربة مية واعطاها الهاجر وطلعها مع الولد، فراحت في ارض بير سبع. ولما كملت المية من القربة حطت العيل تحت الجرة وقمعزت قدامه لأنها قالت مش حنشوف ميتة العيل، وعلى حسها وبكت. وسمع الله بكى العيل، فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها إيش اللي مضايقك يا هاجر؟ ما تخافيش لأن الله سمع بكى ولدك، صبي وشيلي ولده ومسكيه كويس لأنه حيصير أمه عظيمة. وفتح عيونها فشافت بير مية، فعدت عبت القربة وسقت الولد. وكان الله مع العيل حتى كبر وسكن في صحراء فاران وصار شاطر في رمي القوس وجوزات أمه ولية من مصر. وبعدها امتحن الله إبراهيم وناداه يا إبراهيم، فجاوبه نتحت أمرك يا ربي، فقال له خذ ولدك لجبات سارة اللي حيورث منك وتحبه، وامشي شور أرض المورية وقدم ضحية على جبل من جبلني نوصلك لها. وصب إبراهيم بدري في الصبح وركب العدة على الحمار وخذ 2 عبيدة وولده ووتى حطب المهرقة وعدوا شور المكان اللي قال عليه ربنا. وفي اليوم الثالث بهت إبراهيم فشاف المكان من بعيد. فقال إبراهيم العبيدة اقعدوا هنا يلا للحمار لأن ما نمشي ناول الولاد فوق الجبل بيش نتعبدوا ونجوك مرة أخرى. فشال الولاد حطب المحرقة وهو شال الموس والنار وعدوا مع بعضهم. وقال الولاد البوه يا باتي، فجاوب ايش يا ولدي؟ فسأله هذه النار والحطب ولكن وين حولي المحرقة؟ فرد عليه إبراهيم وقال له الله يدبر النفسه حول المحرقة يا ولدي، وعدوا مع بعضهم. فلما وصلوا للمكان اللي قال عليه الله دار إبراهيم مكان عشان يقدم الذبيحة ووتى الحطب وربط ولده الحبيب وحط على المذبح فوق الحطب، ومد إبراهيم يده وخذ الموس بيش يذبح ولده. فناداه ربنا وقال له يا إبراهيم يا إبراهيم، فجاوب ايش يا ربي؟ فقال له ربنا اوعك مد يدك على الولد وما تدير الشي، لأني أنا عرفت أنك تخاف الله وما منعتش ولدك الحبيب علي، ولما بعت إبراهيم يلاه شاف كبش عالق في الجرة فخذاه وقد ما محرقه بدل ولده. وسمى إبراهيم المكان هذكي يهوى يراه، ومعناها ربنا يدبر، يعني دبر نفسه خروف من أجل الذبيحة. وناداه ربنا مرة أخرى وقال له راني نقسم بذاتي لأنك درت كيف ما أمرتك، ومن بيتش تمنع ولدك الحبيب علي، نحن باركك ونكثر ذريتك وتصير كيف نجوم السماء وكيف رمل شاطئ البحر، وتورث ذريتك بلاد عدوها، وبذريتك تبارك كل أمم الأرض لأنك سمعت كلامي. بعدين رد إبراهيم اللي عند عبيدة وروحوا كلهم لعند بير سبع وين ما يسكن إبراهيم.
1: أخوتي المستمعين، هذه كانت قصة سيدنا إبراهيم وقصة هلا وقصة لوط ولاد خوه وشن صار معاهم بالضبط. ونستخلص من القصة هذه إن الله طبعا صادق في كلامه مع سيدنا إبراهيم ومع هلا، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان مطيع لله، وولاد خوه لوط نفس الشيء كان مطيع ويسمع في كلام الله ويتبع في إرشادة الله وما يعصيش الله، لأن الطاعة أهم شيء في علاقتنا مع الله، مش كيف ما دار سيدنا آدم في الجنة عصى الله وسمع كلام الشيطان. طبعا نشوف في حياتنا الحاجات اللي نديرو فيهن من شر ومن قلة خير، طبعا هذه كلها عصيان لله. الله هدفه من وجود الإنسان الطاعة والخير. طبعا القصة هذه إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكونوا فهمتوها. إن شاء الله في حلقات جاية عندنا قصص ثانية جميلة وشيقة، وحتى هي نعرف منها شن هي علاقة الإنسان بالله اللي لازم تكون على الطريق المزبوط مبنية على الطاعة والإيمان. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال وإلا استفسار دزونا على عنواننا اللي تسمعوا في نهاية الحلقة، وإن شاء الله نجاوبكم على كل شيء مش فاهميننا. وإذا كان عندكم أي طلبات منا تحبوا يوصلكم الكتاب المقدس ولا سي دي بالكتاب المقدس في نفس الوقت حندزولكم، ونحن على تم الاستعداد لب كل طلباتكم اللي تطلبوها وتمنوها منا، ونقول لكم سلام المسيح لكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة ولحن. مرة جديدة بنرحب ببهجة عدلي ضيف علينا النهاردة.
1: أهلا يا وفيق.
0: إزيك يا بهجة؟
1: إزيك حبيبي.
0: النهاردة بصراحة الحدوتة بتاعتنا حدوتة في منتهى الإثارة، حاجة كده أكشن آخر حاجة. الحدوتة موجودة في أعتقد إنجيل متى أصح 14.
1: تمام.
0: عايزين نبص عليها بصة سريعة وبعدين نسمع العدد الأولاني من الترنيمة بتاعت الحدوتة.
1: القصة درامية دراماتيكية، قصة صيادين في وسط قلب البحر في وقت

0: آخر من الليل. اليهودي بيخاف من البحر بيترعب من البحر، وكان يصلي دايما ما موتش غرقان. البحر بالنسبة لليهودي هو الضياع والفقدان.
1: إيه اللي وديهم هناك؟
0: ربنا.
1: ربنا اللي وديهم هناك؟
0: آه،
1: عشان يغرقهم
0: بعد معجزة جميلة. حب يعلمهم درس جميل. احنا بنحب المعجزه الجميله ومش بنحب الدرس الجميل، هو لازم يدمج المعجزه الجميله مع الدرس الصعب اللي منه فوائد وبركات ما تعلموهاش من المعجزه. لان انت لو تفتكر في القصه ان هم ما فهموش من الارغفه.
1: ايه الارغفه دي؟
0: موضوع انه اشبع 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال.
1: الكلام ده كان الصبح،
0: الكلام ده كان المعجزه كانت لا بعد الظهر، والقصه الدراميه بتاعتنا بدات في بعد ما الشمس
1: يعني هم كانوا في معجزه الصبح او بعد الظهر، عمل معجزه اكل الناس 5000 واحد بخمس ترغيف، بتقول
0: بخمس ترغيف وسمكتين.
1: وبعدين
0: ومعجزه مدهشه طبعا، حاجه عجيبه جدا، والناس سجدت له قالت له انت ربنا بقى ازاي واحد يعمل حاجات كده بخمس ترغيف صغيرين شعير وسمكتين اكل عيل صغير يعني هم بعتها معاه ياكل هذا العدد من الناس 5000 وشويه.
1: بعدين ايه اللي حصل؟
0: بعدين الرب يسوع الزمهم ان يعبروا الى الضفه الاخرى،
1: الدنيا
0: من البحيره كتير. كانت الدنيا ليلت خلاص، واليهودي بيجي في الوقت ده وبيبقى محتاج يرتاح، مش وقت شغل مش وقت بحر مش وقت سمك مش وقت اي حاجه، فابتدي طاقته تخلص لما ما كانوش بيناموا الظهر. فخلاص ابتدوا، بس هم حسوا الموضوع سهل، ربنا قال لنا روح الناحيه الثانيه البحيره، الناحيه الثانيه على بعد كام 2 كيلو مثلا بالكتير، اذا ما كانتش اقل من كده كيلو ونص، فمش قضيه. بس هم هناك هو طلع جبل يصلي وهم راحوا يعدوا الناحيه الثانيه سبقوه يعني على اساس انه يجي في مركبيه وراهم. لقوا نفسهم على لغايه وش الفجر بيسرعوا مع الريح الشديده والموجه المرعبه. كان موقف منتهى الصعوبه.
1: طيب نسمع مع بعض كلمات العدد الاولاني من الترنيمه دي، او بعدين نرجع تاني نحكي في الموضوع بعمق اكتر شويه.

0: ده مين اللي بيقول الكلام ده؟
1: بطرس. بطرس قال ربنا لو كنت انت هو ربنا قول لي اجيلك.
0: هو مش كان على الجبل من شويه؟
1: ما هو ربنا جالهم كخيال.
0: طب انت انت انت انت خدتنا في الكلام يعني, احكي لنا ايه الموقف بتاع القصه.
1: اقول لك يا سيدي, ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 كويس. ساعات الليل تبتدي من الساعه 7 بالليل, اليهودي لازم يكون جوه بيته في الشغل ولا مشغله ولا حاجه, والناس ما فيش نور في الشوارع ولا عمود نور ولا كده.
0: تمام.
1: والرب يسوع عزمهم انه يعدوا الناحيه الثانيه مرهقين من معجزه قاعدين في الشمس. اليهودي بيحب يرتاح في الوقت ده, هو ما حبهمش يرتاحوا في الوقت ده عشان يعلمهم درس جميل. قال لهم يلا يعدوا الناحيه الثانيه. طبعا بطرس وبرتلموس ويعقوب ودشات صيادين يعني محترمين في المركب بتاعتهم يعني
0: اللي هم تلاميذه,
1: تلاميذ يسوع. وهم معدين ناحية تانية لقوا البحر الريح شديدة هبت, مش موسم ريح يعني, مش متوقعين الريح دي. والبحر هاج وابتدت المركب المية تخش جوه المركب وهتتقلب بيهم. حاول الحق يا يعقوب, الحق يا بطرس, هاجت الدنيا وفقدوا السيطرة على الموقف. ظنوا انهم خلاص انتهت حياتهم. ايه ده وليه عملنا العملة دي وليه ربنا جابنا في الحتة دي وايه اللي بيحصل ده؟ وتلموش على نفسهم, معرفوش المركب ماشية ازاي, رايحة لقدام ولا طالعة راجعة لورا, لانه الدنيا ليل عاد مفيش انوار وخلاص بقى شعروا بالغرق. فجأة لقيوا خيال جاي على المية, من الرعب صرخوا فقال لهم ثقوا انا هو لا تخافوا.
0: طيب انا بعد اذنك انا كده بديت اتغاظ.
1: ليه؟
0: انا بديت اتغاظ بجد, مش مش مش مش مش رايح في الاستوديو. انا تعبان وهلكان وعا يعني, وزعت اكل الصبح على بعد الظهر على الناس لما هلكت اكيد 5000 واحد دول. انا لما بعمل عزومه بهلك وبعديها تقوم تقول لي راحوا ركبوا من المركب, يعني ده ما كانش فيه موتور بتاع ولا ده كان بيجدف بايدين
1: طبعا.
0: وبعدين كمان الريح غرقانه تقول لي درس جميل,
1: درس مرعب
0: يا عم جميل. ايه ده كده هلاك احمر يعني.
1: انا كنت بشتغل مرشد سياحي زمان, وبعدين انا ما بحبش المايه ما اعرفش اعوم, وكنا بناخد الاجانب في عند الشلال الاول في اسوان كده سايت سينج يشوفوا الاغا خان والحديقه النباتات الدوليه وبتاع ونفرجهم كده. فنعدي في حتت اماكن مكان جنب صخور كده دايما المركب فمره كانت المايه هتخش جوه المركب فعلا اترعبت.
0: موقف تقول لي بقى انت وانت هناك بقى وبرنم ورنناتي اليك.
1: لا انا عارف موقف درامي, انا قلت لك دراماتيكي يعني من الدرجه الاولى.
0: طيب وهو ايه الدرس اللي ممكن ربنا يعمله علشان يعلمنا حاجه بالخطوره دي بالصعوبه دي؟
1: بص يا سيدي,
0: اللي خليني اقول لك حاجه, انت انا انا انا انا في حاله الخوف وشايف اشباح جايه على الميه, انا ممكن ارمي نفسي ما هي غرقه في غرقه بالزبط. يعني موته في موته بالزبط. يعني هارون دي لموت.
1: بس هو المتمكن من الامر كله ربنا عارف انه يعرف. افترض الرمى نفسهم هيشدهم ويطلع يقول كلمه يخشوا جوه المركب. الموضوع بالنسبه لربنا بسيط, بالنسبه لي انا مرعب. وربنا مش بيستخدم الامور البسيطه, مش عايز نقول لا ربنا عاوز نتخض
0: بجد,
1: عاوز نخاف.
0: ربنا عايزك تخاف,
1: عاوز نعيش الحقيقه. انا مستوى ايه, اقدر على ايه, انا اقدر على كل حاجه. تبقى عبيط, لازم تاخد بالك انت ضعيف. طب انا صياد وبتاع البحر ويعني البحر ده, لا حتى في اللي تفهم فيه انت اعرف ان فيه قدرة الهية. ما فهمتش بالارغفة وان ربنا بيشبع الجموع ان الله قدير, هيفهمها لك برضو لما انت تتحط في الموقف الصعب. دايما الحاجات اللي بترمي على الاخر ما بتلمسش معاك. لما تقول فلان ده كان عنده مرض وربنا شفاه, الحمد لله مبروك يا ابني وبتاع, وربنا يقدر على كل شيء.
0: غير لما انت نفسك
1: لما يجي لك انت بقى المرض يا ابوي تبقى تعيش تقول الدقايق كانت بتمر سنين وروح تقعد تحكي نص ساعه ساعه الا ربع في القصه بتاعتك الصغنطوطه دي.
0: يعني انت عايز تقول ان ربنا مرات بيعمل سيناريو انا اسف سخيف؟
1: لا ما اقدرش اقول على ربنا سخيف.
0: لا مش ربنا,
1: السيناريو
0: طبعًا. السيناريو سخيف
1: ومش عاوزنا نستدفي الموقف. انا بحب اتضايق من الناس يقول لك الحمد لله الاشياء معدن يا باشا ما بحبش الاسلوب ده. قول انا مضغوط, انا تعبان, مهما كنت انت مين.
0: وده كلمات الترنيمه,
1: دي كلمات الترنيمه. حس بالكلمات الدراميه الحلوه دي.
0: نسمع مع بعض العدد الثاني ونرجع على كلمات ترنيمه مرني انا اتي اليك.

0: بين
1: يدي. العدد الأولاني كان بيقول الليل الرهيب، والعدد الثاني كان بيقول المياه الطاغية والغامرة. وأرجع معاك للقصة، وبطرس بيحاول يتحقق، هو بيحلم ولا هو في الحقيقة، هو دول أشباح وجايين ناس من العالم الآخر ياخدوه للحياة الأخرى، ولا ده حد مختلف؟ يعني باجت إيه اللي أنت بتحسه في مشاعر الكاتب بتاع الترنيمة دي زكريا عوض الله، هو بيحاول يجسد صرخة بطرس النهاردة بتتقال إزاي؟
0: هو مركز على بطرس اللي هو حس إن شبح الموت يقترب منه، جوست خيال يعني، خلاص هو شبح الموت ده، عزرائيل يعني جاي، مش حاجة اسمها عزرائيل، بس يعني ملاك الموت جاي عشان ياخده ويخطف روحه. في وسط هذا المشهد المرعب بيسمع الكلام المطمئن، وهو ياخد قرار حماسي شجاع من شخص زي بطرس شجاع. طبعا قصة
1: ايه الليل الرهيب اللي ممكن الناس تتعرض له النهاردة اللي تخلينا نرنم الترنيمة دي واحنا جوه الكلام؟
0: كان زمان مش كل الناس بتعدي في الليل الرهيب، لكن النهاردة كل الناس واوقات كتيرة من عمرهم بيعدوا في الليل الرهيب. الظروف الاقتصادية والنفسية والأسرية والعيال محدش راضي، والبيوت محتاجة، وكل الناس بتقلد بعض، والعولمة والرأسمالية، الحياة بقت مليانة ليل.
1: بتحس ان ده مش تقدم لكن ده ليل؟
0: لا ليل طبعا.
1: انت قلت لي انك مرشد سياحي.
0: كنت.
1: انا بسمع ان كلمة مستحيل عند قدماء المصريين هي رجل ماشية على مية.
0: ايوه.
1: المعلومة دي صحيحة؟ يعني ايه ارتباطها بقصة ان بطرس يمشي على مية؟
0: انت عارف انا مش في العلوم زيك يا عم، انت عارف ان الكثافة الجسم اكتر من كثافة المية، فمفروض الجسم يغوص في المية.
1: المستحيل انك انت
0: مستحيل ان الجسم يمشي على المية.
1: الصورة دي، الصورة الادبية دي بتقول ايه؟ يعني بتقول ايه في حياتنا اليومية؟ ربنا ممكن يكون بيعمل كده احنا مش حاسين؟
0: ربنا يقدر على كل حاجة، ويقدر يلعب في خواص الطبيعة لمصلحة حبايبه اللي عايز يعلمهم دروس. ممكن يكون عندي مرض صعب جدا وربنا يقدر يشفيني. فكرة انا مش بركز على يشفيني ولا لا، ويشفيني بعد سنة ولا بعد شهرين، اركز على ربنا نفسه. هو ده اللي ربنا كان عايز يوصله لهم، ثقوا انا هو اتصيام اهيا، انا اهيا، انا الكائن، انا الله، انا اللي بعرف كل حاجة، ما تخافوش. فالتركيز كان مش على الموج ولا على الريح ولا على المركب ولا على بطرس ولا على التلاميذ ولا على التوقيت، على ربنا نفسه.
1: انا حاسس كمان انه مرتين المسيح علم التلاميذ درس، او مرتين على المسيح علم التلاميذ درسين بخصوص البحر. المرة الأولى لما حبوا يصطادوا، ما عرفوش يصطادوا خالص، في إنجيل أصحاح 5 وإنجيل يوحنا أصحاح 21، والمرة الثانية بتاعت إنجيل متى أصحاح 14 الآية، القصة بتاعت الغرق دي. الأولى ما عرفوش يصطادوا من البحر وهم صيادين، والثانية هم ما عرفوش يقاوموا البحر وهم بتوع بحر. وما عرفش يعني أنت توافقني في الكلمة دي ولا لا، يعني أو الرأي ده يعني أنت متفق معايا فيه ولا لا، إنه دول أكتر حاجتين الناس تعبانة بسببهم، الرزق والأمان.
0: واحنا حسب هرم مصر.
1: بالظبط كده. احنا في معترك الحياه. بحس انه جوانا مشكله في الرزق، ومرات البحر بيبخل علينا، بتقعد طول الليل تصطاد، تذاكر سنين طويله جدا، وتفتح عياده في الاخر ما حدش من المعينين يرضى يجي لك. طول الليل ناس مرتاحه ونايمه في بيوتها، وانت تعبان وبتزرع زرع مضاعف في وقت النهار وفي وقت الليل، ومفيش سيد. وحس ان زي ما يكون ربنا يعني عاوز يقول للتلاميذ، مش البحر انا، مش البحر اللي يدي البركة أنا اللي أدي البركة، مش البحر اللي يدي الأمان أنا اللي أدي الأمان. سؤال قبل ما نسمع العدد الثالث، بطرس لما دخل الفكرة بتاعة أنه نط من المركب ورايح للمسيح ماشي على المية، بطرس غرق. طب إيه لازمة الكلام ده؟
0: ما هو ده جزء من الدرس، أنه عاوز يعلمه. لما نظر الريح ابتدى يغرق، لما شاف الريح شديدة ابتدى يغرق. طب ما هي الريح كانت شديدة، وهي شديدة وهتفضل شديدة. فهي القضية مش في الريح، شايف الريح قارن بين قدرة الريح وقدرة ربنا اللي قال له بكلمة تعالى. أنا بأمرك، أنا أقول له أمرني أجيلك، ماشي على المية. ما قالوش خد بإيدي عشان أجيلك، قال له أمرني أجيلك ماشي على المية. إنه هو زهل من قدرة المسيح، إيه ده جاي من غير مركب وجاي بشكل غريب جدا،
1: كسر قانون الطفو كده الأرشميدس.
0: بالظبط. فانا خليني اعمل زيك، انا عايز اعمل زيك. معجب بطرس، فالاعجاب دايما بياخدك عن الحقيقه شويه، بيخليك يعني تو اكزاجيريت او تبالغ في انك في الحاجات، يعني هو ربنا عاوز الحاجه السوليد اكتر، فهو غير يعني لا ركز، مش حلاوه المعجزه مش في حلاوتها، في حقيقتها.
1: حلوه قوي قوي قوي دي. خلينا نسمع طيب العدد الثالث ونرجع تاني على الكلام الجميل ده.

0: حلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عارف كلام بيحسسك انك عيل صغير في ايدين ماما.
1: أيوة.
0: وانت تعبان ومتمغص وعاوز تنام ومتنكد.
1: اقولك على سر بقى.
0: قول.
1: هو ده زكريا عبد الله، شخصية زكريا عبد الله عيل صغير.
0: يا سلام.
1: تخيل، انا يمكن انت ما قابلتوش بس انا قابلته وعرفه.
0: زكريا عبد الله ده راح السما من سنين.
1: بس راجل عملاق يعني. بس فعلا تشوفه طفل صغير ضحكة عيل واسلوب حياه عيل، يعني ما ينفعش يزعل من حد. انا اذكر لي موقف حصل بينه وبين حد اهانه، حد قد عياله، ضحك، قعد يضحك وخده في حضنه. رد فعل عيل صغير مش مدرك، يعني ملوش علاقه بالشر قوي، تحس انه فهو ده مش بيكتب كلام ترنيمه عشان يحطها له في شريط ترنيم. ده راجل عايش الموقف، هو كان بيكتب كل يوم تقريبا ترنيمه. يعيش الموقف والقصه ويحط زكريا عبد الله.
0: بس حد بالبلاغه دي معقوله مخه، يعني عايز اقول طبيعته اللي عايش بيها طبيعه اطفال،
1: لانه كتر من ربنا فعاش بقلب ربنا. ربنا قال اذا ما رجعتوش وبقيتوا زي العيال. يعني هو ربنا يحبك تبقى في تلقائيه الحياه مع الله كده. انا بحب الشخصيات اللي زي كده.
0: جميل جميل. لكن هو العدد 3 بيقول انه رغم ثقل جسدي. وده بيخليني افتكر حته المسيح قالها لبطرس بعد كده. قال له انت صغير كنت بتعرف تحزم نفسك وتمشي زي ما انت عاوز، لكن لما تكبر هتلقى نفسك بتمد ايديك لواحد تاني غيرك يشيلك يحزمك ويشيلك ويوديك حته انت مش عايزها. يعني مش عارف، هل في ارتباط ما بين وهو بطرس صغير وكان بيمشي على الميه زي ما هو عاوز، وما بين بطرس لما كبر في في في في في مراحل نضوج بطرس شخصيا في حياته؟
1: الكريمه بتاعت الشخصيات البطرسيه
0: لا بالراحه بالراحه.
1: الكريمه ما انا هفسر لك اهو.
0: قول.
1: بتاعت الشخصيات البطرسيه او اندفاعيه او لذه واعجاب الشخصيه الحمراويه.
0: لا برضو
1: مالك
0: ايه اللي حصل؟ خلي احنا كويسين من اول الحلقه. طيب يعني
1: يعني الشخصيات المنفتحه اللي بتقول بسرعه
0: المندفعة.
1: يلا ما يهمكش انا معاك اهو. بيجي وقت مش بيدرك حقيقه الامور لانه عجبه الفكره، عجبه النظريه، عجبال طلعة، عجبال المشوار، يلا بينا.
0: مغامر
1: بس بيكون سطحي شوية. لأن الكريمة واخدة مخه شوية. الكريمة اللي هي الحاجة اللي من فوق دي اللي مش أساس الأكلة دي بس الشكل الجميل اللي حبيبك فيها. هو بيحب الشكل الحلو،
0: هو بيحب الفينش
1: بالزبط،
0: بس مش ملوش دعوة بالكونكريت
1: بس بيتاخد منه جزء، يعني بيتاخد من مخه حتة. يوم هاو يدي كده. فبطرس أعتقد كان كده بس في إخلاص شديد. فهو ربنا حب ياخده على الجزء بتاع ان انت هترفع ايديك وحد يحزمك ويشيلك. دي الحقيقه اللي هي مرات بتوجع، يعني الواحد فين بقى الكريمه؟ بس على الاقل مريل اكثر حقيقيه. وحتى لو الكريمه جت اوقات ما كانتش موجوده، بس يعني مش عايزين نركز على المتعه. من الاخر يعني يعني يلي بتسمعني ما تركزش على المتعه. مش كل حاجه ممتعه بتاعت ربنا. مش كل حاجه لذيذه. الشوكولاته بتاكلها وتروح لدكتور سنان يعذبك ويطلع عينيك ويخلع لك سنانك، بس ده بيفيدك والشوكولاته بتاذيك. المتعه في الشوكولاته والعذاب عند دكتور السنان. بس ايهما اكثر
0: حقيقيه؟
1: دكتور السنان.
0: كمان الايه بتاعت بطرس نفسه، مش عارف انا يعني مخي عمال يستحضر حاجات لبطرس شخصيا. في بطرس رسالته الثانيه في العهد الجديد في الانجيل، اعتقد اصح 4، وهو بيقول مش متذكر الشاهد بالضبط، لكن بطرس كان بيقول الكلام ده: الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم. رسالته الأولى آسف. كما لخالق أمين في عمل الخير.
1: الناس على فكرة سوري بقاطعك، بس الناس بيفهموا فكرة أمين في عمل الخير ده. لا، هي لا، مش كده. كما لخالق أمين وهم بيعملوا الخير، يستودع أنفسهم في عمل الخير كما لخالق أمين. معلش انا قطعتك، بس دايما
0: لا انا عايزك تقطعني، بس قولي. انا مش فاهم معناك.
1: يستودعوا انفسهم كما لخالق امين وهم يعملون الخير، يعني يعمل الخير ويحط نفسه في ايد ربنا لان ربنا امين. ده معنى الالفاظ بتاعت الايه.
0: جميل. لكن
1: مش امين في عمل الخير. ربنا مش امين في عمل الخير.
0: انا
1: ربنا امين وهم بيعملوا الخير.
0: في اليوناني سمعت انه كلمه يستودعوا انفسهم يتركوا انفسهم ليناموا بهدوء في احضان شخص اخر. تسيب نفسك ترتاح في حضن حد. قريب كلام من العدد الثالث ده. خلينا ندخل على العدد الرابع ونرجع مع الترنيمة الممتعة مرني أن أتي إليك.

0: احلى كلام احلى أيوة. كلام احلى كلام أيوة. انت كله اعيوني.
1: هو من ناحية اللغوية على فكرة يعني من ناحية اللغة انا عندي اتنين بس مش كتير مش جمع وعندي رجلتين بس مش كتير بس هو عايز يقول انت عينك زيغة في كل حتة عملت تدبر نفسك ومش عارف
0: اعين
1: وهكذا في ارجولي.
0: خدتش بالي من اعيني انها بالجمع لكن عايز اقول يمكن العين وال وال والمعاين البصر والبصيرة يعني النظر بكل ما يحمل من معنى يعني. امتى الواحد ممكن عينيه تكل؟
1: اللي بيكبر في السن.
0: انت كلوا اعيني
1: كبار السن بتكل عينيهم. هو الواحد لما يجي له مرض في عينه
0: ممكن كده. تكون شاب صغير وعينك كلت
1: طبعا
0: بمعنى
1: يعني قال سليمان الحكيم في كتاباته انه الناس عماله تبص يمين وشمال ومش بتشبع من النظر العين لا تشبع من النظر فبتكل يعني تزهق ما كل يعني دلوقتي عايشني في حته جميله بعد اسبوعين ثلاثه هزهق برضو وديني رحله حلوه بس مش هينفع اقعد في رحله شهرين ما انا لا اروح بيتنا بقى يا عم سريري وبتاع فمرات الواحد بيتكلم من كتر المعروض مش بس من
0: بيتكل هنا معناه يزهق بس المود ده عايز اقول الاتموسفير ده الجو ده بتاع الكلام هو بيقول له انا الدنيا عتمه قوي قوي قوي وانا بغرق فانا ما بقتش شايف يعني مرات حتى الشبح اللي انت بتقول عليه جاي منقذ ليا حتى الـ الـ الـ الامل اللي يمكن جاي لي بصوره ملغزه مشفره مش عارف مش قادر اشوفه يعني فعجباني قوي فكره انه انت كل عيوني عينه كده وانت تصوم ازاي بقى عين ربنا تصوم
1: يعني شايفه بيقارن بين عينيه وعينين ربنا وبين رجليه وقلب ربنا لما عيني تكل عينك تشوف لي ولما رجلي تقع قلبك يسندني تعبير جميل قوي
0: جميل جميل جميل. العدد الخامس والأخير من ترنيمة مرني أن آتي إليك. مرني كلمة عربي متشالة منها حرف الألف عشان معناها أؤمرني إن أنا أجي لك يا رب.

0: عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة، يمكن تكون بتعدي في موج غريق، يمكن تكون بتعدي في جو كئيب، يمكن تكون رجليك ما بقتش قادرة تشيلك، يمكن يكون جسمك تقل عليك، بس النهاردة كلمة وصرخة، وبيقولوا أنها أقصر صلوة، أقصر صرخة استغاثة في كل الكتاب المقدس لربنا: يا رب نجني. وبطرس قال له كده: نجني، لما جه يغرق. عايز أقولك النهاردة مع أخويا بهجت، وإحنا بننهي الحلقة بتاعتنا النهاردة، بهجت تحب تقول رسالة في دقيقة لحد من المستمعين اللي في حالة بطرس؟
1: أحب أصلي للناس اللي غرقانة وحاسة أنها تفقد الأمل في النجاة. تحب تخلينا تسمح لي؟
0: يا ريت نعمل كده ونصلي ونختم حلقتنا واحنا بنصلي مع بعض.
1: يا رب يلي بتشيل الكون كله بإيديك، تقدر تشيل النفوس الغرقانة بسبب خطيتها، بسبب ظروف صعبة، بسبب مرض، بسبب تحديات. واحدة حاسة انها مفيش امل، واحد حاسس انه الدنيا قفلت في وشه، وتقدر تفتح باب للامل من جديد. يا رب
0: امين.
1: يا اللي بتحمل الفلك، احملنا وشيلنا. احنا من غيرك ولا حاجة، محتاجين قوتك تسندنا يا رب. امين.
0: كنا معاكم اعزائي المستمعين في حلقة جميلة جدا من حلقات حدوتة ولحن، ونتقابل في حلقة جديدة مع ضيف جديد، وربنا يبارككم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟ أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: كلامك المرة الماضية يا عم قاسم حيرني، جعلني أغرق نفسي في قراءة كتب كثيرة عن الموضوع.
6: فأنت الآن حجتنا في هذا الموضوع، حدثنا بما وجدت.
5: يقولون ويؤكدون أنه قبل النهاية وقبل حلول يوم القيامة سيعود المسيح ويحكم العالم بالعدل.
6: هذا معروف ومقبول من الجميع.
5: وأن المسيح سينزل حكما عدلا.
6: ويقولون إن حال السلام والعدل هذه ستستمر سنوات عديدة.
5: 40 سنة.
7: بل 1000 سنة.
8: 40.
7: في سفر الرؤيا هي 1000 سنة. يقول يوحنا الرسول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يديه، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس الشيطان وقيده 1000 سنة.
5: 1000 سنة كاملة؟
6: 1000 سنة عند الله كيوم، واليوم كـ1000 سنة.
5: فيها المسيح سيحكم العالم.
7: المسيح لم يسعى إلى حكم أرضي، بل قال: مملكتي ليست من هذا العالم.
9: هذا صحيح، وطوال وجوده على الأرض كان يؤكد أن حكمه روحي على قلوب وعقول البشر.
5: اليهود لم يروا ذلك،
8: كانوا ينتظرونه ليحكم الأمة اليهودية.
6: وكيف يملك عليها المسيح؟
9: منذ القديم واليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحكمهم حكما ماديا ملموسا. كان الله بالنسبة لهم الملك الأرضي المباشر.
7: كانوا يرونه يخرج معهم للحرب ويتحدى أعداءهم وينتقم لهم، وكانت كما يقولون بينه وبينهم معاهدة.
5: معاهدة؟ معاهدة مثل المعاهدات بين الدول؟
8: أو تعهد أو اتفاق وقسم كما يحدث بين الحاكم ورعيته.
6: الله يكتب تعهدا واتفاقا.
9: في سفر الخروج أصحاح 20 نجد شيئا من هذا القبيل. نص معاهدة يقول الله لهم: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، وينص أن لا يكون لك آلهة أخرى.
7: ووضع لهم دستورا هو الوصايا العشر.
5: معاهدة كاملة فعلا بنصوصها ودستورها.

0: لكنهم لم يكونوا أمناء مع الله، لم يحفظوا نصوص المعاهدة.
1: فماذا حدث؟ عاقبهم طبعا،
2: رفضوا ملكهم وعاندوه وعصوه،
3: أنزل بهم العقاب وضربهم وشتتهم في كل البلاد.
0: وقال الله في هذا الشأن لصموئيل النبي حين جاء إلى الله يشتكي اليهود، قال له: لم يرفضوك أنت، بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم.
4: فانتهى بذلك ملك الله عليهم، تركهم كما تركوه.
2: وهل يعقل أن يملك الله على شعب الآن؟ يكون الملك هو الله أو المسيح؟ الله روح.
3: في العصور المظلمة كان الملوك يدعون الحق الإلهي ويوهمون الشعوب المحكومة أنهم الملوك الآلهة،
1: مثل الفراعنة كان الملك إلها يعبد،
0: وغيرهم من الطغاة الذين سعوا إلى استعباد شعوبهم وتهديدهم باللعنة إن عصوهم.
4: فالحكم الحسي المادي ليس صحيحا.
2: وكيف يسمح الله العادل سبحانه وتعالى بأن ينصر شعبا على باقي الشعوب؟
3: وهل يستحق هذا الشعب ذلك؟
1: وهل في سبيل نصرتهم يقيم حربا تقتل وتهلك وتبيد العالم؟
0: عندكم كل الحق، الله لا يميز ولا يفرق بين الشعوب، الناس بكل أجناسهم عبيده، الكل عنده سواسية، عبد وحر، رجل وامرأة، أبيض وأسود، كلنا خليقته ورعيته.
4: والعالم والفكر المعاصر لا يقبل الحروب بل يسعى إلى السلام، والأبطال الآن ليسوا أبطال القتال بل أبطال السلام.
2: نعم يا مريم، هذا صواب تماما. الدولة التي تشن حربا تواجهها قوى العالم جميعا لتوقفها.
1: السلام هو إرادة الجميع،
3: الكل يسعى وينادي به.
0: قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا.

0: قبل أن ننتقل من نظرية ملك المسيح هذه، نحتاج أن ننوه إلى عقيدة الألف سنة.
1: عقيدة الألف سنة؟
0: نعم يا سمر، برغم أن كل المسيحيين اتفقوا على عقيدة مجيء المسيح الثاني وآمنوا بها، لكنهم اختلفوا في تفسير حوادث وتاريخ المجيء الثاني.
1: هناك من يقول إن المسيح سيأتي وبظهوره تبدأ الألف سنة المجيدة لحكمه، وهناك من يقولون بل سيأتي بعد الألف سنة، وهناك من لا يعترفون بالتفسير الحرفي للألف سنة.
0: هذا كله في سفر الرؤيا الأصحاح 20.
1: الذين يؤمنون بأن المسيح سيأتي أولاً ثم تبدأ الألف سنة يرون العالم مملوءاً بالشر، وأنه لا بد أن يأتي المسيح أولاً فيقوم الأبرار ويهلك الأشرار ويقيد الشيطان ويملك المسيح ملكاً بلا شر أو إثم.
0: تنتهي فيه الشرور ويعم السلام، وكما يصورها النبي إشعياء يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورمحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد.
2: يصبح العالم عالم سلام وكمال.
3: كم هو جميل أن نتصور العالم هكذا.
1: أول من نادى بهذه النظرية كان المسيحيون الذين هم من أصل يهودي، وشاعت أول ما شاعت بين سنة 150 إلى 250 ميلادي.
0: لذلك تشمل النظرية عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الهيكل في أورشليم وتجديد الأمة اليهودية والعبادة اليهودية،
4: وهي التي تعتمد على التفسير الحرفي
2: وتنادي بالحكم الحسي المادي للمسيح على الأرض
3: والحرب والانتصار على قوى الشر، أليس كذلك؟
1: هي كذلك،

0: ثم هناك من يقول بأن المسيح سوف يأتي بعد انتهاء 1000 سنة وانتهاء الشر من العالم.
1: انتهاء الشر من العالم؟ وكيف ينتهي الشر؟
2: الشر لن ينتهي من العالم أبدا.
3: الشر يبقى مع الخير دائما حتى انقضاء العالم.
4: ذكر المسيح ذلك في مثل من الأمثال التي قصها على الناس.
1: في أي مثل هذا؟
4: مثل الحنطة والزوان، عن الزارع الذي زرع حنطة في حقله، وجاء عدوه وزرع زوانا وسط الحنطة، ولما طلع النبات طلع الزوان وسط الحنطة. حاول العبيد نزع الزوان، لكن السيد قال: بل دعوهما إلى الحصاد حتى لا تقلع الحنطة مع الزوان. ووقت الحصاد جمعت الحنطة وأحرق الزوان.
0: وفسر المسيح هذا المثل لتلاميذه إن الحنطة هم الأبرار والزوان هم الأشرار، وسيبقان معا حتى انقضاء العالم. حينئذ يحرق الأشرار ويحيى الأبرار في ملكوت الله.
2: فالشر ملازم للخير حتى نهاية العالم،
3: ولن تكون هناك أوقات يعم فيها السلام والخير.
1: مهما سعى الإنسان للخير فلن يصل إلى الكمال التام.
4: إذا كانت هذه النظرية سليمة فإنه يمكن معرفة وقت مجيء المسيح.
3: طبعا، بعد انتهاء 1000 سنة.
2: هذا صحيح.
0: الذين ينادون بهذا الرأي يرون بعكس أصحاب النظرية الأولى أن 1000 سنة هي المرحلة التي يملك فيها المسيح ملكا روحيا بانتشار الإنجيل وسيادته على قلوب الناس، ويقولون إن 1000 سنة قد بدأت منذ بدأت الكرازة بالإنجيل،
4: ويرون أن القيامة ليست قيامة أجساد بل قيامة روحية
1: ونهاية الحروب وسيادة السلام.
3: لابد أنهم فسروا ذلك تفسيرا روحيا أيضا.
2: والوحوش والسلام الذي سيسود بينهما روحي أيضا.
0: نعم، وفكرة عودة اليهود كل تفسير روحي.
1: وال1000 سنة العدد 1000 روحي أيضا، يعني غير محدد.
3: نعم، متى تبدأ ومتى تنتهي؟
4: اختلفوا في ذلك. البعض يقول إنها غير محددة، فاليوم ك1000 سنة وال1000 سنة كيوم واحد، والشيطان قيد بصليب المسيح.
0: والبعض يحددها ويقول إن أولها عام 800 ميلادية منذ أول إمبراطور مسيحي، الإمبراطور شارلمان.
2: وهل كانت هذه السنوات الماضية فترات سلام فعلا؟ لا أبدا.
1: عندك حق يا سمر، هذه نظرية صعبة التصديق
3: مثل سابقتها الحرفية أيضا.
4: نحن عرضنا للنظريتين للتعريف بهما،
2: فما رأيكما إذن؟
0: أولا أحب أن أقول إنه ليس من الحكمة أن نتمسك بنظرية ما ونؤكد أنها هي الصحيحة وكل ما عداها باطل. الله وحده الذي يعلم.
4: ونحن نهتم بفكرة المجيء الثاني أكثر من النظريات التي تبنى حولها.
1: فالمسيح سيجيء ثانية؟
0: لا شك في ذلك، وبمجيئه تتحقق صورة السلام الكامل للمؤمنين.
4: كل ما حولنا يؤكد سرعة مجيء الرب، والمسيح وحده الذي يأتي بالسلام.
0: والملك الألفي حوادث جارية متعددة تتقدم نحو الخير إلى أن يقيم إله السماوات مملكته، لن تنقرض أبدا وهي تثبت إلى الأبد كما يقول دانيال النبي.
2: نعم، لذلك ندعو ونصلي قائلين: ليأتي ملكوتك
0: في الملك الألفي العظيم. نعم، ليأتي ملكوتك. آمين.
3: آمين.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: تحدث عن حكم المسيح للعالم. تحدث عن حكم المسيح للعالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذة كئيب.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتوما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي، والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. القصة هذه جتنا من أخ عزيز علينا اسمه هادي، وهي قصة حلوة برشا حبينا نتقاسموها معاكم. الحكاية هذه صارت من برشا عوام، في نهار من نهارات الصيف السخون في جنوب فلوريدا، وقت اللي قرر طفل صغير يمشي عوم في بحيرة. البحيرة هذه ورا دارهم باش يبرد روحه ويتفرهد. نحى دبشه وهو يزرب فرحان باش يعوم ويتبحبح في الماء البارد. دنقس في الماء والفرحة مستيعدته، اتخل وسط البحيرة وهو ما يعرفش انه في نفس الوقت كان فمة تمساح يعوم.

0: في هالبحيرة. أمه كانت تتفرج فيه من شباك دارهم، وفجأة رت التمساح، رتهم الزوز يقربوا من بعضهم بشوية بشوية. بخوف كبير جريت الأم بأقصى سرعتها للبحيرة، وهي تعيط بأعلى صوتها، تعيط له وتنبه فيه من التمساح، تنبه فيه من الخطر. كي سمع الطفل صوتها تفجع، اتلفت وراه ورا التمساح وبدأ يحاول يقاوم، يحاول يخرج ويهرب لأمه. لكن أول ما وصل الطفل لآخر البحيرة وشد يدين أمه، كان التمساح زاد شده من ساقيه، من على حرف البحيرة شدت الأم يدين ولدها، والتمساح من الماء شد ساقيه، وهنا بدت الحرب بين الاثنين. التمساح كان أقوى من المرأة، لكن حب الأم لولدها خليها تتمسك بيه، ما حبتش تضعف، ما حبتش تسلم، بقات تصارع فيه متمسكة بولدها الغالي. في الوقت هذاك تعدى فلاح كان قريب من البحيرة وسمع العياط اللي متاع الأم وولدها، خلى كل شيء، وقف الكاميونة متاعه وجبد المقرونة وضرب بيها التمساح وقتله. الطفل نجم يمنع، نجم يمنع ويعيش، لكن بعد ما عدى أشهر في السبيطار عديهم يداوي على ساقيه اللي كانت مشوها برشا بسبب عضات التمساح اللي حب ياكله. زاد في دي كانوا فما ندوب أخرى، ندوب كبيرة من ضويفر أمه اللي غرزتهم في لحمه، وما حبتش تخليه للتمساح، ما حبتش تخليه لمحبتها الكبيرة لولدها. بعد ما راموا راس الأحد التلفز نتاع الأخبار هالحادثة، مشي اجتمع بطفل وعمل معاه لقاء صحفي وطلب منه يوريه التشوهات. هز الطفل حويجه ووريه ساقيه باش يوريه شنو عمل التمساح في ساقيه، لكن زادة هز مريوله وقال عندي جروح في يدي على خاطر أمي كانت أقوى من التمساح وما خلتنيش نفلت من يدها. أنا وانتي النجم ونكون نشبه برشا لهالطفل، نحن زادة عدنا تشوهات، عدنا ندوب مش بسبب تمساح قابلناه في بحيرة عمنا فيها من قبل، لكن بسبب الماضي الأليم اللي عشناه. بعض هالجروح تنجم تكون خايبة برشا وتنجم تكون سبب في ندمة ووجيعة، لكن بعض الجروح يا أخواتي تنجم تكون بسبب ظروف عشناها، لكن ربي رفض انه يخلينا نبعد عليه. وتأكد انه في وسط عركك فما ديما شكون متمسك بيك باش يمنعك من مخاطر حطيت روحك انت فيها ولو يوصل يضرك. وهالإنجيل يعلم هذا، من الإنجيل تتعلم اللي ربي يحبك ويحب يحميك ويبعدك على كل طريقة تضرك. لكننا ساعات نطيحوا في مواقف صعيبة وما نعرفوش شنو يستنى فينا من وراها، ما نعرفوش شنو يستنى فينا من وراء قراراتنا. بحيرة الدنيا فيها برشا مخاطر، ونحن ننساوي اللي العدو ديما غادي ويستنى فينا باش يهاجمنا، ووقتها تبدأ حروباته ضدنا. كان انت عندك ندوب مخبي على يدك فشكر وبرش على خاطر هذا، يعني انه مش باش يخليك تتاخذ منه. ياريت كل واحد فينا يقول للي يحبهم واللي ما يحبهم زادة هالكلام، يوريهم المحبة الإلهية. نحن ما نعرفوش شنو يستنى فينا، ما نعرفوش شنو يعيش غيرنا، ما نعرفوش الظروف اللي يمر بها، وزادة ما نحكموش على ندوب الناس الاخرين على خاطر ما نعرفوش الظروف اللي خلتهم يمروا بيها واللي عانيوا منها من هالندوب. في هاللحظة فما شكون بحاجة يعرف انه ربي يحبه وانتي زادة تحبه، وما تخليهمش يمشوا بلا بركة. وفي اخر الحلقة اخواتي نحب نخلي معاكم شاهد في امثال 27:6 يقول امينة هي جروح المحب وغاشة هي قبولات العدو.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك، وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا، الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقوبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم الدكتور القس إكرام لمعي. كان في ولد مشاكس وعصبي جدا، ووالده حب يعالجه من العصبية بتاعته، فقال له: إيه رأيك إذا كنت أنت حابب أنك تتحكم في أعصابك، كل ما بتضايق حد أو كل ما بتفقد أعصابك دق مسمار في سور الحديقة الخشبي. فابتدى الولد في أول أسبوع كل ما يتعصب على حد ويقول له كلام صعب يدق مسمار. أول أسبوع دق 37 مسمار، تاني أسبوع دق عدد أقل، فضل يقل أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع لغاية ما توقف نهائيا من دق المسامير. رجع لباباه وهو فرحان قوي وقال له: أنا خلاص بطلت أدق المسامير. بابا خده من إيده وراح الحديقة وقال له: طيب كل مرة تتحكم في أعصابك اخلع مسمار من اللي انت دقيته. فابتدى كل يوم يتحكم في أعصابه في مشكلة أو في حاجة يخلع المسمار، فضل يخلع في المسامير اللي هو دقها كلها من غير عدد، يعني عدد كبير قوي كان دقه. بعد ما خلص راح لبابا وقال له: أنا خلعت كل المسامير وأنا دلوقتي بقيت إنسان تقريبا قادر أن أنا أتعامل مع الناس بطريقة ظريفة ولطيفة. فوالده خده برفق كده وراح بيه على سور الحديقة وقال له: بص في أماكن المسامير إزاي أنت دلوقتي ما تقدرش تصحح مكان المسمار، لأن كل مسمار عمل جرح غائر في الخشب. فأنت رغم أنك أنت صفحت ورغم أنك أنت قبلت الناس ورغم أنك أنت تحكمت في نفسك، لكن أنت زي ما تكون ضربت واحد بسكين وبعد كده عالجته، لكن هيبقى الجرح غائر في رقبة الراجل اللي أنت ضربته. فالولد اتأثر قوي بهذه الكلمات وقال: أنا كنت عمري ما هقدر أوصل لفكرة أن أنا أتعصب على الناس أو أهين الناس. النظرة الجديدة اللي عايز أسيبها معاكو النهاردة أنه إزاي تكون تعاملاتنا مع البشر الآخرين زي ما كان الرب يسوع بيتعامل مع الآخرين وطلب مننا أن احنا نحب أعدائنا، أن احنا نحسن لمبغضينا، أن احنا نصلي لأجل الذين يسوؤون إلينا. ولما نحقق هذا الكلام بتاع الرب يسوع هنقدر قوي نتحكم في أنفسنا ونحب الناس، حتى الناس اللي بتسيء لينا كل يوم. كان معكم إكرام لمعي وبرنامج نظرة جديدة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي، بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب، أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: احفظني يا سيدي، أنا عبدك، من كل ضرر، من خوف الليل وسهم طائر في النهار، من سالك في الظلمة ومن شيطان الظهيرة، لكي أرتل لك بتأييدك الإلهي. الرب عوني فلا أخشى ماذا يفعل بالإنسان، لأنك عوننا وقوتنا وناصرنا، فلا نفزع من الشرور، ولك يليق المجد مع ابنك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 30.
2: اتخاذ القرار بقبول يسوع. الجزء الأول، متى 7:13-27. في هذه الحلقة نصل إلى خاتمة دراستنا لهذا التعليم العظيم الذي يسمى الموعظة على الجبل، ولقد وصلنا إلى نهاية هذا التعليم، وستكون هذه النهاية بشكل دعوة. ولقد رأينا منذ أن بدأنا الإصحاح السابع أنه في هذا الإصحاح السابع يصل يسوع بالأمور إلى الحكم النهائي، ولكن ابتداء من العدد 13 سوف يعمل هذا بتقديم دعوة. تذكروا عندما قدمنا حلقتنا الأولى عن هذا التعليم العظيم، أشرنا في تلك الحلقة الأولى إلى كيف سينتهي هذا التعليم، ولقد بدأ التعليم مع يسوع وهو يتحدى بعض الناس الذين كانوا جزءا من الجموع بكل ما لديهم من مشاكل، والذين كان يخدمهم يسوع. ولقد دعا يسوع من بين هذه الجموع بعض من الرجال ليلتقوا معه على رأس الجبل حيث أعطى تعليمه. قلنا أنه عندما عقد يسوع هذه الخلوة على رأس الجبل قسم الجمع إلى مجموعتين، فعند أسفل الجبل كان يوجد الناس الذين كانوا ليزالون جزءا من المشكلة،

ولربما سيكونون دائما جزءا من المشكلة. ولكن معه على رأس الجبل كان يوجد الأشخاص الذين كانوا يتعلمون منه، لأنهم أرادوا أن يعرفوا كيف يكونون جزءا من حله وجزءا من جوابه. فإطار واستراتيجية تعليم الموعظة على الجبل، والتي نسميها الخلوة المسيحية الأولى، واجهتنا بالسؤال التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الجواب والحل؟ هل أنتم جزء من جواب يسوع أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى، أي أنكم لا تزالون تبحثون ولم تجدوا أجوبة على أسئلتكم بعد؟ أين أنتم؟ هل أنتم في أسفل الجبل أم أنكم على رأس الجبل؟ لقد أعطي التعليم للأشخاص الذين كانوا على رأس الجبل. فإذا أجبت على ذلك السؤال الأول بالقول بنعمة الله أريد أن أكون على رأس الجبل مع يسوع، ولا أريد أن أكون جزءا من المشكلة، ولا أريد أن أكون مجرد علامة استفهام أخرى، بل أريد أن أكون جزءا من الحل وجزءا من الجواب، فأنا مؤمن بالمسيح علانية وأنا تابع له، وأريد أن أكون جزءا من حله وجزءا من جوابه. إذا أجبت على السؤال بهذه الطريقة في البداية، عندها سيكون كل التعليم الموجود في متى 5، 6 و7 موجها لك. ولكن في نهاية هذا التعليم، نحن الذين نعترف بأننا نتبع يسوع وبأننا ملح الأرض ونور العالم وجزء من جواب المسيح ومن حله، سوف نواجه دعوة مهوبة. إن زخم هذه الدعوة الختامية هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من الجواب هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأن هذه دعوة معطاة للتلاميذ، وهي ليست دعوة الخلاص كما أفهمها، وليست معطاة لجمع مختلط من الناس، حيث بعض الناس مؤمنون وبعضهم غير مؤمنين، بل جميع الذين سمعوا هذه الدعوة اعترفوا بكونهم مؤمنين. وزخم هذه الدعوة ليس جوابا على السؤال هل أنت مخلص أم لا، أو هل أنت مؤمن أم غير مؤمن، ولكن غالبا ما يطرح السؤال بهذه الطريقة. ولكن برأيي زخم هذه الدعوة هو: أي نوع من الحل هو أنت؟ وأي نوع من التلاميذ هو أنت؟ لأنه توجد إمكانيتان. 3 مرات في هذه الدعوة سوف يقول يسوع بوجود نوعين من التلاميذ، فهو سيقول أنه توجد الأكثرية وتوجد الأقلية. تظن الأكثرية أنه يوجد طريق سهل لنكون حلا وجوابا وملحا ونورا، ولكن هذه الأكثرية لا تصبح لا حلا ولا جوابا ولا ملحا ولا نورا، بل يكتفون بمجرد الاعتراف بكونهم كذلك. وإذا راقبت ما يحدث مع الأكثرية التي تتبع خطوط أقل مقاومة ممكنة، ولا تظن أنه يوجد طريق سهل لسيرورتهم جزءا من حل الله ومن جوابه، أظن أنك ستقرر أن لا تكون جزءا من الأكثرية. ولكن توجد أيضا الأقلية، ويوجد نوع آخر من التلاميذ. القلة تعرف أنه لا يوجد طريق سهل، الكثرة تؤمن أن القضية تبدأ بباب واسع يتبعه طريق فسيح مستقيم، ولكنه سوف يؤدي إلى الهلاك. كثيرون يسافرون على هذا الطريق ويدعون بكونهم تلاميذ يسوع، ولكن توجد القلة التي تعرف أنه ضيق الباب وكرب الطريق الذي يتبع هذا الباب، وصعب ويتطلب ضبط النفس، ولكنه يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. التحدي في الأعداد 13-14 هو التالي: هل أنت واحد من الكثيرين أم من القليلين؟ أي نوع من التلاميذ هو أنت؟ وهذه هي الدعوة: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. الجزء الثاني من الدعوة هو في الأعداد 15-20، وجوهر هذه الفقرة هو: هل أنت مزيف أم أنت حقيقي؟ فيسوع لم يحتج أن يخبره أحد بأنه سوف يكون الكثير من الذين يدعون كونهم تلاميذه، رغم عدم كونهم تلاميذ حقيقيين له. أتعجب كم من الناس يعتقدون أن مسؤوليتهم هي أن يخبرون نحن القصوص كم يوجد من المرائين والمزيفين في الكنيسة. فلقد استمعت إلى الناس كراعي كنيسة، وكثيرون منهم كانوا يقولون: يوجد الكثير من المرائين يا قصيص، وهذا هو سبب عدم اهتمامنا وعدم مجيئنا إلى الكنيسة. وهم يعترفون بإخباري بوجود المرائين في الكنيسة. أشعر بالرغبة لأقول لهكذا أشخاص: اسمعوا، أنا خبير في هذا الأمر، وليس أحد يعرف المرائين في الكنيسة أكثر مما يعرفهم الرعاة. فنحن نعرف أن ليس كل واحد يعترف بكونه تابعا ليسوع المسيح هو تابع حقيقي للمسيح.
في هذا الجزء من الدعوة يقول يسوع أنه توجد إمكانيتان، فبإمكانك أن تكون تلميذا حقيقيا، وبإمكانك أن تكون تلميذا مزيفا. فالقضية تتوقف على أي نوع من التلاميذ هو أنت، والسؤال ليس موجها إلى الجموع المختلطة، بل موجه إلى الذين يعترفون بالإيمان، أي إلى الأشخاص الذين يجلسون على مقاعد الكنيسة يوم الأحد. هذا هو نوع الدعوة الموجه لهم. أصغوا إلى ما يقوله هذا المقطع. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. أليس هذا رهيبا؟ أعتقد أنه كذلك. يعطينا يسوع هنا وصفا للكنيسة، وهو لم يكن مغفلا، بل كان يعرف تماما كيف ستكون الكنيسة. إذا درست تاريخ الكنيسة، قد يكون درسك هذا تحديا لإيمانك. توجد مراحل في تاريخ الكنيسة التي تغرق في الظلمة الحالكة إلى درجة أنها تخيب آمالك. فعندما تقرأ عن أمور مثل محاكم التفتيش وعن اضطهادات الكنيسة الطقسية لمعارضيها عبر تاريخ الكنيسة، سوف تتعجب بينما تقرأ كيف أمكن أن تصل بهم الحال إلى هذا المستوى المتدني، وكيف أمكن لأي جماعة أن تقوم باسم المسيح بأمور كتلك التي حدثت في تاريخ الكنيسة، وأن يدعي هؤلاء أنهم كنيسة المسيح الحقيقية. ولكن كل هذه المساوئ ليست مفاجئة ليسوع، فالمسيح الذي كان والذي يكون والذي يأتي لن يتفاجأ بهذه الصفحات السوداء من تاريخ الكنيسة، فلقد أخبرنا في بداية الرحلة عند باب المدخل أن الحالة ستكون هكذا، وقال أنه سوف يكون هناك المزيفون وسوف يكون المسيحيون الحقيقيون. والتحدي هو اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت الحقيقي بنعمة الله أم أنت المزيف؟ تخبرنا كلمة الله في الكثير من الأماكن مثل 2 كورنثوس 13 والعدد 5، حيث يقول بولس الرسول: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، عرفوا أنفسكم. ففي النهاية قد يكون بعض الناس مزيفين. تشجعنا كلمة الله على أن نمتحن أنفسنا نحن جميعا. فبنعمة الله هل نحن تلاميذ حقيقيون ليسوع المسيح؟ وبنعمة الله هل لدينا حقيقة المسيح فينا؟ أم لدينا صورة التقوى ولكننا منكرون قوتها، كما يقول بولس حرفيا في إحدى رسائله؟ هل نحن حقيقيون بنعمة الله؟ هذا هو التحدي الذي ينبغي أن يواجهه كل واحد منا. ولكون المسيح واقعيا كما كان، أعتقد أن ما قاله كان تعليما عظيما. فليس بإمكانكم أن تجنوا عنبا من الشوك ولا تينا من العلايق. هذا هو مجددا القانون الطبيعي في العالم الروحي. كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما شجرة ردية فتصنع أثمارا ردية. ثم نجد تصريحا أكثر صرامة: لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع ثمرا رديا. أليس هذا تصريحا مثيرا للاهتمام؟ فبنعمة الله إن كان المسيح الذي يحيى فيك، إن كان قد جددك وولدك ثانية، وإن كنت قد أصبحت خليقة جديدة بسبب قيام المسيح بمعجزة الولادة الجديدة في داخلك، ولهذا السبب أصبحت تلميذا حقيقيا له، وليس بسبب جهودك الذاتية أو أعمالك الصالحة، بل بسبب جهود المسيح وصلاحه، وإن كانت المعجزة قد تحققت فيك ولهذا أصبحت شجرة جيدة، عندها لن يكون بإمكانك أن تصنع ثمرا رديا. أوليس هذا وعدا رائعا؟ بهذه الطريقة نفسها لا تستطيع شجرة ردية أن تصنع ثمرا جيدا، فلا يمكن التزييف في هذا المجال. لقد سمعت أشخاصا يقترحون بالواقع هذا الشعار: زيف الأمر إلى أن تحققه فعلا. قد ينجح هذا في بعض المجالات، ولكنني لا أعتقد أنه سينجح هكذا أمر في كنيسة يسوع المسيح. أعتقد أن الكثيرين في الكنيسة تبنوا هذا الفكر اليوم: ادع الأمر أو زيفه إلى أن تحققه. ولكن يبدو أن البعض لا ينجحون أبدا بتحقيق الأمر، ولكن هذه الواقعية المجردة. فهناك إمكانيتان: الشجرة الجيدة والشجرة الردية، وعاجلا أم آجلا سنعرفها من ثمرها. وهذا هو المبدأ العظيم. الأشجار الجيدة لا تستطيع أن تحمل أثمارا رديئة، والأشجار الرديئة لا تستطيع أن تحمل أثمارا جيدة. ففي النهاية سوف تعرفون أي نوع من الأشجار أنتم، وأي نوع من الأشجار هم الآخرون.
ثم تجدون التعليم الذي ينسجم مع تعليم الرب في أماكن أخرى. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. تذكروا ما قاله يسوع في يوحنا 15 حيث شجعنا لنكون مثمرين. أحد أسباب قوله لنا أن نكون مثمرين هو أنه لا يوجد ما يسمى تلميذ غير مثمر للمسيح. وقال المسيح أنه هو بمثابة الكرمة وأن نحن تلاميذه بمثابة أغصان مثبتة في الكرمة. فقال يسوع: إن أثمر غصن ثابت في الكرمة التي أنا إياها فإن أبي السماوي سوف ينقيه ويجعله أكثر إثمارا. ولكن إن كان يوجد غصن في لا يأتي بثمر فسوف يقطعه أبي السماوي، ليس لكي يحسن نوع ثمره وكميته، بل سيقطعه ويطرحه على الأرض، ومن ثم سوف يجمع العمال الأغصان اليابسة ويطرحوها في النار. فعاجلا أم آجلا سيدرك الناس أنهم لم يكونوا أغصانا حقيقية حية، بل كانوا مجرد أغصان ميتة. بإمكانك مستمع الكريم أن تجد تعليما رائعا هنا: فكل شجرة لا تصنع ثمرا لا في الحاضر ولا في المستقبل سوف تقطع وتلقى في النار. يا لهذا التعليم الرهيب. والتحدي هو بنعمة الله: هل أنت واحد من تلاميذ يسوع المسيح الحقيقيين أم أنك مزيف؟ إن كنت قد تبت عن خطاياك وقبلت الرب يسوع المسيح مخلصا وربا على حياتك، فلابدك أنك تلميذ روحي للمسيح. فلا تخف، لأنه هو يقول: خرافي لا يخطفها أحد من يدي. ولكن إن كنت في إقرارة نفسك وفي أعماق قلبك تدرك أنك لم تتب بحق ولم تؤمن بحق بموت المسيح الكفاري بدلا عنك على الصليب، عليك أن تأتي الآن إلى المسيح وتطلب منه غفران الخطايا والخلاص والحياة الأبدية. في الفقرتين الأخيرتين من الإصحاح السابع نجد التشديد التالي: هل أنت واحد من الذين يقولون أم أنك واحد من الذين يفعلون؟ لم يكن أحد على الإطلاق أكثر اهتماما بالعمل من يسوع. وأعتقد أنه بإمكانك أن تلخص هذا الجزء الثالث من هذه الدعوة العظيمة التي يقدمها يسوع المسيح لك بالطريقة التالية: ما تؤمن به بحق سوف تعمل به بجد، وكل ما تبقى فهو مجرد كلام بكلام. فهل ترى كل أولئك الناس القابعين عند أسفل الجبل؟ إنهم لا يحتاجون إلى كلام ديني، فالكلام الديني لن يحل مشاكلهم، والكلام الديني لن يجد أجوبة لأسئلتهم. فالجواب الذي أريدك أن تكونه والحل الذي أريدك أن تكونه هو ليس مجرد كلام بكلام. فهناك الكثير من الناس الذين يتكلمون عن المسيحية، ويوجد الكثيرون من الناس الذين بإمكانهم أن يعطوك محاضرات في اللاهوت وأن يفسروا لك أعدادا من الكتاب المقدس. وبالطبع يوجد أولئك الذين يستطيعون إخبارك عن أخطاء الآخرين. أما يسوع على رأس الجبل فلم يكن يجند أشخاصا يلقون محاضرات على الآخرين بمثل هذه الأمور. سمعت عن مؤتمر للتلاميذ، وكان مؤتمرا عالميا حيث كان التلاميذ يناقشون إرسالية الكنيسة أو رسالتها. وكان يوجد في ذلك المؤتمر أشخاص من شتى أنحاء العالم ومن أمم مختلفة، وبينما كانوا يناقشون استراتيجيات المتنوعة التي كانت لديهم لتبشير العالم أو المنطقة التي كانوا يوجدون فيها من العالم، وكيف يحصلون على كلمة الله ويطبعونها ويوزعونها للناس، سألوا فتاة إفريقية: ماذا يعمل المسيحي الإفريقي لتحقيق هدف التبشير والعمل الإرسالي؟ فقالت: ما نعمله هو أننا غالبا ما نعيش في قرى، وهكذا نركز على عائلتين أو ثلاث عائلات تعرف الرب معرفة حقيقية، ونرسل هذه العائلات إلى قرية جديدة ونشجعهم على أن يعيشوا في تلك القرية لسنتين وأن يعملوا ويحصلوا عيشهم ويعيشوا حياتهم اليومية في وسط هذه القرية. ثم عندما يرى سكان تلك القرية كيف يعيش أتباع المسيح الحقيقيون وما هي قيمهم، سوف يرغبون بأن يصبحوا مؤمنين حقيقيين بالمسيح مثل هؤلاء. أعتقد أن هذه استراتيجية ممتازة للتبشير، فالكثير من تبشيرنا هو مجرد دعاية وهو مجرد كلام ديني. نحن نظن أنه علينا أن نكون خبراء في اللاهوت والعقيدة والمجادلات الدينية، ولكن كما فعل نيقوديموس عندما جاء إلى يسوع ليلا قال ما معناه: لقد رأينا الأمور التي تعملها ونحن نعلم أنك معلم أتى من الله. الذي قصد نيقوديموس قوله كان: لقد رأيت الطريقة التي بها تحيا يا يسوع، والآن أريد أن أسمع أقوالك الدينية.
عندما درسنا الإصحاح الثالث من إنجيل يوحنا تذكروا أننا قلنا أن الأمور لا تزال على هذه الحال اليوم، فنحن نعتقد أن الناس مهتمون بحديثنا الديني، ولكن الناس سوف يهتمون بالحديث الديني فقط لشخص رأوه يسلك ويعمل بما يعلم. عليك أن تعمل بما تعلم، هذا ما كان يسوع يقوله في هذا المقطع. أصغوا الآن إلى التالي: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. في هاتين الفقرتين، الأعداد 21 إلى 23 ثم 24 إلى 27، يختم يسوع دعوته العظيمة: اثنان جالسان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ هل أنت واحد من الأكثرية التي تظن أنه بإمكانك أن تكون حلا وجوابا وملح الأرض ونور العالم؟ بمجرد عبورك بابا واسعا يتبعه طريق رحب لا يصل بك إلى هدف؟ وهل أنت واحد من الكثيرين الذين يظنون أنه توجد طريقة سهلة لتكون بها حلا؟ وكل ما يتوجب عليك فعله هو أن تستسلم للطريق التي تحتوي على أقل مقاومة ممكنة؟ أم أنك واحد من القليلين الذين يعرفون ذلك الباب المستقيم الذي يتبعه طريق ضيق كرب وصعب بسبب شروط التلمذة الصارمة التي فيه؟ قال يسوع: قليلون فقط هم الذين يجدون هذا الطريق الذي يجعل منهم حلا، ولكن هذا هو الاحتمال الأول في دعوته. فهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ ثم هل أنت مزيف أم أنت حقيقي، أي تلميذ حقيقي للمسيح؟ وأخيرا، هل أنت واحد من الذين يقولون أم واحد من الذين يفعلون؟ توجد تعاليم رهيبة فيما يتعلق بالقول وبالعمل، وهذا واحد من أكثر المقاطع صرامة في كلمة الله. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، أي في يوم الدينونة، وكثيرون سيأتون إلي في يوم الدينونة، وسوف يلخصون حياتهم على الأرض بثلاثة كلمات فقط: أعمالي كثيرة ورائعة. ولكن عندها سأقول لأمثال هؤلاء بتقييم مجمل قيمة وجودهم على الأرض، وسوف أقول لهم ثلاث كلمات: يا فاعلي الإثم. إن هذا لتعليم رهيب بالفعل، فسوف يقول المسيح لهؤلاء: لم أعرفكم قط، فكل الأعمال التي عملتموها والتي تحتوي على إخراج الشياطين والعجائب وكل هذه الأمور المشابهة لا علاقة لي بها، فهذا كان من اختصاصكم، وأنا لم أعرفكم قط، ولم يكن مجيئكم ناجحا ولا نافعا، بل كان لديكم فقط ذهاب، وفعلتم كل هذا بقوتكم الذاتية، فعلتم كل ذلك بما دعاه بولس عمل الجسد، ولم تكن لي علاقة بكل هذا، غربوا من أمام عيني. أليس هذا رهيبا؟ وكيف يستطيع الناس أن يشقوا طريقهم في الحياة وأن يفوتوا على أنفسهم الهدف إلى هذا الحد البعيد؟ لربما لم يصلوا أبدا إلى معرفة تعليم هذه الإصحاحات الثلاثة من موعظة يسوع على الجبل، أو لم يفهموا بعمق ما قصد يسوع قوله فيها. الطريقة الثانية التي يوضح بها الأمر لنا هنا هو إيضاح الجمع الغفير. فلو كان لكل واحد منا، نحن المتجمهرين في هذا الجمع الحاشد، إن كان لدينا ريش للرسم ولوحات زيتية ومشغولة بالخيط والإبرة، وقلت أنا للجميع أننا سنلعب لعبة تسمى تجميع كلمة، فلنفترض أننا جميعا كنا فنانين أو رسامين محترفين، وقلت أنني سوف أنطق بكلمة وأنتم سترسمونها بصورة. فلنفترض أنني نطقت بكلمة حياة، ثم طلبت منكم أن ترسموا ما تعنيه لكم كلمة حياة. فما هي الحياة؟ أعتقد أن الشبان قد يرسمون صورة لشخص يلعب في الماء على شاطئ المحيط، فالشبان لديهم ميل ليكونوا مثاليين ومتسامين، فقد يرسمون شيئا مثل هذا. ولكن قد يرسم والد هذا الشاب صورة شخص يجلس في مركب بعيدا عن الشاطئ بدون مساعدة قريبة منه.
إذ يعتقد المحللون النفسيون أن المتقدمين في السن يميلون ليرسموا صورا تدل على التشاؤم. في هذا الإيضاح النهائي يخبرنا يسوع ماذا كان سيرسم ليعبر بصورة عن كلمة حياة. فالصورة التي رسمها يسوع ليست مثالية ولا متشائمة، بل هي صورة واقعية جدا. يقول يسوع: هذه هي الحياة، منزلان جنبا إلى جنب تعصف بهما العواصف والأنواء وسيول الأمطار والرياح العاتية. وهذا وصف واقعي للغاية، فالذي يقوله هنا هو أنه يوجد نوعان من الناس في هذا العالم، فهناك احتمالان ولكنهما يظهران متشابهين تماما إلى أن تعصف بهما الرياح. ولكن المسيح كان واقعيا للغاية في الصورة التي رسمها، لأنه يقول أن العواصف تهب على الجميع، لأن جميع الناس ممثلون بهذين البيتين، وهذا واقعي تماما. فيسوع يقول أنه لا يوجد أحد معفي أو محصن ضد العواصف، بل الكل سيواجهها. أشخاص كثيرون يظنون أنك عندما تعترف بكونك تابعا ليسوع وتتبعه وتصبح واحدا من تلاميذه، يعتقد هؤلاء أنك تكتسب مناعة ضد العواصف، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن العواصف تضرب الجميع. ولكن يسوع قال: بينما تضرب العواصف هذين البيتين يسقط واحد ويثبت الآخر، لأن أحد البيتين لديه أساس متين أما الآخر فلا. أتعلمون ما هو هذا الأساس المتين؟ الذي يسمع أقوالي ويعمل بها، يتمثلها، يستوعبها، يطبقها ويطيعها، هذا هو الأساس الذي يحفظ البيت الأول من السقوط. فكما ترون الأمر عملي للغاية. فيسوع لا يقول: أريد أشخاصا يعرفون الكثير، أريد أشخاصا يستطيعون أن يقولوا الكثير، بل يقول: أريد أشخاصا يفهمون ويطبقون ويطيعون. هؤلاء هم الذين سيكونون حلي وجوابي. فالتحدي المطروح الآن هو التالي: رجلان على المقعد، أي منهما هو أنت؟ لكي نختم كل هذا التعليم وهذه الدعوة، أود أن أقرأ شعرا قال واحد من رجالات الله السود من أفريقيا أنه غير حياته عندما كان يتصارع مع القرار بمعارضة سياسات البيض في روديسيا، عندما قرر أن يدخل المعترك السياسي. قال أن أحدهم أعطاه هذا الشعر، فحرك هذا الشعر قلبه ودفعه لكي يخاطر بكل شيء. الناس غير معقولين وأنانيون، ولكن أحبب الناس على أي حال. إذا فعلت الخير سوف يتهمك الناس بالأنانية وبالدوافع الفوقية، ولكن اعمل الخير على أي حال. إن كنت ناجحا سوف تكسب أصدقاء مزيفين وأعداء حقيقيين، ولكن انجح على أي حال. الخير الذي ستعمله اليوم سوف ينسى غدا، ولكن اعمل الخير على أي حال. الصدق والصراحة قد يجعلان منك سريع العطب ومعرضا للضرر، ولكن كن صادقا وصريحا على أي حال. الأشخاص العظام ذوو الأفكار العظيمة سوف ينتقدون من أصغر الناس، ولكن فكر بعظمة على أي حال. الذي ستقضي سنوات طويلة في بنائه قد يدمر بين ليلة وضحاها، ولكن ابني على أي حال. قد يحتاج الناس إلى مساعدة، ولكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم، ولكن ساعدهم على أي حال. أعط العالم أفضل ما عندك وسوف تلكم على وجهك، ولكن أعط العالم أفضل ما عندك على أي حال. بهذه الطريقة ختم يسوع تعليمه العظيم في الخلوة المسيحية الأولى. أتساءل ما إذا كان بإمكانك أن تطبق ما علمه يسوع على قلبك وحياتك. فأين أنت؟ وهل أنت جزء من الحل؟ ثم أي نوع من الحلول هو أنت؟ وهل أنت واحد من الكثرة أم واحد من القلة؟ وهل أنت واحد من المزيفين أم من التلاميذ الحقيقيين ليسوع؟ وهل أنت واحد من أولئك الذين يقولون أم واحد من أولئك الذين يفعلون؟ وهل أنت بالحقيقة وبالواقع ملح الأرض ونور العالم؟

0: أهلاً بيك يا عزيزتي، وأهلاً بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. معلومة النهاردة عن اختيار شريك حياتك وشوية حاجات مهمة ناخد بالنا منها. أول حاجة، مفيش أي داعي للاستعجال. وتاني حاجة، ابعدي عن أي تقليد لأي شخص تاني. كمان اعرفي عيوبه ومميزاته، وابعدي عن المظاهر الخارجية، لأن اللي جوه أهم بكتير من اللي بره، ومش لازم المبالغة بطلبات كتيرة. حبي عيلته، لأن دول هيكونوا عيلتك أنتي. فكري فيه مش بس كحبيب أو خطيب، لكن كزوج وأب لولادك. وقبل أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها، خلي عندك ثقة في الله في موضوع الارتباط ده. هنخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي ومقمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص، تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامجك أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة. تعالي نسمع وهي بتتكلم عن نفسها.
2: قصتي قصة عجيبة ممكن تكون ما حصلتش غير معايا. أنا كنت متعودة كل يوم أخرج أملى مية وأشرب الغنم، وفي يوم قابلت شخص كبير في السن ومش من بلدنا وطلب مني أشربه من المية اللي معايا، ولأني بحب أستضيف الغرباء شربته وكمان شربت جماله وطلبت منه يجي بيتنا ويستريح، وكان ده بخطة من ربنا علشان أروح مع الراجل ده بلده واتجوز شخص رائع وهو إسحاق ويكون ليا ابنين عيسو ويعقوب. وطبعا إني أسيب بيتي وأسرتي وسافر كان الموضوع مش سهل، لكن كان عندي سلام وراحة وشفت تدبير ربنا الأمر جوازي بطريقة إلهية. نسيت أقول اسمي، أنا اسمي رفقة.

شفنا رفقة إنسانة بسيطة ومجتهدة وبتحب تساعد الناس بمحبة. شفنا إنها بتثق في الله وإنه المسؤول عن كل تفاصيل حياتها. كانت عندها الثقة وإيمان إن الله هو اللي هيدبر أمر ارتباطها وجوازها من إسحاق، حتى لو كان الأمر صعب عليها، لكن لأنها مشيت في مشيئة ربنا كان عندها سلام. هنخرج لفاصل، خليكي معانا.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: اهلا بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي احنا تعلمناه النهاردة وكمان نمارسها في حياتنا. لكل بنت لسه ما ارتبطتش، ثقي ان الله هيدبر امر ارتباطك بطريقته. خدي ورقة واعلني فيها بكلماتك الخاصة ثقتك في الله انه يخطط لارتباطك حسب مشيئته. ولكل ام بتقلق على جواز بنتها، صلي من اجل بنتك ومن اجل موضوع ارتباطها بثقة كاملة في ربنا. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك تراسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت اندرو يوسف، والمخرج ايمن ذكري. واشوفكم الحلقة الجاية من انا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي، إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيء صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها قبل

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله طويل الروح، الله مانع دينونته العادلة لوقت طويل، بس مش على طول. في الضيقة العظيمة هتبقى في أحكام كتير الله بينفذها على الأرض، بس حتى في الوقت ده أغلب البشر هيرفضوا يتوبوا. يسوع اتكلم بالتفصيل عن الفترة دي في متى 24. النهاردة هنعرف إيه اللي لسه هيحصل للعالم اللي هيرفض يسوع المسيح. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الخامسة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل12,000 بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وان 144,000 بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح أنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف أنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. احنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الانجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الانجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الانجيل، فتقدر تتأكد انهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الانجيل. فهل هيكون غريب إنه ناس كتير جدا تؤمن؟ يسوع قال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة. يقصد إيه المسيح هنا؟ شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. واو. دلوقتي عايز أتكلم معاكم في أمور تانية بتمنى أقدر أوضحها لكم. عارف إنها ممكن تكون معقدة شوية، لكن لما تسمع السلسلة دي وتاخد قطع البازل وتجمعها مع بعض هيكون الأمر منطقي. أعتقد أقدر أوعدكم بده، لكن مش زي الوعد اللي الله وعده لينا للحياة الأبدية، لكن أعتقد نقدر نشوف طريقنا واضح بخصوص إزاي الأحداث دي تتفق مع بعض. يسوع قال الكلمات دي في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 15: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يسوع بيتكلم عن إيه هنا؟ رجسة الخراب.